0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في ناس بتعتذر على كل شيء، بتعتذر إذا حكيت، وبتعتذر إذا سكتت، وبتعتذر إذا طلبت، وبتعتذر إذا رفضت، كأنه عندهم إحساس إن وجودهم لازم يكون خفيف لدرجة إنهم يعتذروا عنه. إذا طلبت بحقك باحترام ما في داعي تعتذر، وإذا أنت بحاجة للراحة ما في داعي تعتذر، وإذا قلت لا لشي ما بيناسبك كمان ما في داعي تعتذر. الاعتذار مش كلمة صغيرة، الاعتذار الحقيقي له قيمته لما بيكون عم ينقال من القلب وبالحالة المطلوبة. لما بتعتذر على كل شيء يعني عم بتحس إنه وجودك عبء على غيرك، وأكيد عم بتقلل من قيمة نفسك. الكلمات إلا وقعة على الناس، استعملها بمحل المظبوط وبس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: هل لمس وفد لبنان إلى أمريكا تفهما من إدارة ترامب؟ وما هو السؤال الذي ردده المسؤولون في واشنطن؟ وبين الرئيسين عون وسلام، فجوة مالية أم سياسية؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
4: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دونيز رحمة فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. أسبوع حافل من التطورات، لعل المحطة الأبرز كانت صرخة أهل النبطية بالأمس بمطالبتهم وتمسكهم بالدولة اللبنانية. هذه محطة معبرة

0: المستقطعة قبل الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، لبنان سيكون تحت الاختبار، فهل ستقدم الدولة اللبنانية على التنفيذ وتنتقل من مرحلة الوعود والتعهدات إلى التنفيذ المباشر على الأرض؟ بسمي استضيف بهذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب. صباح الخير أستاذ.
1: صباح النور دنيز،
0: كيفك؟ إن شاء الله منيح.
1: الله يخليك، والحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: من الولايات المتحدة كانت زيارة طويلة.
0: صحيح، كانت زيارة طويلة، ولكن الحمد لله كانت زيارة مثمرة.
1: إن شاء الله
0: نتأمل ذلك.
1: إن شاء الله.
0: يعني
1: إن شاء الله.
0: كيف قرأت هذه الزيارة؟
1: لك لا صراحة وجهين، والوجه الأول هو أنه حضور لبنان كان مهم ولافت ومؤثر بالولايات المتحدة. كلمة رئيس الحكومة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وكان لها صدى كبير، وطبعا اللي استتبعت بلقاءات مع وزير الخارجية اللي صارت مع الإدارة الأمريكية، مع الوزير روبيو، مع مسؤولين بالبيت الأبيض، لقاء الوزير رجي مع مسؤول بالأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا يدلل على أن الإدارة الأمريكية تعطي اهتماما كبيرا للملف اللبناني، وليس صحيحا بأنه يعني الإدارة الأمريكية تدير الظهر للبنان وللدولة اللبنانية. لكن أيضا الوجه الآخر اللي هو أشرت له بالمقدمة حضرتك دينيز، ماذا بعد؟ يعني اليوم واضح أنه لبنان تحت المجهر الدولي وتحديدا الأمريكي. الدولة اللبنانية عم تاخذ قرارات، هل تكفي القرارات؟ ما بعتقد نحن اليوم بمرحلة تسمح لنا أنه نرجع نعيش إذا بدك التجربة اللي عشناها بالسنوات الماضية على قاعدة تدوير الزوايا وانتقاء العبارات بالبيانات الوزارية أو بالقرارات الحكومية أو بالتصريحات للمسؤولين، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو حتى وزراء. اليوم مطلوب إجراءات على الأرض وليس فقط قرارات. حتى الآن هذه القرارات يبدو أنه لم تنفذ.
0: هو السؤال الأبرز اللي يمكن حتى الآن ما في إجابة عليه، لماذا لم يحصل التنفيذ حتى الآن؟ وهذا سؤال يعني تكرر بأكثر من لقاء بالولايات المتحدة الأمريكية، بين يعني في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا في الإدارة لدى الإدارة الأمريكية. يعني لماذا فعلا برأيك لم يحصل التنفيذ حتى الآن؟
1: ثم من يقولوا، وبعتقد في كتير من اللبنانيين اليوم عم يقولوا هذا الحكي، أنه الدولة اللبنانية لا تريد الدخول بمواجهة مع حزب الله من أجل مسألة نزع سلاحه. والبعض يقول أيضا أنه حزب الله قدراته العسكرية والأمنية أكبر من قدرات الجيش اللبناني، وبالتالي زج الجيش اليوم بمواجهة مع حزب الله ستكون لها تداعيات في الداخل اللبناني. لكن أنا
0: شو رأيك؟
1: أنا أعارض هذا القول. خلينا نقول اليوم الجنوب مسرع عمليات دنيز، وحزب الله منتشر بالجنوب. طبعا شو بدي بالمناطق اللي احتلتها إسرائيل، عم نحكي بالمناطق اللي بعدها خارج الاحتلال الإسرائيلي، ولنقول أنه الدولة اللبنانية عاجزة أن تصل إلى تلك المنطقة. أنا بدي أسأل سؤال عم بسأله كتير وكل اللبنانيين، طيب إذا اليوم أنت ما قادر تعمل منطقة تجريبية بجبل بزوطار وبجبال علي الطاهر وبالريحان وبإقليم التفاح، أنا فيني أسأل اليوم العاصمة بيروت ليش الدولة ما بتبسط سلطتها عليها؟
0: وفي قرار خاص ببيروت.
1: تماما. أنا فيني أسأل اليوم ليش كل فترة بتنبت خلية أمنية براس النبع وبرج بوحيدر وبراس بيروت وبمناطق أخرى، وبس الدولة بتلعب دور الفصل ما بين المشتبكين وبتمارس دور الصليب الأحمر ببس لملمت يعني ما حصل. وأكثر شيء أنه أنا ما شفت أنه صار توقيفات بهذه العمليات، نسمع أنه القضاء عمل بلاغات بحث وتحري بحق الأشخاص المتورطين. أنا بعتقد الدولة اللبنانية مع احترامي لها ولكل أجهزتها ولكل مؤسساتها، إذا لم تستطع أن تؤمن العاصمة العاصمة بيروت وقلب العاصمة من العصابات ومن الشبكات الأمنية، فهي دولة عاجزة أن تبسط سلطتها على كامل الأراضي.
0: هي دولة عاجزة أم دولة لا تريد أن تنفذ؟
1: لا، أنا برأيي لا تريد طبعا، هذا اللي احنا عم نقول لا تريد، على قاعدة أنه نحن ما بدنا نروح على صدام داخلي. أخي أنا عم بسأل سؤال، إذا حزب الله اليوم يدعي ويزعم أنه هو مقاومة وهو بحالة اشتباك مع الإسرائيلي وأنه منطقة الجنوب هي خط تماس ولا يمكن للجيش أن يدخل فيها ويوقع بحالة اشتباك مع حزب الله، أنا عم أقول العاصمة ليش منا تحت سيطرة الدولة والأجهزة الأمنية اللبنانية؟ وشو عم تعمل الأجهزة إذا ما قدرت تسيطر على العاصمة؟ أكثر من هيك، نحن كنا على بصيف يعني كان واعد وفي زوار وفي سياح وفي خليجيين على لبنان، هل استطاعت الدولة أن تؤمن طريق المطار دنيز؟ بارح كنا شفنا العصابات عم تزت حجار على الناس وتموتها، وعصابات التشليح واعتراض الناس بالطرقات وخطفهم،
0: بس قدروا يشيلوا الصور عن طريق المطار.
1: يعني شكرا على هالإنجاز، شكرا على
0: الصور الحزبية.
1: وساعة اللي بده الحزب الله بيرجع بيردون، يعني هذه منا عائق أمامه. ساعة اللي بده يخزقوا صور رئيس الجمهورية ولبنان أولا على طريق المطار. لا، اليوم بدنا سؤال هو اليوم عم يطرحه كل اللبنانيين، في دولة ولا ما في دولة؟ إذا ما في دولة خي خصصوا هالأمن وخصصوا الاقتصاد وخصصوا الكهرباء وجيبوا شركة سيكوريتي يكون هيك قوية يعني تقدر تمسك الوضع، وبلا هالجيش وهالأجهزة الأمنية كلها. وإذا دولة خدتوا قرارات احترموا قراراتكم ونزلوا نفذوها على الأرض، هذا الشيء اللي لازم تعمله الدولة. هذا اليوم سؤال بديهي عند كل مواطن لبناني. أنا يا دينيز أنا بخاف ابني يظهر بعد الساعة 8 بالليل من بيته، لأنه نحن أمام وضع، أمام شارع متفلت، عصابات، مافيات، كوكنجية، الناس اللي بتشرب، الناس اللي متفلتة من كل ضوابط. وحق الناس اليوم يسألوا هذه الدولة اللي نحن حلمنا أنه يكون عندنا تركيبة بالسلطة بتشبه هاي التركيبة القائمة حاليا. جوزيف عون عندما انتخب محافظ الألقاب حكي خطاب قسم كان حلم كل اللبنانيين، لا بل هو غالى بالطروحات وبما تعهد به أمام اللبنانيين بأنه سأعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وما في قرار يعلو قرار الدولة، ما في حدا يسبق الدولة. إجت حكومة كمان على قدر طموحات اللبنانيين، بيان وزاري يحاكي ما يريد اللبنانيون، وصلنا أيضا على قرارات 5 و7 آب. طيب شو تنفذ على الأرض؟ ما تنفذ على الأرض. طيب لا الوضع الأمني تبطوه، لا بس سلطة الدولة حصل، لا الوضع الاقتصادي عالجتوه، لا التعيينات حصلت بالكفاءات ويبدو أنه في جزء منها حصل على قاعدة التسوية والمحاصصة. وبالتالي نحن خايفين. هلا أنا برجع بقلك أنا متمسك، أنا لازلت أؤمن بأنه هذا العهد وهذه الحكومة ممكن ينجزوا شيء، وأنا أخشى على هذه الحكومة أن تسقط لأنه ما بيعود فينا نحن نعمل حكومة تاني. لكن هذه الحكومة يجب أن تنفذ قراراتها وما التزمت به أمام اللبنانيين، وألا بتكون حكومة عاجزة بتشبه الحكومات السابقة، وبيانة بيشبه وبيان إنشائي بيشبه البيانات السابقة. أنا عم بسأل اليوم على أرض الواقع، وأنا بعتقد ليك الدولة وقت اللي بتعمل شوك بمحل معين وبتوصل حتى لو اصطدمت مع عناصر من حزب الله ببيروت وبالضاحية وبكسر، وين شو المشكلة؟ شو المشكلة؟
0: المشكلة أنه بيصير في حرب أهلية.
1: ليش بده يصير حرب أهلية؟ اليوم اللي بده يصطدم مع الجيش أو مع القوى الأمنية ما في حرب أهلية. أنا بنزل بقول لك والله وقت اللي بدهن شباب القوات يصطدموا مع شباب حزب الله على أطراف الأشرف بقول لك في خطر، بقول لك في خطر. والله الجماعة الإسلامية مع حزب الله بقول لك في خوف من فتنة سنية شيعي. بس أنا بسأل اليوم الجيش إذا نزلت قوة من الجيش بدها تضبط الوضع وبدها تداهم وكر للمسلحين وللعصابات واشتبكوا معهم، ليش بده يكون في حرب أهلية؟ ليش بدي خاف أنا أنه الجيش اللبناني ينقسم؟ كل مرة بيهولوا علي أنه الجيش بينقسم.
0: تتذكر دغري بعد توقيع اتفاق الإطار الثلاثي والكلام عن بدء التنفيذ خطاب الرئيس نبيه بري حذاري الفتنة حذاري الفتنة؟
1: فتنة مع مين دنيس؟ هذا التهويل بالفتنة بين مين ومين؟ نحن عم نقول في دولة، في جيش، في أجهزة أمنية بتنفذ قرارات الحكومة، ممنوع يكون في سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية. إذا اصطدم هذا الجيش أو هذه الأجهزة الأمنية مع مين بكين؟ إن شاء الله يكونوا مسلحين من نازلين من السماء. إذا الدولة عم تطبق قراراتها والجيش ما في فريق تاني مسلح بوجه حزب الله، ما حينزل حزب يواجه حزب الله. الدولة بدها تمنع الظهور المسلح، بدها تمنع تواجد سلاح في العاصمة بيروت، مين اللي بده يمنعها؟ إذا حزب الله بده يصطدم مع الجيش بده يدفع الثمن.
0: حزب الله حكي عن غضب
1: تخليق.
0: بده يفجروا قريبا، وقال لهم الشيخ نعيم قاسم حقنوا هالغضب سيأتي وقته قريبا.
1: أنا بعتقد عنده هالرغبة، وحزب الله أنا أعتقد أنه يتوق إلى مرحلة بتشبه السبعة أيار. تتذكري سبعة أيار؟ حزب الله يعني اطلطة وراء المطالب العمالية، وكان الاتحاد العمالي العام نزل عم عنده صحيح. مطالب وقطعوا طرقات، بعدين انسحبت الناس
0: وبلشت قرار الحكومة عن الكماريات ببيروت.
1: اليوم حزب الله تحت ستار غضب الناس بفكر انه بيقدر يقلب الواقع الداخلي اللبناني. بعتقد هذا الزمن ولا ما بقى اصلا حزب الله ما بقدر يحشد حدا، وما بقى حدا اليوم حتى من الطائفة الشيعية الكريمة متحمس إلى أنه يغامر وينزل لحتى يدافع عنه.
0: ما هيدا سؤال امبارح بمشهد النبطية واستقبال أهالي النبطية للرئيس الحكومي، والكلام اللي صدر عنهم خلي الجيش يفوت ونحن ورا الجيش. هون السؤال اللي بيحضر، طيب لكن حزب الله باسم مين عم يحكي؟ إذا هو هن الأهالي، هو هن ولاد الجنوب، ليك شو عم يحكوا؟ فإذا باسم مين هو عم يحكي انه هو على الجيش يصطدم وهو على الجيش يفوت وهو على الجيش؟
1: حزب ايران باسم ايران. حزب في مشروعين بالبلد دينيس، في المشروع اللي عم يحكون الناس خلي الجيش يفوت وهودي الناس اللي بدهم الدوله، في المشروع الثاني اللي هو نقيض الدوله لانه هو جزء من المشروع الايراني. طيب انت يعني تفصيل اليوم انه الدوله لما راحت بدها تفاوض مع الاسرائيلي برعايه امريكيه قامت قيامه حزب الله ولم تقعد، وانه نحن خلونا مرتبطين بمسار اسلام
0: اباد،
1: واليوم رغم انه رجع تدمر الجنوب بيقلك انه نحن نعيش في نعيم مذكره التفاهم ما بين الامريكي والايراني اللي نعاها الامريكي واللي انتهت. في حدا يعيش انفصام عن الواقع، في حدا بده الدوله اللي امبارح اكتريه اهل النبطيه عبروا عنها، وفي ناس سخيفين مثل هذا اللي ظهر على السوشيال ميديا بيقول خليني اشوف رئيس الحكومه بدي اضربه كفين. يعني شوفي في ناس قديش الغبا واصل فيهم، قديش ناس ضاقوا ذرعا لانه الدوله عم ترجع. في ناس ما بدهم الدوله، هني نقيض وجود الدوله، تعلموا انه كوني هني دوله دويلي اقوى من الدوله.
0: طيب والحل ساعتها يعني؟
1: لا الحل
0: هيدا الواقع،
1: الحل لك
0: لانه كمان بتسمع انه هيدي الفرصه الاخيره اما ان طبعًا. يتلقفها لبنان أو خلاص.
1: نحن أمام وضع مؤاتي، وضع داخلي أكثرية اللبنانيين، أكثرية الطائفة الشيعية اليوم مع الدولة بعد التجربة اللي شافوها من حزب الله، بعد سقوط سردية حزب الله أنه هيدي طائفة، أنه هيدي طائفة ما بتجوع ولا بتعرى ولا بتخاف ولا حدا بيهجرها ولا حدا بيخوفها. لا، وهي السردية كلها ما ألا قيمة أمام خطاب تعرى قدام اللبنانيين انه حزب الله يقيم توازن ردع مع الاسرائيلي وتوازن رعب، وانه الاسرائيلي واقف من 20 سنة على قدم ونصف. شفنا اليوم مين واقف على نص قدم بالجنوب، تدمرت بيوت العالم. لا، الناس بلشت تقول انا بدي الدولة. هيدا يعني هيدا الخطاب ما بقى يقنع حدا. لذلك انا بقول الظرف مؤاتي اليوم، أكثرية اللبنانيين بما فين أكثرية الطائفة الشيعية مع الدولة، في إجماع عربي لدعم هذه الدولة وهذه الحكومة، في إجماع دولي للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إذا بدك الحالة الوحيدة اللي يمكن تأثر على إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو. خلينا نستفيد من هذه المرحلة، نروح نحول القرارات التي أخذناها إلى ترجمة على أرض الواقع ونبلش ننفذها. وأنا ما بعتقد اليوم حدا بيقدر يغامر ويروح يصطدم مع الدولة بما في حزب الله، وأنا متأكد أنه حزب الله يخشى انه يكون في اي توجه من الدولة اللي تنزل تنفذ قراراتها، لانه بده يحسب مليون حساب اذا بده يصطدم مع الجيش او مع الاجهزة الامنية.
0: ما سلم الجيش لعلي علي الطاهر، ما سلم الجيش اللبناني.
1: لا واضح.
0: هل ممكن يسلم؟ يعني فتنا كمان في الكلام، الكلام عن انه زوطر فات الجيش اللبناني دغري، بس فات الجيش اللبناني لحقوا حزب الله تحت مسمى الجمعيات الاسعافية وال
1: هذا الموضوع ما بقى يمشي حاله، ما بقى يمشي حاله. وهلأ نحن بعدنا إذا بدك بمرحلة التجريبية الأولى اللي كانت غير مشجعة، بس بكرة بده يكون في طرف ثالث هو اللي بده يكون يتحقق من مسألة الانتشار
0: هي
1: طبعا. وهيدي إذا كان حزب، أنت بتوقع أنه حزب الله اللي رفض اليونيفيل وكان كل عمره يعتدوا على اليونيفيل لما تروح تنفذ مهمة اليوم حيقبل بقوة ثالثة تراقب هذا الموضوع؟ ما حيقبل. حزب الله لن يقبل بأي حال من الأحوال، حتى جنوب الليطاني. هو مش معامل لك أنه أنا سلمت الدولة جنوب الليطاني، حتى جنوب الليطاني لن يقبل حزب الله، بده يرجع إلى هذه المنطقة، وإلا هو بيكون عمليا انتهى. اليوم إذا ما في مبرر لوجوده بجنوب الليطاني، شو المبرر لحد يكون بشمال الليطاني؟ حدا يقول لي أنه عندك مساحة الاحتكاك، تماما مساحة الاحتكاك مع الإسرائيلي اللي هي بعمق 10 كيلومتر بعد منا حزب الله. أنا برأيي إسرائيل مكفية، لن تقف عند هذا الحد. علي الطاهر، خلينا نذكر أنه علي الطاهر شمال الليطاني. اليوم النبطية اللي تقف إسرائيل على تخومة أي شمال الليطاني. عندك جبال الريحان وإقليم التفاح اللي اليوم هي اليوم تحت التركيز الإسرائيلي، هي كمان بشمال الليطاني.
0: يعني سيناريو ستتجدد الحرب أو استكمال التقدم الإسرائيلي بعد الانتخابات هو سيناريو واقعي برأيك؟
1: أيا كان الفائز، سواء كان المعارضة أو نتنياهو، العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستكمل. نحن اليوم في حالة،
0: بس حزب الله يراهن على الانتخابات الإسرائيلية ومعه إيران.
1: دخلك حزب الله كل مرة بيراهن على حدا، كل مرة بيفكر اللي بيطلع هو حليفه وبعدين بيتفاجأ بالنتيجة. لن يكون هناك إسرائيل، وكنا عم نحكي شوي قبل تحت الهواء دونيز، ما في إسرائيل اليوم، حتى أشد عتاد المعارضين لنتنياهو لن يفرطوا بين هلالين بما يسمى الإنجاز اللي حققه الجيش الإسرائيلي، ويروحوا يقولوا والله نحن خلصنا مهمتنا بلبنان وبنرجع بننسحب وخلينا نكتفي شر أنه بقى ندفع خسائر. الإسرائيلي صار عنده تكتيك واستراتيجية عسكرية مختلفة عن السابق. إذا بتتذكري بحرب 2006 اللي تقريبا الإسرائيلي دفع 200-220 قتيل من جنوده، اليوم هذه الحرب اللي دمروا فيها لبنان
0: كم قتيل؟ ما بيتعدوا العشرات،
1: يقولوا 31 قتيل. 31 كم شهيد لبناني سقط من المدنيين؟
0: الالاف
1: من المدني. كم مقاتل لحزب الله؟ وكان في 100 شهيد اليوم بعدين تحت الركام، ما حدا وصل لجساسهم.
0: صحيح.
1: فخلص يعني نحن لازم نخلص من هاي الدعاية والبروباغندا اللي ما بقت تقنع اليوم، يعني تلميذ صف خامس عن جد ما بقت تقنع حدا.
0: بس شيخ نعيم قاسم دايما بيتحدث عن انتصار، حتى كل المسؤولين
1: خلي يطلع وجه الأرض هو بعدين اللي يحكي عن انتصار. يعني معلش، مع احترامي لقله، يعني مبارح حني عم يسبوا رئيس الحكومة لأنه راح عم يزور الجنوب، وقبل منا سبوا رئيس الجمهورية، وقبل منا كمان رئيس الحكومة. دخلك اللي سبب الحرب الشيخ نعيم قاسم ودمر الجنوب، زار أهل الجنوب شيء؟ الرئيس نبيه بر اللي هو هلا أهم سند لحزب الله بالمعركة، زار الجنوب؟ ما هو ابن الجنوب. زار، سأل الناس شو بدكون، قال لهم للناس نحن معكون. وقت اللي بيطلع رئيس الحكومة بيعتبروه إسرائيلي، لأنه شكل علم اللبناني هذا يهودي وإسرائيلي. طب كيف بدك تتصرفي مع هذا الفريق؟ حدا يقول لي أنه هذا الفريق أنت مقتنعة أنه بده دولة؟ هذا مقتنع أنه ممكن يكون جزء من التركيب الشرعي اللبنانية؟ هذا فريق بنى أمبراطوريته على أنه هو جزء من إيران ومن الحرس الثوري الإيراني، ولن يتخلى عن هذه المهمة.
0: طيب،
1: إلا إذا طلع بكرة قرار من المرشد الأعلى أو تكليف من المرشد الأعلى وقال له سلم سلاحك، بيسلم سلاحه.
0: بس هذا الفريق معتبر أنه هو منتصر، لأنه منتصر إيران هدت بوجه الولايات المتحدة الأمريكية عمليا، كمان أمريكا اللي كان هدفها إسقاط النظام، أنه لم يسقط النظام بعد مهدية إيران. مضيق هرمز مشكل مشكلة على أوروبا، على الولايات المتحدة الأمريكية، على كل الدول باستثناء إيران، وبالتالي يمكن يحق لهذا الفريق في مكان ما أن يعتبر أنه هو انتصر وخليه يهدي شوي، بيطول باله، هو عنده هالقدرة على بيطول باله حتى لو شو مكان الخسائر أو شو مكانة النتائج العكسية.
1: لكن خلينا نرجع شوي لمذكرة التفاهم اللي هي أنا برأي كانت بالأول حاجة أمريكية، وكان الرئيس ترامب عم يبذل جهد لحتى يوصل لتوقيع ووقع. كان عنوانها الأساسي بالنسبة للأمريكاني هو فتح مضيق هرمز. أنا بعتقد ضيع الإيراني هذه الفرصة عندما عاد لاستهداف السفن وقال أنه مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية، واللي هذا خلى الأمريكاني يغير موقفه. اليوم إذا بدنا نرجع للواقع الأمني والميداني في مضيق هرمز، اليوم مضيق هرمز عمليا مفتوح، عم تمر السفن عبره في حماية أمنية أمريكية، ولكن مكلفة، ما في شك أنه مكلفة. اليوم النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، التجارة العالمية عم تمر، رغم أنه في خطورة، في ريسك كتير كبير. بالمقابل الإيراني شو عنده؟ حصار بحري، عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، عقوبات على أي اليوم صار في عقوبات على الطيران المدني الإيراني. اليوم ما بقى في لا طيران ينزل بإيران ولا طيران الإيراني يطلع لبرا، عقوبات على الشركات التي تقدم خدمات للطيران الإيراني. اليوم
0: حتى العراق يعني ما
1: تماما اليوم الشعب الإيراني صار بسجن كبير، عدا عن التضخم اليوم اللي فقدت العملة الإيرانية 3 أضعاف من قيمتها أو 4 أضعاف من وقت الحصار لحد هلا. قديش بيقدر يضاين؟ أوكي بيقلك الإيراني متأقلم مع العقوبات، بفهم هذا كان على صعيد دولي، بس الشعب اليوم عم يصرخ، الشعب بالداخل الإيراني عم يصرخ قديش بيقدر يتحمل رغم كل هيدا الجو. طيب ما في اليوم نحن عم نحكي عن تحضيرات عسكرية، عن حشود أمريكية،
0: هذه كيف تقراها؟ جاي تجدد الحرب؟
1: أنا أعتقد طبعا وبقوة، وأنا أعتقد هذه المرة إذا تجدد الحرب دنيز، وأنا يعني أنا عم بحكي كمراقب هيك وعم حلل يعني كمواطن بسيط، ما لا عم بحكي بالاستراتيجية
0: طبعا.
1: أنا أعتقد أنه أي مواجهة مقبلة لن تكون مواجهة على قاعدة الحديث بالبنود اللي طرحها الأمريكي، هي الملف النووي، البالستي، الأذرع وغيرها، أو تغيير السلوك الإيراني. أنا أعتقد أن المعركة والحرب المقبلة هي مصير النظام. تكونت قناعة أنا برأيي لدى الأمريكي ولدى الأوروبي أيضا
0: أنه هذا النظام
1: ولدى العالم العربي اللي هو بجوار إيران، إنه هذا النظام لا يمكن أن تتعايش معه، ولا يمكن أن تبني علاقات حسن جوار أو علاقات اقتصادية وسياسية مع نظام يحكم الملالة، لأنه هذا النظام تجربة أثبتت عقمة وهو قابل للانقلاب على أي اتفاق وأي عهود ممكن. هذه الإمبراطورية التي يطمح لها نظام الملالي والمرشد الأعلى لم يسقط. اليوم يمكن الإيراني بيحني رأسه أمام العاصفة وبيقول أنه أنا أطمح إلى علاقات جيدة مع دول المنطقة وعلاقات اقتصادية وأمن إقليمي،
0: بس دول الخليج ضلت تكلها
1: تماماً. ما نحن شفنا يعني شوف الإحصاءات اللي صارت بالحرب الماضية، إيران ضربت 83% من صواريخها وسياراتها على الدول العربية، الإمارات، السعودية، قطر، عمان اللي كانت عم ترق، الأردن، الكويت، و 13% على إسرائيل وعلى القواعد الأمريكية. فلا يمكن لجار إيران أن يأمن جانبه أقله بالمرحلة الحالية، وبالتالي المعركة المقبلة هي معركة إسقاط النظام.
0: يعني أنا بتقدير إيران
1: لن تكون حرب أمريكية إيرانية. اليوم الأوروبي يتحضر ليكون جزء من هذا، من هذه الحرب، وربما تكون الدول العربية أو بعض الدول العربية جزء
0: في كأنه هيك إشارات محددة.
1: ما تغدي، يجب أن لا نستسهل الاتفاق الذي حصل ما بين باكستان وتركيا والسعودية،
0: في تنين اجتماعي،
1: وخصوصا بعد التطورات اللي حصلت باليمن وموضوع استهداف الحوثي لمكة المكرمة وللمدينة المنورة ومجاهرته، أنه نحن نستهدف الحرمين الشريفين لاقتلاع آل سعود منها وبعدين تحريرها من آل سعود. شوفي المشروع قديه خطير، وبالتالي من الصعوبة اليوم أنت تقولي أيا كانت التركيبة الإقليمية الجديدة أنه بقى حدا في يتعايش مع هذا النظام القائم
0: أمام إيران. هذا الواقع وهيدا المشهد شو رح ينطلب من حزب الله؟ إيران ماذا ستطلب من الحزب هون؟
1: واضح أنه المعلومات تقول واليوم كنا عم نقرأ تقارير أمريكية أنه إيران يعني تجهز حزب الله والحوثي لانه يكونوا مستعدين الى الى
0: بعده عنده امكانات الحزب بعده قادر
1: الحزب صواريخ باليستيه يحتفظ ببعض الصواريخ اللي هي صواريخ ايرانيه طبعا هو سيستخدمها عندما يعني ياتي القرار من الحرس الثوري الايراني في لا يزال بعض مسؤولين من الحرس الثوري موجودين بلبنان سيكون لهم دور بالمعركه المقبله الحوثي ايضا صار يعتبروا الإيراني ورقة رابحة بعد اللي حقه وبعد وصوله إلى مشارف باب المندب وقدرته على يعني إقفال باب المندب قدرته على إزعاج المملكة العربية السعودية وربما دول أخرى في المنطقة لأنه تتذكري من فترة صواريخ الحوثي وصلت على الإمارات صحيح ولا لا يعني قبل هيدي الحرب وبالتالي لا أنا أعتقد أنه نحن إذا رحنا تجددت الحرب واعتقد انه بعد الانتخابات الامريكيه سنعود
0: يعني نص تشرين تاني سيكون
1: تماما يعني نحن سنكون امام مرحله ساخنه جدا جدا جدا اعتقد انه بيكون نحن بلشنا بمرحله ترتيب ملفات المنطقه على كل الصعد ما في شك انه في قلق عند الامريكي وايضا عند دول الخليج انه سقوط هذا النظام بايران في له تداعيات خطيرة يعني اليوم الفوضى إذا عمت بإيران إذا ما كان في تحضيرات قبل
0: صح لما بعد يبدو مش جاهز
1: ما بعرف إذا جاهز ما بعرف أنا أنه كل هذا الهدوء والصبر الأمريكي هل كان هناك شيء يتحضر بالداخل هذا سؤال هل اليوم دول المنطقة تلعب دور مساعد بهذا الموضوع كمان هذا سؤال هل الشعب الإيراني أو هل البديل اليوم عن النظام الإيراني القائم حالياً تحضر كمان هذا سؤال أنا بعتقد اليوم إذا إيران عادت إلى المواجهة أو الأمريكيين عادوا إلى الحرب مع الإيراني ستكون حرب مختلفة كليا عن السابق بعتقد في بنك أهداف دقيق سيضرب سيستهدف طبعا بما فيها
0: طب كيف ممكن الدولة تستدرك تحرك حزب الله أو أي شيء كمان مغامرة جديدة إسناد جديد ممكن يصير ألا يجب على الدولة أنه تستدرك هذا الأمر يعني حضرتك صحافي محلل شفت هذا الأمر أكيد المسؤولين يفترض أنه يكونوا كمان شايفين هذا المشهد أو عندهم معلومات هني مش بس عم بيحللوا فكيف لازم يعني يكون في تصرف لاستدراك هذا الموضوع عن جد خلينا لتحييد لبنان ولو لمرة
1: حزب الله إذا تلقى القرار بفتح جبهة لبنان سيفتحها وخلينا نرجع لاثنين أدار أنا وياك ما قبل كم ساعة كان رئيس الجمهورية ونحن كنا كصحفيين
0: رئيس بري بلغ إنه ما في نحن ما رح نعمل شيء
1: مجموعة من الإعلاميين عند فخامة الرئيس وقال فخامة الرئيس ما في حرب ممكن إنه ما في حرب وكان في ضمانات من الرئيس نبيه بري عبر حزب الله لرئيس الجمهورية إنه حزب الله لن يدخل بالحرب وكان 28 شباط بلشت الحرب الأمريكية الإسرائيلية وقال إنه حزب الله لن يدخل في هذا وقال رئيس الجمهورية ما في حرب عنا نحن مستقرين إلى حد أجت صواريخ 2 أدار والمعلومات تقول تلك الصواريخ هي صواريخ الحرس الثوري الإيراني وكان في حركة دبلوماسية كبيرة قبل ما إسرائيل تستأنف عملياتها كان في اتصالات مع حزب الله بأن يصدر بيان يقول أنه أنا ما قلي عليه بهذه الصواريخ وكان في جهد كبير أنه وعد لبنان والرئيس نبيه بري قال أنه حزب الله سيصدر بيان مخالف بيّن أنه بيان حزب الله يتبنى هذا الموضوع ويقول هي رد على الاعتداءات الإسرائيلية وقتل 500 وانتقاما لمقتل المرشد الأعلى وجت الحملة الإسرائيلية اللي للأسف حزب الله ذهب إلى هذه المغامرة لا خبر أولاد جنوب ولا خبر أولاد الضاحية ولا قال للناس انتبهوا
0: ثلاثة الصبح تركوا
1: بيوتهم ثلاثة الصبح الناس تركوا وشفتي الوضع اللي كانوا فيه اللي إجوا من الجنوب أو اللي طلعوا من الضاحية على القليل أنت إذا بدك تروح على حرب
0: حضر ناسك
1: يعني خبر ناسك بالدرجة الأولى أو على القليل لقيلهم يا أخي ما عم نقول لقيلهم مأوى قال لهم ما بدكن تهربوا قال لهم أي الممرات اللي ممكن فيك تمرقوا فيها بالنسبة لحزب الله، كنت عم تسأليني إنه شو حتعمل الدولة اللبنانية، بالنسبة لحزب الله اللبنانيين كله أكياس رمل بالنسبة للمشروع الإيراني. آخر همهم قال الشيخ نعيم قاسم بيقولوا كل قيادة حزب الله سنقاتل حتى آخر نفس، يعني حتى آخر لبناني.
0: مفهوم يمكن عند حزب الله، هيدي وجهة نظره، هيدي قراءته.
1: نعم،
0: هيدي دولة، دولة ما كمان منا مسؤولة عن باقي الشعب اللبناني،
1: طبعا
0: عن
1: طبعاً
0: حماية باقي الشعب اللبناني، عن مصلحة باقي الشعب اللبناني
1: طبعا. ولكن اليوم الدولة اللبناني أنا بعتقد ستكون بموقع المتلقي، مثل ما صار باثنين أدار، ما بنكذب على بعضنا. اليوم إذا بدها تطلع صواريخ من الهرمل أو من البقاع الغربي من مشغر مثلا،
0: وين مخابرات الجيش ما بيكونوا عم يرصدوا أي تحرك؟
1: إنه سؤال الدولة هل ستذهب وتنزع هذه؟ بعدنا عم نقول لك إذا الدولة عاجزة عن حماية طريق المطار، يا عمي طريق المطار. أنا بعتقد أنا يقيني إنه هذه الدولة، بعتقد هذا اللي عم يصير بالسر، انه نحن ما قادرين نعالج موضوع حزب الله، بلكي اسرائيل بتعالجه، او بلكي بصير اتفاق امريكي ايراني من ضمنه بيتعالج ملف حزب الله. ولكن هذا الامر لم يعد مقبولا. بعدك حضرتك جاي من الولايات المتحده، موقف الاداره الامريكيه مختلف،
0: صح.
1: الوزير روبيو، مسؤولي الامن القومي، انه نحن بدنا نساعدكم بس نحن ما فينا نقوم بالمهمه بالنيابه عن الدوله اللبنانيه.
0: اختصر وزير الخارجيه باخر اطلاله اعلاميه، قال يعني كان واضح الرساله اللي تلقيناها، مستعدين نساعدكم بس ساعدوا حالكم لنساعدكم.
1: صحيح، بقول لك انه اليوم خي بدك تبلش من محل. انا عم لك اوكي ما رح توصل انت لجبل الريحان، وما رح تروح تنتشر باقليم التفاح ولا بسجد ولا بالبقاع الغربي، خيبلش من بيروت، من العاصمة بيروت. بيروت يجب أن تكون نفذ قرارات الحكومة، يا حكومة نفذي قراراتي.
0: إشكالية التدقيق أستاذ دياب، يعني حتى الجهة اللي بدها تجي تدقق بدها ضمانات، هل الدولة اللبنانية قدرة تعطي ضمانات لأي جهة بدها تفوت تدقق من بعد الجيش اللبناني وتشوف إذا فعلا تم الانسحاب وتم تنظيف هذه المنطقة من أي سلاح غير شرعي؟
1: أنا بعتقد أنه لا تبحث عن ضمانات. اليوم وقت اللي بنحكي عن طرف ثالث، يعني يقال أنه قوة أوروبية ستكون، يمكن يكون رأس حربي فيها الإيطالي، ما بعرف إذا البريطاني بده يكون فيها. وقت اللي بده فوت يدقق لا حيسأل الجيش اللبناني ولا حيسأل حزب الله ولا حيسأل، هذه القوة ستعمل بإشراف الأمريكي.
0: صحيح.
1: وعندما ننتقل إلى هذه المرحلة وخديها مني دينيز، نحن أصبحنا قضيتنا مدولة. لبنان أصبح تحت الإشراف الدولي، وعلى رأس كل هذه القوى ستكون موجودة هي الولايات المتحدة الأمريكية. عجبنا ما عجبنا، نشوف كيف بدنا يعني نقلع شوكنا بإيدينا. الدولة التي عجزت عن تنفيذ القرارات في المرحلة الماضية ما فيها تسأل
0: 1701 وما قدر،
1: ما فيها تسأل الأمريكي أنت ليش عم تتصرف بهذه الطريقة، ولا تسأل الإيطالي، لأنه يعني اليوم
0: بس هاي اللي بيقول أنه إحنا صرنا تحت وصاية أمريكية، أنه مسلمين كل وراءنا للولايات المتحدة الأمريكية، وكلام حزب الله بيقول أنه يعني هذه السلطة ترضخ لمطالب الأمريكيين والإسرائيليين.
1: طب ما كنا تحت الوصاية الإيرانية، يعني لوين وصلنا؟ لوين وصلنا؟ إيه أوكي، يعني أنه نحن إذا ما قادرين نكون دولة، إذا الدولة اللبنانية بعدنا عم نقول بتاخد قرارات وما قادرة تنفذها، بالنتيجة هذا الوضع في لبنان سينتهي بحل سياسي،
0: بالقوة،
1: بالعمل العسكري، بتدخل من الدولة، سينتهي.
0: بس
1: يبدو
0: أنه
1: الدولة اللبنانية هي الحلقة الأضعف بهذا الموضوع. ويبدو أنه الأمل باتفاق أمريكي إيراني تضاءل، لبل أنه تبدد إلى حد كتير كبير، يبقى القوة العسكرية أو العمل العسكري.
0: طيب حتى رئيس الجمهورية بيحكي، أستاذ دياب عذرا على المقاطعة، بيحكي عن إزالة الأسباب، خلينا نشيل الأسباب لحتى نقدر نعالج موضوع السلاح.
1: شو الأسباب؟ احتلال إسرائيلي؟ يعني حدا بيتوهم اليوم أنه الإسرائيلي رح ينسحب وبعد منا بيقلها للدولة ينزع سلاح حزب الله؟ يعني بنكون عم ننجم، يعني
0: حتى الأمريكي يعني كان واضح
1: مستحيل هذا الأمر، مستحيل
0: بنشال السلاح بعدين بصير الانسحاب.
1: لا بعدين ليش حزب الله عم يعطيك أنت يعني إذا بدك ورقة لحتى تقدري أنت تقولي والله بطلب من إسرائيل تنسحب، ما طلبت الدولة اليوم عم يقولك يطلب من حزب الله أن يتعهد أنه عندما تنسحب إسرائيل بيسلم سلاحه، ما قبلين يفكر بهذا الموضوع،
0: حتى أنه ببيان معلن على الأقل.
1: لا ما أنت شوفي خطاب الشيخ نعيم قاسم، وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل، عودة الناس، تحرير الأسرى، إعمار الجنوب.
0: وآخر كلام هذا السلاح باقي طالما إسرائيل باقية.
1: أيوة.
0: مش يعني بس إذا انسحبت.
1: قبل الحرب. أيوة.
0: هيدي القصة.
1: لا بقولك مشان هيك بقولك بعد ما بيتحقق هيدا كله بنقعد على الطاولة وبنحكي باستراتيجية دفاعية. شو الاستراتيجية الدفاعية؟ ما رجع قالها إنه المعادلة الذهبية. الجيش والشعب والمقاومة. أنتوا عايشين أنتوا شو يعني؟ قال له أخوة يحكي وعقل يفهم. معلش يعني انه انتم متوقعين انه الاسرائيلي رح يقبل بهذا الموضوع؟ نحن مش فرحانين فيه يعني انه والله اسرائيلي غير الواقع، بس انتم بدكم تكونوا عقلانيين الى حد ما، اعطوا دور لهالدولة، خلوا هالدولة هي تبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية وتنزع سبب تتمسك فيه الاسرائيلي، وبعد منها اذا ما الاسرائيلي انسحب
0: ساعتها
1: في ساعتها اطر دبلوماسيه، في اصدقاء على لبنان، في اشقاء بنلجأ لالن،
0: بقول لك
1: انت عم تشيل اوراق القوه من لبنان. حدا بيصدق انه سلاح بقى ورقه قوه؟ اكبر ورقه ضعف للبنان هو سلاح حزب الله، وطبعا التنظيمات الفلسطينيه الحليفه له اللي عم ترفض انه تمتثل لقرار نزع السلاح.
0: طيب الرئيس نبيه بري يعني لماذا هو الحريص على الجنوب، أهل الجنوب، هو اللي عمر شارك يعني ليش برأيك موقفه
1: لكن
0: مش حاسم بعد؟
1: أنا مقتنع تماما أنه الرئيس نبيه بري هو أكثر الغاضبين وليس الممتعدين، أكثر الغاضبين مما ذهب إليه حزب الله. والرئيس نبيه بري يعرف
0: يمكن تماماً. أهل النبطية بيعكسوا رأي الرئيس نبيه بري
1: تماما هني اللي كانوا عم يحكوا هذا الشيء. أنا بشوف ناس، أنت أصلا الموضوع الاحتكاك اليوم ما عم نشوفه على يعني ما عم نشوفه نحن والإعلام عم يصوره، هو شبه يومي
0: بين جماعة بري وجماعة الحزب.
1: طبعا وأنا عم بحكيك من ناس عم خلطهم على الأرض، أنه في عدد من البلدات الجنوبية كل يوم في إشكال بين جماعة حركة أمل وحزب الله، وعم يطردوا جماعة حزب الله من البلدات اللي موجودين فيها، لأنه عم يرجعوا يحاولوا أنه ينتشروا ويعملوا بنى تحتية من جديد، وهذا لأنه هذا مصيره حيكون تدمير هذه القرى. وما بقى حدا اليوم أنا بقى برأيي قادر لا يغامر بضيعته ولا يغامر ببيته، خصوصا البلديات اللي تقريبا يعني تميل إلى حركة أمل والرئيس نبيه بر. عنده شغل الرئيس نبيه بري بآخر حياته السياسية لا يريد أن تذهب الأمور إلى فتنة أو إلى مواجهة شيعية ما بين حزب الله وحركة أمل، ما بده يرجع للتسعينات اللي دفعوا ثمنها غالي. لكن أنا بتقديري الرئيس نبيه بري اليوم لا يجاري حزب الله بأي قرار بياخده. طبعا هو بالعلن عم يقول أنه أنا
0: بس هو أخذ موقف ضد اتفاق الإطار.
1: ما اختلفنا، أول شيء ما أخذ موقف ضده. أولا الرئيس نبيه بري
0: قال إنه انتهى، مات هذا الاتفاق
1: قبل التحضيرات لأله، كان ما أخذ موقف ضده. لما نتصل فيه محمد باقر قليفة رجع قال إنه هذا الاتفاق ميت وما بعرف شو ونعه، رغم إنه الوقائع على الأرض بتقول لا، الرئيس نبيه بري كان ميال إلى تبني هذا الاتفاق. أساسا
0: يقال إنه في تنسيق دائم بين رئيس الجمهورية
1: مش بس هيك، حتى الوزير ياسين جابر كان له موقف واضح بأنه نحن المسار الدبلوماسي هو الوحيد اللي ممكن يخرجنا من هذه الأزمة. طبعا برجع بقولك ما بده يأجج المشكلة الداخلية أو على الأرض ما بين حزب الله وحركة أمل أو تكون مشكلة شيعية بآخر حياته السياسية، ما بده هذه المسألة الرئيس نبيه بري. لكن خلينا نتذكر أنا وياك قرارات 2 أدار اللي اعتبرت حزب الله
0: بجناحي العسكري والأمني منع ينزل ويتظاهر
1: بجناحي الحزبي والأمني محظور، صوتت عليها حزب الله حركة أمل، وزراء حركة أمل كانوا جزء منه. موضوع الامتناع أو الرفض لموضوع إقالة الحكومة كمان واضح امبارح بجلسة مساءلة الحكومة واضح كان الرئيس لا بالعكس هو ذهب إلى التصويت للثقة للحكومة. بالتالي لا مش صحيح أنه هو مع حزب الله بنفس الموضوع. بتهمه مسألة أنه ما يصير في اشتباك اليوم ما بين
0: الجيش
1: ما بين الشيعة وما بين حركة أمل وحزم الله على الأرض. وهو أيضا معني أن لا تكون الطائفة الشيعية اليوم بمواجهة الدولة بهذا الموضوع. برجع بالك الرئيس نبيه بر يبدو أنه من اللي مراهنين إما بيصير اتفاق إيراني أمريكي بينعكس على لبنان، وإلا للأسف
0: كتير ملفت بكلام الشيخ
1: ستكون المعركة هي الحاسمة.
0: كتير ملفت بكلام الشيخ قماطي بآخر اطلالات أو مواقف، التركيز على الطائفة الشيعية، لن تكسرونا، لن تكسر هذه الطائفة، لن تلغى هذه الطائفة، يعني ربط رجع الأمور بالطائفة بشكل أساسي، وأنه مستهدف كل الطائفة، حدا بده يشيلها، حدا بده يلغيها.
1: تعرفي حزب الله شو عم يعمل اليوم؟ مثل ما قلت لك عم يحول الطائفة الشيعية لمتراس، أنه نيل من سلاحي هو نيل من الطائفة الشيعية. أول شيء الطائفة الشيعية كانت موجودة قبل حزب الله وقبل سلاح حزب الله وستبقى بعد هذا السلاح، بالعكس كانت قبل هذا السلاح معززة مكرمة إلى دورة إلى وجودها في عائلات شيعية كريمة ومحترمة، كل العائلات الشيعية محترمة وكريمة، ولكن كان إلى حيثيتها بالمجتمع اللبناني. اليوم شوف الطائفة الشيعية للأسف دونيس، حدا بيسترجي أجر بيته لشيعي اليوم؟ هذا سؤال اليوم، وهني بيعرفوه هذا الشيعة بيعرفوه. فاليوم ما يتزرع أنه والله يقول هذه استهداف للشيعة، حزب الله يدرك تماما، وهذا الكلام أنا برأيي موجه للشيعة لأنه بيعرف هو تماما أنه الحاضنة الشيعية بدأت تنفك وتتفرق من حوله، وهو ملقى نفسه اليوم وحيد بهذه المواجهة أكثر من استحقاق أمرأنا. ليش دخلك لما دعا لمحاصرة السرايا الحكومة؟ كم نزل شخص؟ لما طالبوا بأنه يكون في اجتماع أو تظاهرة برياض الصلح اللي قطع الطريق على الحكومة أو حتى على جلسة، كم كان في واحد؟ هديك اليوم من
0: مشهد كمان السن، يعني ذكرى اغتيال،
1: يعني أنا بعتقد إنه كان في حضور حزبي كان في حضور حزبي، ولكن عم نحكي اليوم نحن كطائفة شيعية، أنا ما بعتقد اليوم الطائفة بأكتريتها، أكيد مش عم أقول إنه كلها صارت ضده، بس بأكتريتها لم تعد مع الخيارات التي يذهب إليها حزب الله، ولم تعد قابلة للمغامرة بمستقبلها وبمستقبل أبنائها. بعدنا عم نحكي هذه الطائفة العزيزة الكريمة،
0: مين عنده حليف برأيك حزب الله اليوم بلبنان؟
1: بالدخل اللبناني ما في عنده حليف. سمعنا آخر حليف لقاله جبران باسيل كيف وصف الواقع الطائفة الشيعية، وشفنا ردة الفعل اللي كانت
0: كسرت الجرة بيناتهم.
1: مين بعد في دخلك؟ الوزير سليمان فرنجي مع احترامي لقاله كان موجود بذكرى،
0: كان موجود بذكرى
1: أو الوزير وئام وهاب. يعني عمليا حزب الله ما بقى عنده حليف بالداخل اللبناني على الإطلاق، على الإطلاق إحنا كحزب أو مكون سياسي. حتى رئيس نبيه بري ما بقى حليف لحزب الله، حركة أمل لم تعد في حلف مع حزب الله. برجع بقولك في استحقاقات شفناها بالحكومة باثنين أدار بغيرها بجلسة الثقة للحكومة. لا أنا بعتقد الرئيس نبيه بري يغرد خارج سرب حزب الله، لكن يبقى على شعرة معاوي لأنه ما بده الأمور توصل إلى صدام شيعي، لأنه بيعرف هيدي إلى كلفة كتير كبير، وهو بآخر حياته السياسية ما بده يخوض هالمغامرة.
0: ماذا يحصل على صعيد القضاء؟ خليني فوت بموضوع قانون العفو أستاذ يوسف دياب اللي هو ملفك وملعبك. اليوم كاتب عن مسألة يعني التمنع عن الطعام اللي صار له أكثر من يوم، المساجين بسجن رومي صار فيه كم متوفي، صار أكثر من 10، تخطى 7
1: امبارح يمكن مات واحد صاروا 8 إذا بعد ما كتبت التقرير وبعته كمان توفى واحد صاروا 8. اليوم في 54 حالة بالمستشفيات، حالة إغماء ووهن نتيجة الانقطاع عن الطعام والشرب وتناول الأدوية. كنا بالمبنى بلش بالمبنى اللي هو للسجن للموقوفين الإسلاميين، امتد إلى المبنى دال، ومبارح كان بلش التحرك بسجن بعلبك وقد ينتقل إلى طرابلس وزحلي، لأنه اليوم هذا الطعن الذي قدم بقانون العفو.
0: هل الطعن بمحله برأيك؟ خلينا نبلش من هون، يعني التيار الوطني الحر عندما قدم الطعن بأنون العفو دفاعا بين هلالين عن الجيش اللبناني.
1: أول شيء هذا طعن سياسي وليس قانوني على الإطلاق، واضح انه التيار الوطني الحر مع احترام له هو يفكر باللي بده اياه، اليوم عم يحاول يتبنى شعار انه هو عم يدافع عن الجيش اللبناني وهو اللي بده يحمي دم الشهداء الجيش اللبناني، مثل هذا اللي امبارح بده يضرب نواف سلام ليحمي دم الشهداء
0: بالليل. لا ومثل الدفاع
1: بس انا بساله يعني التيار الوطني الحر والجبران والوزير جبران باسيل مثل ما تفضلتي قلتي وين دم سامر حنا؟ وين دم شهداء الجيش اللي دبحوا على مخيم نهر البارد؟ صحيح. وطلع حسن نصر الله وقال المخيم خط أحمر. أحمر وكانوا هني حلفاء لحزب الله بتلك المرحلة، وين دم الجيش؟ وين دم الجيش اللي اندبحوا بوزارة الدفاع عندما ذهب الجنرال عون إلى السفارة ولجأ إلى السفارة الفرنسية وترك الجيش عم يندبح على الجبهات وما خبرون؟ لا، اللي بده يكون واقع وبده يحكي على الجيش بده ينظر يعني بمعيار العدالة لهذا الجيش. بعرف انه اليوم هذا عنوان مغري له، واليوم عم يقول هو عم يدافع عن دم شهداء الجيش، بس لنفترض انه هو محق بهذه المسألة. الموقفين الاسلاميين اللي هو عم يتخذ اذا بدك موقف العداء منهم، الوزير جبران باسيل اللي بيستفيدوا من العفو العام، بتعرفي قد ايه عدد اندونيز؟ 156 شخص، بينترك منهم 30 واحد هلا والباقيين بدهم شي 3 سنين لحتى ينتركوا.
0: بينترك يعني بيخرجوا
1: هلا فورا. اذا 30 شخص والباقيين بدهم شي 3 سنين او 4 سنين لينتركوا. بينما في اليوم اذا هذا القانون يعني ابصر النور وردوا المجلس الدستوري للطعن، تقريبا السجون بينترك منها شي 3000 شخص. اكثر من هيك، اليوم في عدد كبير من الأشخاص اللي لجأوا لإسرائيل، وأنا بتقديري هودي 90%
0: المبعدين، ملف المبعدين
1: مظلومين
0: يلي حكي عنهم وقت الرئيس ميشيل عون عندما انتخب بخطاب القصر،
1: كان يعتبر أنه هو عمل إنجاز
0: وعساس بتفاهم مرمخايل أنه بدون يتعالج هذا الموضوع.
1: مجرد وصل لرئاسة الجمهورية نسى كل هذيك المواضيع وهذيك العناوين. بس نحن العمول اليوم هودي تقريبا في عندك 15,000 شخص بيستفيدوا. هودي ما قالهم ذنب باللي حصل. يعني المرأة اللي هربت اضطرت تهرب، الأطفال اللي كانوا بعدهم سنتين وثلاثة، والأطفال اللي خلقوا حتى هونيك، هودي شو ذنبهم لحتى اليوم يعتبروا؟ أو أنت يعني تروحي ترمين بالحضن الإسرائيلي بدل ما يرجعوا على بلادهم. فهودي اللي بعتقد على الجانب الآخر يعني عند الأخوة الشيعة ما كمان بيستفيد من الآلاف اللي صادر فيهم بلاغات بحث وتحري بقصص مخدرات وغير مخدرات، خصوصا اللي ما عنده جريمة متكررة. فأنا بعتقد ضرب بالمكان الخطأ الوزير جبران باسيل وتيار. وعلى كل حال خلينا نشوف المجلس الدستوري.
0: أنا بعد لأمتين بعد معه الوقت
1: المجلس الدستوري ماكسيموم أسبوع أو 5 أيام لحتى المقرر يطلع القرار ويحوله على المجلس. بده يجتمع المجلس خلال أسبوع بيدارك وبيطلع القرار الحكم، إما يقبل الطعن وبالتالي يصبح القرار القانون لاغي، وأما يردوا. وبعتقد اليوم النيابة العامة التمييزية والقضاء بلش يتعامل مع أنه إذا هذا القانون بات نافذا، يعني إذا المجلس الدستوري ردوا، نحن ما لازم ننطر،
0: لازم يكونوا محضرين،
1: بلشوا يحضروا الملفات تماما. يعني هلأ بالقليل عندك 700-800 شخص دغري بيطلعوا بس
0: يطلعوا.
1: تماما.
0: طيب في كلام انتقاد كمان بغض النظر عن مسألة الجيش اللبناني أو الإسلاميين، أنه في كمان أنه تشجيع على ارتكاب الجرم، يعني كان بمخدرات أو شيء تاني بهذا القانون العفو، أنه يلا اعملها ارتكبها بفوت بيرجع بيطلع لك عفو. في هيك قراءة
1: أول شيء
0: لهيدا الموضوع؟
1: أول شيء سيد دنيز، نحن قانون عفو عام، نحن من 91 ما طلع قانون عفو، يعني عم تحكي من 35 سنة تقريبا. لا هيك قانون العفو مش دغري بتطلعي من الجارور قانون عفو بدو بتبرزي، هذا أخذ جهد كتير كبير. بعدنا نحن عم نحكي فيها من 2015 لحد هلا، يعني حكي وجهد ولجان وقوانين ومشاريع قوانين لوصلنا لهذه الصيغة. برجع بقلك هذا منه مثالي، بس هذا أفضل الممكن أقله حاليا، لأنه بتعالجي 3 شغلات، بتعالجي ظلم كبير لحق بناس. وخلينا نتذكر حتى موضوع الموقفين الإسلاميين، يعني مجرد أنت أنه يكون عندك
0: شيخ الأسير سيستفيد من هذا،
1: بس بعد سنتين وشي لحتى
0: يعني يطلع. بيبقى بالحبس سنتين بعد
1: تماما. المسألة الثانية، أنت بتعالج الاكتظاظ بالسجون اللبنانية لأنه في وضع إنساني. صحيح. قاتل. صح. المسألة الثالثة واللي هي الأهم، بتوفري على الدولة عبء أمني. عبء اقتصادي وعبء طبي. تعرفي تكاليف العلاج الطبي للمرضى المساجين قد ايه صعب على الدولة اللبنانية؟ اليوم الدولة عم تروح تشحد من الجمعيات لحتى تساعدها. اليوم الموضوع الأمني يعني عم يزيد عبء أمني كتير كبير، والأكثر من هيك ما كمان عم تراكم الظلم، لأنه إذا في عندك اليوم 10 جلسات لأشخاص موقفين بسجن رومي وعندك سيارة بتنقل سجناء، يعني أنت عم تأخري 90% من هاي الملفات.
0: ما في من الموقفين بعد لهلأ ما وصلوا للمحاكمات.
1: هيك بدي أسألك سؤال، مش معيب بحق العدالة أنه في ناس صلن 14 سنة بعد ما تحاكموا؟
0: مش معقول، مش معقول. هيدي
1: وين بتصير؟
0: وين بتصير؟
1: إلا بالنظام مثل نظام بشار الأسد يعني، أو نظام البعث، هيدي بتصير عنده. بس نحن بدولة قانون، والله عيب، والله عيب. وحاج بقى نتبجح، خلي يا عمي هذا القانون إذا في ثغرات بنقول كيف بنعالج الثغرات، بس ما بنقول والله بدنا نبطل قانون العفو وكرمال والله نحن نصوب على عشرات الأشخاص، بنظلم آلاف الأشخاص بهذا الموضوع، حرام.
0: رد رئيس الجمهورية قانون المصارف، كيف تقرأ؟
1: ما بعرف قديش،
0: كأنه في هيك خلاف بينه وبين رئيس الحكومة حول هذا الموضوع.
1: لكي أنا برأيي اليوم إذا نحن إذا هذا الرد ما كان،
0: لأن كمان بردون عفوا هذا كان موضوع أساسي بلقاءات رئيس الحكومة مع وزير المالية، أيضا بواشنطن الخزانة الأمريكية الورد بانك.
1: هيدي إذا اليوم فخامة رئيس عم يرد وبده يكون معلل هذا الرد. على كل حال مش هو مش رد، وطعن فيه، طعن فيه،
0: طعن فيه،
1: وصار الموضوع بالمجلس الدستوري. يعني دي فتي بدوامة جديدة،
0: يعني أخرنا كمان موضوع تماما إصلاح كان كمان يعني مطلوب دوليا لحتى نحرك.
1: يعني فخامة رئيس في حط ملاحظات عليه وردوا لمجلس النواب يقولوا نعالجوها. وبعدين ما كان بعيد هو عن البنود اللي نوقشت فيه، ما كان بعيد، يعني كان عم يطلع عليها. يعني بتمنى أنه نحن نختصر المسافات.
0: هاي فجوة سياسية بينه وبين رئيس الحكومة ولا
1: مش هيك بتتعالج؟ اليوم رئيس جمهورية معني أنه ينجح عهده، معني أنه يحقق إنجازات، ما فيها الإنجازات العام، بس أنه معني أنه يصير في شيء وبشكل سريع. اليوم صندوق النقد عم يراقب، اليوم البنك الدولي عم يراقب، اليوم المؤسسات المالية. نحن بدنا نشوف كيف بدنا نعالج مسألة الودائع للناس، كيف بدنا نرد، كيف بدك تبلشي بإصلاحات حقيقية بالواقع المالي والاقتصادي، كيف بدك تستعيدي ثقة المجتمع الدولي لحتى يرجعوا يساعدونا. مش بهذه الطريقة. أنا ما بعرف إنه اليوم نحن إذا في جزء من النكايات بهذا الموضوع هذا بيوصل لمحل، حرام عن جد حرام. يعني شيء مؤسف الشيء اللي عم نشوفه. أتمنى أنه يكون في تبرير له، وبتمنى أنه ما يتأخر المجلس الدستوري بهذا الموضوع.
0: طبعاً كمان بدي أفتح هيك باب على مسألة الكلام المتكرر عن تغيير حكومة وتعديل بالوزارة، تعديل الوزراء.
1: لك في عندك شغل، أول شيء إقالة للحكومة ليس وارد، لأنه إقالة الحكومة في استحالة لحتى تشكل حكومة
0: بطلب خارجي أو
1: لا لا، أو هذه الحكومة تحظى بغطاء عربي ودولي وهي مستمرة. هيدي خدية من الآخر. بموضوع تعديل حكومة واضح أنه ما في حدا من الأطراف السياسية، يعني قيل أنه القوات اللبنانية بدهم يغيروا الوزير صدي، هذا لم يتبين هذا الشيء صحيح. ومبارح كنت عم بسمع الوزير بيير بوعاصي عم يقول أنه إذا قدم استقالته هذه مسألة بتكون بتخصه، بس أنه ما في توجه عند القوات اللبنانية كحزب أنه تغيروا أو تغير شيء بالفريق السياسي الوزاري، لأنه مقتنعة أنه المشكلة منا عند الوزير الصدي، المشكلة بالسيستم بالنظام،
0: بده مصاري لحتى يدفع يجيب فيول، يعني هالقد هين القصة
1: تماماً.
0: ما في مصاري، ما عم يعطوا مصاري،
1: فواضح أنه ما في هذا التغيير. حتى الثنائي الشيعي يعني شفنا اللي قاله الرئيس نبيه بري أنه هذه الحكومة مستمرة، وشفنا اللي قاله الوزير النائب حسين الحاج حسن أنه إحنا باقيين بالحكومة وبدنا نعارضها وما رح نعطيها الثقة وبدنا نبقى ما حنستقيل منها، لأنه بيعرف إذا انسحب بده يتغير يتعين وزارة غيره. فهذا الموضوع شكله منه وارد. المطلوب اليوم شدي لهذه الحكومة، تنشيط لها، ترشيق لعملها، سرعة باتخاذ القرارات والمراسيم، وكمان المجلس النواب بده يواكبها بهذا الموضوع. يفترض أنه يكون في مواكبة بخصوص القوانين، طبعا الموضوع التشريعي. وكمان بموضوع صدور المراسيم التطبيقية للقوانين اللي عم تصدر.
0: طب هالأموال اللي كمان في مسألة أساسية اللي هي أنه عم نضطر ناخد من أموال من الأموال لتأمين المساعدات للنازحين على حقية هذه القضية، بس هيدي عم تخلق فجوة بمحل تاني.
1: إيه معك حق، بس لك يعني هذا موضوع ما في كتاب لي، في ناس موجودة على الأرض وفي ناس تخلت عنا اللي عملوا الحرب، تخلوا عنهم تيجي هودي ولاد الدولة، يعني مطلوب من الدولة تتخلى عنهم. لا وطبعا للأسف اليوم المساعدات الدولية
0: شبه معدومة أطلاقا. هي هذه
1: المشكلة،
0: هذه الإشارة
1: حتى من الأشقاء العرب، والسبب أداء الدولة وأداء الحكومة أنه أنتوا إذا ما عم تعملوا شيء ما رح نساعدكم. فالدولة ما قادرة تتخلى عن الناس، يعني حتى أولاد الجنوب وأولاد الضاحية واجب الدولة أنه توقف ضدهم، حتى معهم. لو كانوا توقف معهم حتى لو كانوا ضدها بالخيارات السياسية، هودي أولاد الدولة. فأنت اليوم ما فيك تقول أنا بدي دولة والدولة تتخلى عن أولادها، لا واجب الدولة أن تقف إلى جانبهم، وبعتقد أولوية الإنفاق عليهم ووجود مأوى لهم وتقديم المساعدات يجب أن تكون أولوية على كل الأمور الأخرى. بتمنى أنه نحن نخلص من هذا المستنقع بشكل كبير، لكن شئنا ما بين كل اللي عم نحكي فيه دنيز بالمشكلة المالية والاقتصادية والقضايا، عنوان واحد
0: واحد
1: هو بناء الدولة، وما فيك تبني الدولة وفيها جيشين أو فيها ميليشيا تصادر قرار الدولة للأسف.
0: هذه هي نحكى أيضا بعد عندي دقيقتين بس مؤتمر دعم الجيش، لأنه كمان بسردية أنه مش قادرين وما عم نعمل لأنه الجيش مش قادر. مؤتمر دعم الجيش والتحضير له كيف كانت نتائجه برأيك؟ شو قريت
1: يعني لك في مقاربتين بالموضوع عنه. في مقاربتين، البعض بيقول انه النتائج اللي خصد من اللي خلص لها من والمشاركه اللي صارت منها مشجعه وما في وعود لحد هلا. المساله الثانيه بتقول لا، انه مجرد الدعوه لهذا المؤتمر ويكون الامريكي موجود فيه ويحصل بباريس وتشارك عدد من الدول الصديقه بما فيها المملكه العربيه السعوديه وقطر، يعني هناك رهان على دور ومساعدة هذه الدول للجيش اللبناني، لأنه شئنا أم أبينا ما في رهان بالمرحلة المقبلة إلا على هذا الجيش وعلى هذه الدولة رغم المآخذ اللي موجودة. حتى الأمريكان اليوم اللي عم يسأل أنه ليش ما عم تعملوا شيء على الأرض، أهم ما يستثمر به في لبنان هو في الجيش اللبناني
0: ومستمر بالمساعدة
1: ومستمر بهذا الموضوع. وبالتالي طبعا التحول سيكون بطيء لكن سيحصل. والمؤسسة العسكرية وقائد الجيش هو للأسف من هيدي التركيبة اللبنانية اللي بتقول أنه التفريط بهذه المؤسسة وانقسام هذه المؤسسة بأي مواجهة ستكون له أكلاف، ومن الصعب أنه نرجع نوحدها بمرحلة لاحقة. بالمقابل بقول لك لا، بدك أنت تاخذ قرار، إذا جيش مفروض يكون موحد وما في شيء بيخوف لحتى ينقسم. وفي البعض بيقول لك أنه وقت اللي بده يكون في حدا
0: طرح أنه احتمالية انقسام الجيش، يعني
1: وهذا شيء بيخوف، هذا
0: شيء
1: بيخوف، لأنه في ناس بتقول لك اليوم إذا خي حدا بده يطلع من الجيش يتفضل يطلع إذا هو معتبر أنه هذا الجيش من مؤسسته وهذا من وطنه يتفضل يطلع يروح يلتحق بالحرس الثوري ويشوف وين بده مصيره. فأنا بعتقد أنه لا، الجيش هو جيش وطني في رهان كتير كبير عليه وما قلنا بديل عنه. ما شفنا بالحرب دنيز نحن وقد دفعنا ثمن انقسام الجيش بالحرب. أهم ما أنجز عيام الله يرحمه رفيق الحريري والرئيس الله يرحمه ليسركيس هو رجع وحد الجيش ودمج الألوي ورجعوا عملوا تشكيلات على مستوى لبنان كله. أنا أتمنى اليوم أن يبقى هذا الجيش هو السد المنيع، ولكن أن يكون عنده خطوة أو إقدام على تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة.
0: أنا بدي أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ يوسف دياب، شكرا على هذا اللقاء. شكرا. وبدي أشكر كل المستمعين والمشاهدين اللي تابعونا بحلقة بلا رحمة. طبعا موعدي بيجدد معكم السبت المقبل إذا الله راد. إلى اللقاء.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش عبالك بيتزا؟ كتير هيك بيقول لي مريان. طيب شو رأينا نقول إنه إذا كلنا عبالنا بيتزا ممكن يكون هيدا مؤشر على إنه عم نحضر عملية معينة. فسر أكتر. حقك تعرف إنه مؤشر البيتزا موجود تحديداً أكتر شيء بالولايات المتحدة. شو يعني مؤشر البيتزا؟ يعني كذا حداً ورا بعضن بيطلبوا أو بيعملوا طلبات توصيل بيتزا وخصوصاً بالليل بأماكن بالولايات المتحدة حد المباني الحكومية. يعني فينا نحكي عن بنتاغون، فينا نحكي عن بيت الأبيض وغيرها. بس يكتروا طلبات البيتزا معناتها في اجتماعات مكثفة، وكمان هيدا مؤشر على أنه في شيء عم يتحضر. وحقك تعرف أنه هالمؤشر صار يلفت نظر كتار، وخصوصاً ببداية الحرب الباردة، يعني من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكتار راقبوا طلبات طعام ليلية وخصوصاً البيتزا وروحة والمجية لعمال التنظيف، هي اللي أسست لكتير من القصص وكتير من العمليات. وإذا ما بدنا نروح كتير بعيد، فينا نقول إنه البعض بيحكي عن تنفيذ العملية بين فنزويلا أخيراً مع مادورو، كمان كان في مؤشر البيتزا كتير عالي قبلها بيوم أو بيومين، مشان هيك بيعتمدوا على هالمؤشرات حتى يعرفوا إذا في عمليات أو لا. إذا بدنا نفكر أنا وياكم ومنقول هل معقول مؤشرات البيتزا أو الدليفري تكون مفيدة كمان عنا؟ يمكن صعبة شوي، والدليل كترة الموبيلتات أو الدرجات النارية التابعة للدليفري اللي عم نشوفها ليل نهار على الطرقات، وما بعرف إذا كمان حد الأماكن الحكومية أو التابعة للدولة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تيمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا، نستعمل شوية ذوق وأخلاق، نتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش عبالك بيتزا؟ كتير هيك بيقول لي ماريان. طيب شو رأينا نقول إنه إذا كلنا عبالنا بيتزا ممكن يكون هيدا مؤشر على إنه عم نحضر عملية معينة. فسر أكتر. حقك تعرف إنه مؤشر البيتزا موجود تحديداً أكتر شيء بالولايات المتحدة. شو يعني مؤشر البيتزا؟ يعني كذا حداً وراء بعضهم بيطلبوا أو بيعملوا طلبات توصيل بيتزا وخصوصاً بالليل بأماكن بالولايات المتحدة حد المباني الحكومية. يعني فينا نحكي عن بنتاغون، فينا نحكي عن بيت الأبيض وغيرها. بس يكتروا طلبات البيتزا معناتها في اجتماعات مكثفة، وكمان هيدا مؤشر على أنه في شيء عم يتحضر. وحقك تعرف أنه هالمؤشر صار يلفت نظر كتار، وخصوصاً ببداية الحرب الباردة، يعني من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكتار راقبوا طلبات طعام ليلية وخصوصاً البيتزا وروحة والمجية لعمال التنظيف، هي اللي أسست لكتير من القصص وكتير من العمليات. وإذا ما بدنا نروح كتير بعيد، فينا نقول إنه البعض بيحكي عن تنفيذ العملية بين فنزويلا أخيراً مع مادورو، كمان كان في مؤشر البيتزا كتير عالي قبلها بيوم أو بيومين، مشان هيك بيعتمدوا على هالمؤشرات حتى يعرفوا إذا في عمليات أو لا. إذا بدنا نفكر أنا وياكم ومنقول هل معقول مؤشرات البيتزا أو الدليفري تكون مفيدة كمان عنا؟ يمكن صعبة شوي، والدليل كترة الموبيلتات أو الدرجات النارية التابعة للدليفري اللي عم نشوفها ليل نهار على الطرقات، وما بعرف إذا كمان حد الأماكن الحكومية أو التابعة للدولة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: عربيا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: في ناس بتعتذر على كل شيء، بتعتذر إذا حكيت، وبتعتذر إذا سكتت، وبتعتذر إذا طلبت، وبتعتذر إذا رفضت، كأنه عندهم إحساس إنه وجودهم لازم يكون خفيف لدرجة إنهم يعتذروا عنه. إذا طلبت بحقك باحترام ما في داعي تعتذر، وإذا أنت بحاجة للراحة ما في داعي تعتذر، وإذا قلت لا لشي ما بيناسبك كمان ما في داعي تعتذر. الاعتذار مش كلمة صغيرة، الاعتذار الحقيقي له قيمته لما بيكون عم ينقال من القلب وبالحالة المطلوبة. لما بتعتذر على كل شيء يعني عم بتحس إنه وجودك عبء على غيرك، وأكيد عم بتقلل من قيمة نفسك. الكلمات اللي وقعها على الناس استعملها بمحل المظبوط وبس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: هنا لبنان الحر. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش عبالك بيتزا؟ كتير هيك بيقلي ماريان. طيب شو رأينا نقول إنه إذا كلنا عبالنا بيتزا ممكن يكون هيدا مؤشر على إنه عم نحضر عملية معينة. فسر أكتر. حقك تعرف إنه مؤشر البيتزا موجود تحديداً أكتر شيء بالولايات المتحدة. شو يعني مؤشر البيتزا؟ يعني كذا حداً وراء بعضهم بيطلبوا أو بيعملوا طلبات توصيل بيتزا وخصوصاً بالليل بأماكن بالولايات المتحدة حد المباني الحكومية. يعني فينا نحكي عن بنتاغون، فينا نحكي عن بيت الأبيض وغيرها. بس يكتروا طلبات البيتزا معناتها في اجتماعات مكثفة، وكمان هيدا مؤشر على أنه في شيء عم يتحضر. وحقك تعرف أنه هالمؤشر صار يلفت نظر كتار، وخصوصاً ببداية الحرب الباردة، يعني من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكتار راقبوا طلبات طعام ليلية وخصوصاً البيتزا وروحة والمجية لعمال التنظيف، هي اللي أسست لكتير من القصص وكتير من العمليات. وإذا ما بدنا نروح كتير بعيد، فينا نقول إنه البعض بيحكي عن تنفيذ العملية بين فنزويلا أخيراً مع مادورو، كمان كان في مؤشر البيتزا كتير عالي قبلها بيوم أو بيومين، مشان هيك بيعتمدوا على هالمؤشرات حتى يعرفوا إذا في عمليات أو لا. إذا بدنا نفكر أنا وياكم ومنقول هل معقول مؤشرات البيتزا أو الدليفري تكون مفيدة كمان عنا؟ يمكن صعبة شوي، والدليل كترة الموبيلتات أو الدرجات النارية التابعة للدليفري اللي عم نشوفها ليل نهار على الطرقات، وما بعرف إذا كمان حد الأماكن الحكومية أو التابعة للدولة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: انطونيوس رفقة، ميشيل بطرس عنتر، فادي الياس ملاط، سيمون متى متى، أنطوان خليل معوض، إدجار إدمون سفر، جوزيف جريس حداد، سجيع حداد، شرب الحبيقة، طوني نجيم، سلوى ريمون نفع،
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القديسة تيريزيا طفل يسوع يلي بالكاد عاشت 24 سنة كانت من أكبر القديسين بالكنيسة، وجمعت بشخصها دعوة الشهيد، المعلم، الشفيع والمرسل، وصدقت بوعدها أنه تنطر ورود نعم على العالم كله بقوة المسيح يسوع. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة رهبات القديسة تيريزيا طفل يسوع بإدارة الأخت تيريز ماري براشد، ترتيل الإفرادي لنادر خوري والأخت مشلين منصور. المجد ليسوع المسيح.

0: فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الكنيسة وأبنائها المؤمنين إلى الأبد.
0: يا إخوتي، اقتدوا بي وانظروا إلى الذين يسلكون على مثالنا، فكثير من أولئك الذين كنت أكلمكم عنهم مراراً وأكلمكم عنهم الآن باكياً يسلكون كأعداء لصليب المسيح، أولئك الذين عاقبتهم الهلاك، أولئك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في عارهم وفي أمور الأرض همهم. أما نحن فمدينتنا في السماوات، ومنها ننتظر الرب يسوع المسيح مخلصا، وهو سيغير جسد هواننا فيجعله على صورة جسد مجده وفقا لعمل قدرته التي بها يخدع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الذين أحبهم وأشتاق إليهم وأنتم فرحي وإكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحبة، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. قال الرب يسوع: إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوه، فسوف يقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويأتون بآيات عظيمة وخوارق ليضلوا المختارين أنفسهم. لو قدروا، ها إني قد أنبأتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، أو ها هو في داخل البيت فلا تصدقوا. فكما أن البرق يومض من المشارق ويسطع حتى المغارب، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور، وحالا بعد ضيق تلك الأيام الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر في السماء علامة ابن الإنسان، فتنتحب قبائل الأرض كلها وترى ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم، ويرسل ملائكته ينفخون ببوق عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح الأربعة من أقاصي السماوات إلى أقاصيها. حقا والأمان لجميعكم.

0: سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: من أجل من طلبوا أن نذكرهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، تحيات صباحية طيبة بوجه لكل المستمعين، وقلنا بونجور. صبحية جديدة بتجمعنا سوا عبر لبنان الحر، منتمنيها عابقة بالخير. اليوم عيد الوردية، فطبعا نتمنى عيد الوردية يحملنا كلنا السلام والخير والمزيد من المحبة. فصلاة الوردية تبقى دائما حاضرة وبشكل فعال في صلوات المؤمنين وفي تقواهم، وتبقى مريم العذراء حاضرة أيضا في حياتهم وفي ظروفهم الصعبة، كما كانت ماثلة في حياة يسوع وحياة الرسل الأوائل. فنسألها أن تنظر إلينا دوما وأن تقودنا إلى ابنها الحبيب يسوع المسيح. البابا يوحنا بولس الثاني قال عن الوردية إنها صلاتي المفضلة، إنها صلاة رائعة في بساطتها وفي عمقها، إنها تفهمنا أهم وقائع حياة المسيح التي إذ جمعت في أسرار ثلاثة تربطنا بالمسيح من خلال قلب أمه إذا صح القول. ويسعنا في الوقت نفسه أن نضم إلى أسرار الوردية كل ما يحدث لنا شخصياً، عائلياً، كنائسياً وإنسانياً. وهكذا تجري صلاة الوردية منتظمة مع الحياة البشرية.

قلنا بونجور. الأبطال لا يصنعون في صلاة التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، وهي الإرادة والحلم والرؤية.

0: للنجاح أبواب كثيرة، فانظر إلى أي باب قد كتب عليه اسمك. وفشلك في الدخول في أحد الأبواب لا يعني أنك فاشل. اطرق بابا جديدا لعل خلفه مفتاح تميزك وارتقائك.
1: يا بني، يا بني.

الحر دايما معكم. الثقة كقصر من الرمل، صعب تكوينه وسهل جدا تدميره. إن الثقة بالنفس مفتاح تواصلك مع الآخرين، وإلا فكيف يثق فيك الآخر وأنت لا تثق بنفسك؟ كيف يحبك الآخرون وأنت لا تؤمن بنفسك ولا تعلم مواطن قوتها؟

عزيزي المستمع، إذا كنت في بداية الطريق فمن العيب أن تتوقف، وإذا كنت في منتصف الطريق فمن العيب أن تعود، وإذا كنت في نهاية الطريق فمن العيب أن تيأس.

لبنان الحر بونجور. إذا كنت لا تملك شخصا مميزا في حياتك فلا تيأس ولا تحزن، فقد تكون أنت الشخص المميز في حياة الكثيرين وأنت لا تعلم. علينا أن نتحايل على مشاعر اليأس، وأن نبتسم للألم، وأن نسخر من الهزيمة، وأن نفقد المشكلة استمتاعها بتفكيرنا.

الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، لكنك تحتاج إلى سنوات لكتابته.

صديقي المستمع، احذر من ثلاثة أمور: الوعد عند السعادة، والرد عند الغضب، والقرار عند الحزن. الشمعة تستطيع أن تنير غرفة كاملة، والصديق الحقيقي ينير حياة كاملة. عندما ينتقم المرء يتساوى مع غيره ومع عدوه، ولكن حين يسامحه يصبح أفضل منه. لا تنتظر الفرصة بل اصنعها، فأجمل شيء في هذه الحياة أن تعرف قيمة نفسك.

0: الخبر أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. الملف اللبناني بين روبيو والملك الأردني، وإصابة جنديين إسرائيليين أمس في جنوب لبنان. طرد دبلوماسيين إيرانيين من الولايات المتحدة بعد تجاهلهما أمرا بالمغادرة. قائد شرطة باريس، حركة الاحتجاج الطالبية خارجة عن السيطرة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وجمانة صغيب مرد. المشهد الداخلي يمكن اختصاره بطابع لا حرب ولا سلم، أي حالة استنزاف طويلة وانتظار صعب يدفع ثمنه بشكل أساسي المواطن اللبناني بشكل عام والمواطن الجنوبي بشكل خاص، نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للحروب الإيرانية المفتعلة من حرب إسناد غزة إلى حرب إسناد إيران. وفي انتظار موعد الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي يزيد منسوب القلق من تصعيد واسع جنوبا على الرغم من حركة الاتصالات الدبلوماسية لتفادي هذا التصعيد.
1: إذن دخل ملف لبنان مجددا في صلب الاتصالات الأمريكية الإقليمية، فقد بحث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خلال اتصال هاتفي تنفيذ ما وصفته الخارجية الأمريكية بالإطار الثلاثي في لبنان، ونزع سلاح حزب الله إلى جانب نفع الاستقرار في سوريا. ووفق بيان الخارجية الأمريكية تناول الاتصال عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وشكر روبيو الملك عبدالله على دور الأردن في دعم الأمن الإقليمي. وأفاد الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل للتهدئة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها وعلى دور الأمريكي في دعم الاستقرار الإقليمي، وحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، وأكد دعم الأردن لدمشق في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها. ولفت الملك كذلك إلى نتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات مسار العقبة التي عقدت في فرنسا والتي تناولت حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يتيح له أداء دور في حفظه أو في حفظ أمن لبنان واستقراره.
0: على الصعيد الميداني أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة أمس في حادث أثناء النشاط في جنوب لبنان. وكانت القوات الإسرائيلية قد أقدمت أمس على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصوري جنوب سور، وشوهدت سحب الدخان الأبيض ترتفع في محيط أجواء الأماكن السكنية، فيما نجمت عن الانفجارات ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى السور وقرى القضاء، وأفيد عن تفجير وحرق منازل في حولة. واستهدف القصف المدفعي طلوسة وبني حيان، واستهدفت غارة الوادي عند أطراف بلدة دير سريان، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بني حيان قضاء مرجعيون، وأفيد عن غارة استهدفت وادي الحجير لجهة القنطرة، وكانت غارتان قد استهدفتا نبطي الفوء ومي فدون بصواريخ ارتجاجية. ووقع تفجير عنيف فجرا استهدف حرج بيت يحون، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة في بلدة حولة قضاء مرجعيون، فخخ خلالها المدرسة الخاصة في البلدة ودمرها.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: للبت في مسألة إلغاء رسمة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين يعقد اجتماع غدا بعدما كان وزير الطاقة جسدي قد طالب بالأمر في مجلس الوزراء. وينص اقتراح الوزير على أن تستوفى ضريبة كاملة عندما يكون سعر الصفيحة عند حدود 20 دولارا، على أن تبدأ الضريبة بالانخفاض كلما ارتفع سعر الصفيحة وصولا إلى إلغائها بالكامل عند المستويات المرتفعة التي تسجل حاليا. ويتوقع أن يحظى اقتراح بموافقة المجتمعين تمهيدا لاقتراحه أو لإقراره في مجلس الوزراء.
0: في ظل استمرار الإضراب عن الطعام في المبنيين باء ودال في سجن رومي وفي سجني راشية والبقاع، ارتفع عدد الحالات الحرجة بين المضربين إلى 55. وأعرب متحدث باسم السجناء عن مخاوف من انتشار مرض السل، مناشدا وزارة الصحة والجمعيات المعنية التحرك، وفي رسالة احتجاجية جدد الدعوة للإفراج عن قانون العفو العام.
1: اعتصم أهالي رشمية مع عدد من نواب القضاء أي قضاء علي أمام ثانوية مارون عبود للاحتجاج على تدابير وزارة التربية بشأنها. وفي خلال التحرك توجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى إلى وزيرة التربية ريما كرامي.
3: أول شيء بدي أقول للوزيرة ترد على التليفون، هي أول شغلة حقيقة، لأنه صلنا فترة عم نتواصل معها مثل ولا كأنه حدا عم يحكي معها، إنه هالمدرسة يمكن موجودة بمحيطها الوحيدة وأقرب لها يمكن بدها شيء 10 كيلومتر، فشو عم تقلوا للناس؟ عم تقلوا للناس ضبوا غراضكم وفلوا على بيروت.
0: تطور إشكال داخل مخيم عين الحلوي إلى إطلاق نار تخلله عملية طعن بالسكين وقتيل، وتمكنت قوات الأمن الوطني من إلقاء القبض على القاتل وتعمل على تطويق ذيول الحادث.
1: أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشيمون علي منزل مواطن وأوقفته لإتجاره بالأسلحة الحربية والمخدرات، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت برفقته مواطنا بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار. وبحسب البيان فقد أوقفت دورية من المديرية في مخيم نهر البارد في مناطق التبيني والإبي وسوق الخضار طرابلس 7 مواطنين وفلسطينيين لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهم كمية منها. وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء المختص.
0: إلحاقا لبلاغها السابق المتعلق بالتحذير من ولوج مواقع إلكترونية وهمية للاستثمار والتداول، وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أمام المواطنين صورا عن المواقع الإلكترونية الاحتيالية، وذكرتهم بضرورة ترك التعامل معها وإقفال حساباتهم فورا بعدما أثبتت تحقيقات شعبة المعلومات أنها وهمية. التمييز بين هذه المواقع وبين المنصات الأصلية والتأكد من اسم الشركة وموقعها الرسمي قبل التعامل مع أي شركة استثمار أو تداول، التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني حرفيا وليس فقط من الشكل أو الشعار، تحميل تطبيق الشركة المراد التعامل معها من أب ستور أو جوجل بلاي فقط وليس من أي رابط يرسل إليكم عبر واتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، التأكد من الجهة التي ستحول إليها أموالكم قبل تنفيذ أي عملية تحويل، عدم بيع أو تأجير أو حتى إعارة الحسابات المالية تلافيا لاستخدامها بأعمال نصب واحتيال، فتعرض أصحابها إلى الملاحقة القانونية، علما أن التحقيق جار مع عدد من الوسطاء بيع وتأجير الحسابات المالية الإلكترونية بناء على إشارة القضاء المختص.
1: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أن جمعية بيروت ماراثون ستنظم بتواريخ 4 و11 و18 و25 تشرين الأول 2026 حصصا تدريبية للعدائين الراغبين بالمشاركة للمرة الأولى في السباق السنوي الذي حدد موعده بتاريخ 29/11/2026. وأوضحت أن هذه الحصص ستقام على الطريق البحرية من الكارنتينا حتى شركة المازدا اعتبارا من الساعة 6 ولغاية الساعة 9 من التواريخ المحددة، على أن يقفل المسلك المذكور ويحول السير إلى الأوتوستراد طيلة فترة التدريبات. وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.
0: رياضيا، تأهل نادي الحكم اللبناني إلى نهائي بطولة وصل لكرة السلة لمواجهة نادي الرياضي بعدما فاز الحكم على الكويت الكويتي بنتيجة 87-74، وعقب فوز الرياضي على فريق العلا السعودي بنتيجة 82-78.
4: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. لبنان الحر.
1: الأخبار الإقليمية والدولية مع شرب المخلوف.
5: أفاد موقع أكسيوس بأن واشنطن طردت دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك كانا في عداد وفد إيران إلى الأمم المتحدة بعد بقائهما عقب انتهاء الجمعية العامة إلى إسرائيل، حيث أكد وزير الخارجية جدعون ساعر أن هدف منفذ عملية طائرة فلاي دبي كان قتل أكبر عدد من الإسرائيليين، وأفاد بأن التحقيق مستمر لكنه لم يكشف بعد إذا كان المهاجم يحمل جنسية ثانية. أمنيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فشل في اغتيال خليفة السنوار في غزة علي العمودي الذي كان ضالعا في اتخاذ القرارات المتعلقة بهجوم 27 الأول، وقال الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديين في المنظومة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارتين جويتين على مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن جزء كبير من خطتها المرتبطة بصنع السلاح النووي، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاكه. أما وزير الحرب الأمريكي فأكد مواصلة تأمين حركة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن بلاده تسيطر على المجال الجوي فوق المضيق. فيما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار إلى أن إيران لن تصدر أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع للمرة الأولى في التاريخ. في المقابل، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي إن مسار المفاوضات جدي وأن الظرف الحالي هو الأصعب. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها منذ أذر. إلى اليمن، أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. في فرنسا، وصف قائد شرطة باريس حركة الاحتجاج الطالبية بأنها خارجة عن السيطرة، وحض المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. قبض الأردن على عضو كبير في مجموعة الاختراق تشايني هانترز، هو سيف الدين خضر، على خلفية تورط المجموعة في اختراق مكتب FBI الأمريكي.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: من المتوقع أن تعود التقلبات المحلية غدا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. اليوم الطقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجة الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وتتكثف الغيوم في خلال الليل ويتوقع تساقط الرذاذ. غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خصوصا فترة قبل الظهر. الثلاثاء غائم جزئيا ومن دون تعدل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات. في الختام إعادة للعناوين: الملف اللبناني بين روبيو والملك الأردني وإصابة جنديين إسرائيليين أمس في جنوب لبنان. طرد دبلوماسيين إيرانيين من الولايات المتحدة بعد تجاهلهما أمرا بالمغادرة. قائد شرطة باريس حركة الاحتجاج الطالبية خارجة عن السيطرة. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وللزميل مارك البيطار.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: الغريب أنه نحن منعتني بكل شيء إلا بحالنا، منشحن تليفوننا قبل ما يفضى، ومنعبي السيارة بنزين كمان قبل ما تفضى، ومنتأكد أنه كل اللي حوالينا مرتاحين ومبسوطين، ونحن منكون مكسورين ومش قادرين نوقف، ومندل نركض على غيرنا لحتى ننطفي. أو إذا تعبنا وارتحنا منحس بالذنب لأنه منفكر بمين عايزنا والشغل اللي ناطرنا. الإنسان المرهق ما بيقدر يهتم لا بشغله ولا ببيته ولا بأهله ولا بولاده ولا حتى بحاله. اهتموا بحالكن أول شيء، هيدي مش أنانية، هيدا ذكاء. مثل ما على الطيارة إذا بينزل الأكسجين بتحطوا الماسك على وجهكن قبل ما تحطوه على وجه ولادكن، هيك لازم تعيشوا. خلوا الاهتمام بالنفس يكون عادي مش مكافأة.

0: خبر السابعة والربع.
1: في جديد الميدانيات في الجنوب، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة في حادث وقع أمس أثناء نشاط في جنوب لبنان.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أسارو، عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن. شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل، موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة. أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم، والسبب هو بحسب الأسطورة، أكيد يمكن ما تكون حقيقة، إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمن أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر، ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين، وفكرن ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف. هيدي الأسطورة. أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم، يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة. أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل، يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف، وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصاً نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في المسيرة هذا الشهر، حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. انتظار صعب يشوبه قلق من تصعيد واسع وجرح جنديين إسرائيليين أمس جنوبا. ملك الأردن وروبيو بحثا تنفيذ الإطار الثلاثي ونزع سلاح الحزب. 55 حالة حرجة بين المضربين في السجون اللبنانية. واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة. ترامب: إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وأسعار النفط تتراجع حاليا. قائد شرطة باريس: حركة الاحتجاج الطالبية خارجة عن السيطرة.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة صغيب مراد. يمكن اختصار المشهد الداخلي بطابع لا حرب ولا سلم، أي حالة استنزاف طويلة وانتظار صعب يدفع ثمنه المواطن اللبناني بشكل عام والمواطن الجنوبي بشكل خاص، نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للحروب الإيرانية المفتعلة، من حرب إسناد غزة إلى حرب إسناد إيران. وبالتالي لا مساعدات ولا استثمارات ولا إعمار ولا ثقة في البلد طالما سلاح حزب الله لم يسلم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني لم يبسط سيادته حصرا على الأراضي اللبنانية كاملة. وفي الانتظار يزيد منسوب القلق من تصعيد واسع جنوبا قبل موعد الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، على الرغم من حركة الاتصالات الدبلوماسية لتفادي هذا التصعيد.
1: إذن دخل ملف لبنان مجددا في صلب الاتصالات الأمريكية الإقليمية، فقد بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في خلال اتصال هاتفي تنفيذ ما وصفته الخارجية الأمريكية بالإطار الثلاثي في لبنان ونزع سلاح حزب الله، إلى جانب ملف الاستقرار في سوريا. ووفق بيان الخارجية الأمريكية تناول الاتصال عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وشكر روبيو الملك عبدالله على دور الأردن في دعم الأمن الإقليمي. وأفاد الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل للتهدئة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، وعلى الدور الأمريكي في دعم الاستقرار الإقليمي، وحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، وأكد دعم الأردن لدمشق في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها. ولفت الملك كذلك إلى نتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات مسار العقبة التي عقدت في فرنسا والتي تناولت حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يتيح له أداء دوره في حفظ أمن لبنان واستقراره.
0: واليوم أعلن مصدر وزاري لبناني لصحيفة الشرق الأوسط أن اتفاق الإطار ملتزم به من ثلاثة أطراف: لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل. لبنان ملتزم به بكل مندرجاته، فيما الولايات المتحدة هي الراعية التي وقعت الاتفاق والضامنة له، وبالتالي المطلوب منها أن تضغط على إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الانسحاب الإسرائيلي متوقف، مشيرا إلى أن موضوع الأسرى لم يستكمل، ولفت إلى أن هناك 34 أسيرا لبنانيا على لوائح وصلت إلى الجانب الإسرائيلي في خلال المفاوضات. وعن الضمانات قال المصدر إن الراعي الأساسي للاتفاق هو الولايات المتحدة التي عليها أن تلعب الدور المطلوب منها للضغط على إسرائيل أيضا.
1: على الصعيد الميداني أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة أمس في حادث أثناء نشاط في جنوب لبنان. وكانت أقدمت القوات الإسرائيلية أمس على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصور جنوب صور، وشهدت سحب الدخان الأبيض ترتفع في محيط أجواء الأماكن السكنية، فيما نجمت عن الانفجارات ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى صور وقرى القضاء. وأفيد عن تفجير وحرق منازل في حولة، واستهدف القصف المدفعي طلوسي وبني حيان، واستهدفت غارة الوادي عند أطراف بلدة دير سريان، وشن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة بني حيان قضاء مرجعيون. وأفيد عن غارة استهدفت وادي الحجر لجهة القنطرة، وكانت غارة استهدفت النبطي الفوق وميفدون بصواريخ ارتجاجية. ووقع تفجير عنيف فجرا استهدف حرج بيت يحون، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، فخخ في خلالها المدرسة الخاصة في البلدة ودمرها.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: للبت في مسألة إلغاء رسم 300,000 ليرة على صفيحة البنزين يعقد اجتماع غدا بعدما كان وزير الطاقة جو الصدي قد طلب بالأمر في مجلس الوزراء الأخير. وينص اقتراح الوزير على أن تستوفى الضريبة كاملة عندما يكون سعر الصفيحة عند حدود $20، على أن تبدأ الضريبة بالانخفاض كلما ارتفع سعر الصفيحة وصولا إلى إلغائها بالكامل عند المستويات المرتفعة كالتي تسجل حاليا. ويتوقع أن يحظى الاقتراح بموافقة المجتمعين تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء.
2: في ظل استمرار الإضراب عن الطعام في المبنيين بال وداء في سجن رومية وفي سجني راشية والبقاع، ارتفع عدد الحالات الحرجة بين المضربين إلى 55. وأعرب متحدث باسم السجناء عن مخاوف من انتشار مرض السل، مناشدا وزارة الصحة والجمعيات المعنية تحرك. وفي رسالة احتجاجية جدد الدعوة للإفراج عن قانون العفو العام.
1: اعتصم أهالي رشمية مع عدد من نواب قضاء علي أمام ثانوية مارون عبود للاحتجاج على تدابير وزارة التربية بشأنها. وخلال التحرك توجه عضو تكتل الجمهورية القوية أنا ابن زهمتة إلى وزيرة التربية ريما كرامي.
3: الوزيرة ترد على التليفون، هي أول شغلة حقيقة، لأنه صلنا فترة عم نتواصل معها مثل ولا كأنه حدا عم يحكي معها، إنه هالمدرسة يمكن موجودة بمحيطها الوحيدة وأقرب لإلها يمكن بدها شيء 10 كيلومتر. فشو عم تقلوا للناس؟ عم تقلوا للناس ضبوا غراضكم وفلوا على بيروت.
2: تطور إشكال داخل مخيم عين الحلوي إلى إطلاق نار تخلله عملية طعن بالسكين وقتيل، وتمكنت قوات الأمن الوطني من إلقاء القبض على القاتل وتعمل على تطويق ذيول الحادث.
1: أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية دهمت دوريا من مديرية المخابرات في منطقة بشامون علي منزل مواطن وأوقفته لإتجاره بالأسلحة الحربية والمخدرات، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت برفقته مواطنا آخر بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار. وأوقفت دورية من المديرية بحسب البيان في مخيم نهر البارد وفي مناطق التباني والقبي وسوق الخضار في طرابلس 7 مواطنين وفلسطينيين لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها. وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سلمت وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
2: الحاقا لبلاغها السابق المتعلق بالتحذير من ولوج مواقع إلكترونية وهمية للاستثمار والتداول، وضعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أمام المواطنين صورا عن المواقع الإلكترونية الاحتيالية، وذكرت المواطنين بضرورة ترك التعامل معها وإقفال حساباتهم فورا بعدما أثبتت تحقيقات شعبة المعلومات أنها وهمية. التمييز بين هذه المواقع وبين المنصات الأصلية والتأكد من اسم الشركة وموقعها الرسمي قبل التعامل مع أي شركة استثمار أو تداول، التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني حرفيا وليس فقط من الشكل أو الشعار، تحميل تطبيق الشركة المراد التعامل معها من أب ستور أو جوجل بلاي فقط وليس من أي رابط يرسل إليكم عبر واتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، التأكد من الجهة التي ستحول إليها الأموال قبل تنفيذ أي عملية تحويل، عدم بيع أو تأجير أو حتى إعارة الحسابات المالية تلافيا لاستخدامها بأعمال نصب واحتيال فتعرض أصحابها إلى الملاحقة القانونية، علما بأن التحقيق جار مع عدد من الوسطاء بيع وتأجير الحسابات المالية الإلكترونية بناء على إشارات القضاء المختص.
1: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أن جمعية بيروت ماراثون ستنظم بتواريخ 4 و11 و18 و25 من الشهر الحالي حصصا تدريبية للعدائين الراغبين بالمشاركة للمرة الأولى في السباق السنوي الذي حدد موعده بتاريخ 29 الشهر المقبل. وأوضحت أن هذه الحصص ستقام على الطريق البحرية من الكارنتينا حتى شركة المازدا اعتبارا من 6 صباحا وحتى 9 صباحا من التواريخ المحددة، على أن يتم إقفال المسلك المذكور وتحويل السير إلى الأوتوستراد طيلة فترة التدريبات. وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.
2: رياضيا، تأهل نادي الحكم اللبناني إلى نهائي بطولة وصل لكرة السلة لمواجهة نادي الرياضي بعدما فاز الحكم على الكويت الكويتي بنتيجة 87-74 وعقب فوز الرياضي على فريق العلا السعودي بنتيجة 82-78.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: لبنان الحر.
3: الأخبار الإقليمية والدولية في هذا التقرير مع شرب المخلوف.
4: أفاد موقع أكسيوس بأن واشنطن طردت دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك كانا في عداد وفد إيران إلى الأمم المتحدة بعد بقائهما عقب انتهاء الجمعية العامة إلى إسرائيل، حيث أكد وزير الخارجية جدعون ساعر أن هدف منفذ عملية طائرة فلاي دبي كان قتل أكبر عدد من الإسرائيليين، وأفاد بأن التحقيق مستمر لكنه لم يكشف بعد إذا كان المهاجم يحمل جنسية ثانية. أمنياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فشل في اغتيال خليفة السنوار في غزة علي العمودي الذي كان ضالعاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بهجوم 27 الأول، وقال الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديين في المنظومة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارتين جويتين على مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت فعليا عن جزء كبير من خطتها المرتبطة بصنع السلاح النووي، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاكه، وأضاف: نجحنا في خفض الأسعار وأسعار النفط تتراجع حاليا. أما وزير الحرب الأمريكي فأكد مواصلة تأمين حركة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن بلاده تسيطر على المجال الجوي فوق المضيق، فيما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار إلى أن إيران لن تصدر أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع للمرة الأولى في التاريخ. في المقابل، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي إن مسار المفاوضات جدي وأن الظرف الحالي هو الأصعب. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها منذ أذر. إلى اليمن، أعلن الحوثيون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. في فرنسا، وصف قائد شرطة باريس حركة الاحتجاج الطالبية بأنها خارجة عن السيطرة، وحض المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. قبض الأردن على عضو كبير في مجموعة الاختراق تشايني هانترز، هو سيف الدين خضر، على خلفية تورط المجموعة في اختراق مكتب FBI الأمريكي. أصدرت الكويت 6 مراسيم بسحب الجنسية من 415 شخصا.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
3: من المتوقع أن ترجع التقلبات المحلية بكرة بلبنان والحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وبالداخل. تتكثف الغيوم بالليل ويتوقع تساقط الرذاذ. بكرة غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خصوصا قبل الظهر. أما تليتا فغائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات.
6: ونختم النشرة بهذا النداء الإنساني. طفلة حديثة الولادة بحاجة ماسة إلى دم أو بوزيتيف في مستشفى رزق. التواصل مع والدها توني أهوجي على الرقم 70 602 470. كان في النشرة انتظار صعب يشوبه قلق من تصعيد واسع وجرح جنديين إسرائيليين أمس جنوبا. ملك الأردن وروبيو بحثا تنفيذ الإطار الثلاثي ونزع سلاح الحزب. 55 حالة حرجة بين المضربين في السجون اللبنانية. واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة. ترامب: إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وأسعار النفط تتراجع حاليا. قائد شرطة باريس: حركة الاحتجاج الطالبية خارجة عن السيطرة. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: خبر الثامنة والربع.
1: أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه عثر على حطام طائرة تستخدم في الأغراض الطبية قبالة سواحل الجزيرة في ولاية ماساتشوستس، مشيرا إلى أنه يبحث عن 6 أشخاص كانوا على متنها. وذكر المتحدث باسم خفر السواحل أن الإدارة الاتحادية للطيران أبلغت خفر السواحل في وقت مبكر أمس بأنها فقدت الاتصال بالطائرة وهي من طراز غولف ستريم J100 كانت متجهة من برمودا إلى بوسطن. وقال خفر السواحل بعد ساعات عدة في بيان إنه حدد موقع حقل الحطام تأكد ارتباطه بالطائرة المفقودة. من ناحيته قال وزير النقل الكندي إن 4 كنديين كانوا على متن الطائرة، ونراقب الوضع عن كثب ونعمل مع السلطات المعنية بينما تتواصل جهود البحث والإنقاذ. فيما أفاد خفر السواحل بأن الراكبين الآخرين يحملان الجنسية البرمودية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
1: تحية من إذاعة لبنان الحر. أهلا وسهلا بالجميع. بتمنى نهار مبارك لكل المستمعين. إن شاء الله نحن وياكم بكريدو نكون عم نحاول بقدر الإمكان نمشي فشخة لقدام. بدنا فشخات كتير بعد لنعرف حقيقة يسوع. يسوع إذا إجا بمشروع لحتى هالمشروع نحن نتممه. إجا بمشروع هالإنسان اللي خلقان على صورة الله ومثاله، وهالإنسان اللي عرف بمكان ما مين يسوع. في ناس ما عرفوا، بس في ناس عرفوا. يسوع اللي إجا ومرق بهالحياة ووصل للموت، انصلب، وبعدين وهذا هو الجوهر، قام من بين الأموات. بدنا نعرفه أكتر، بدنا نعيشه أكتر، بدنا نفوته على قلبنا أكتر، بدنا ننطق باسمه أكتر. كل هالأمور هيدي إذا ما وصلنا لها بعدنا كتير بعد. برنامج كريدو هالربع ساعة اللي عم بتكون كل نهار أحد، إن شاء الله نقدر نكون عم نقوم بهالمساعدة الصغيرة، خلينا نقول، مع ضيوفنا اللي دايما نحن منحييهم، وعن جد بتمنى لهم قديش عم بخصصوا من هالوقت تيكونوا معنا بهالبرنامج. تحية أيضا لزميلي رانيا غصيبي. عم نعيش اليوم بثورة تكنولوجية، أكيد هيدي الثورة التكنولوجية اللي رح نخصص لها حلقة مع أبونا بيير. أبونا بيير سمعان، أهلا وسهلا فيك. حضرتك خادم رعية النبيلياس الحي بميروبا. نحن وياك بالسابق يمكن مرقنا بهالتجربة سوا بهالبرنامج، ورح نرجع نكرر هالتجربة. اليوم عم نتحدث عن زمن الصليب أبونا بيير، زمن الصليب اللي هلأ بتابع معنا لا بس ترجع تبدأ السنة الطقسية الجديدة في الكنيسة. بحترك الكلام لك.
2: بداية بصبحك وبصبح المستمعين، وبقول لك بيسعدني جدا أن يكون معك أستاذ فادي لهالصداقة اللي بتجمعنا والزمالة، وأنت شخص مبشر بالإيمان علماني. الله يحميك ويقدسك.
1: تسمح لي حي المخرج إلي مسيحي.
2: أكيد دون
1: يعني شك. العائلة اليوم تفرض حالها كمان.
2: مية مية مية مية. نحن من حيي كمان بكفي اسمه إلي ومسيحي. الله يحميكم.
1: برستيج هيدا ما بيصير.
2: أنا خادم مارليس من 30 سنة. بدي أقول أنه بس نتحدث عن الصليب دغري هيك بيتبادر لأذهاننا أو أذهان الكثيرين أنه الصليب هو معاناة، هو ألم، هو عذاب. نعم، قبل يسوع المسيح هذا هو الصليب، عار، ذل، احتقار، أبشع موتي ممكن يموت الإنسان معلق على الصليب بين السماء والأرض. إنما قيامة يسوع المسيح جعلت من هذا الصليب مفهوم آخر تماما، مفهوم الحياة، العبور إلى الحياة. لو المسيح بقي ميت على الصليب ما كان له معنى كل إيماننا، وكان باطل، وكنيستنا باطلة، وحياتنا المسيحية كلها باطلة.
1: تسمح لي بسؤال قبل ما تتابع أبونا بيير.
2: تفضل.
1: الصليب، وقت اللي منقول الصليب، في كتير أشخاص بيعتبروا أنه هو رمز الألم. الألم أقصى درجات الألم كانت على هالصليب، بينما آخرين بيقولوا هو خشبة الخلاص، هو الخلاص، هو الفرح، هو الحياة اللي وعدنا فيها يسوع. كيف نحن كمؤمنين هالقد عقد حالنا لازم نفهم هالصليب؟
2: ما هو الواقع أنه المسيح ما لغى الألم. الألم موجود، الألم هو نقص بالطبيعة البشرية، نقص بالطبيعة الكونية. نحن جسمنا مركب، حياتنا مركبة، الكون في ألم، في زلازل، في فيضانات، في انفجارات، في ألم معنوي، وفي ألم مادي، وفي ألم مقصود، وفي ألم مش مقصود. طيب شو اللي بيعطيني إياه الصليب أنا كمؤمن بيسوع المسيح القائم من بين الأموات؟ المسيح لم يلغي الألم، وهو قبل الألم وجعلني أنا بصليبه، صليب الكيامة، صليب الخلاص، أن أقبل هذا الألم. وصار الألم له معنى، له بعد خلاصي، صار اشتراك بألام المخلص. يسوع لما صلى ببستان الزيتون وكان عرقه يتساقط كالدماء، كان موجوع متألم
3: صحيح،
2: وكان عم يرفض الصليب، وقال له أبعد عني هذه الكأس، أنا ما بدي
3: صح.
2: بس ولكن إذا ما في من طريقة أخرى تعبر فيها عن محبتي لإلك وطاعتي لإلك ومحبتي لشعبي وطاعتي لشعبي ولخلاص شعبي، لتكن مشيئتك. ونحن بس نكون عم نقول مع يسوع لتكن مشيئتك في هيدا الألم اللي أنا عم بحمله اليوم، ألام لا تحصى ولا تعد، ألام نفسية، ألام جسدية، ألام اقتصادية، ألام عاطفية، ألام وطنية، ألام الفساد، ألام تربوية، استشفائية، قد ما بدك في ألام. كل واحد منا اليوم إذا بده يعد ألامه بعد صفحات، ولكن إذا بدنا نوقف قدام اليأس والأحباط والألم يغلبنا نحن أشقى الناس.
3: هالقد
2: أشقى الناس إذا بدنا نوقف قدام الألم، ولكن إذا بدنا نعبر بصليب يسوع المسيح يلي هو،
3: يعني بدنا نشوف من خلاله شيء آخر.
2: أي أكيد أكيد، يعني تخيل أبونا
3: يعني
2: يعقوب
3: الكبوشي، يعني نحن عايشين مش تنقفي الصليب، مش نوقف على الصليب
2: 100%. تخيل أبونا يعقوب الكبوشي مثلا لما كان بده يتغنى يقول يا صليب الرب يا حبيب القلب،
3: صحيح،
2: وهو اللي رفع صلبين على كل تلة من لبنان، وعايش الصليب بملؤه وعايش العذاب والقهر والتعتير والحروب. ولكن وين أبونا يعقوب اليوم؟ بين مصاف الطباويين والقديسين والإنجازات اللي عملها الطباوي يعقوب الكبوشي بفقره غني الناس كلها.
3: بربيير، بيظل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية اللي عم نعيشها، كيف يمنحنا الصليب تعزية عملية ببيوتنا اليوم؟ إذا بدي أضيف شغلة صغيرة، كل العالم بتقول لك صليب كبير، يعني يا أبونا صليب كبير، عنا صلبين كتير عم نعمله، هيدي شغلة لابد منها. وكأنه وقت المسيح بيتعمد في صلبين عديدة بده يلاقيها بهالطريقة اللي بده يسلكها. ما بعرف إذا عم بحكي صح.
2: أكيد دون شك في صلبين. زمن الصليب اللي بلش ب 14 أيلول وبينتهي بآخر أحد من تشرين الأول عيد يسوع الملك، هو زمن الظفر، زمن الانتصار على التجارب، الانتصار على شهواتنا، على أنانيتنا، على الألم. الصليب بذكرنا أنه نحن منا لوحدنا بمعاناتنا. المسيح اللي تألم لأجلنا هو معنا. ولما منشوف يعني الآب كيف عم بيرمز لتضحية ابنه، نتذكر هالشي بإبراهيم لما كان عم بيقدم ابنه،
3: صحيح،
2: واليوم الله عم بيقدم ابنه على الصليب، ونحن عم نقدم صعوباتنا وتعبنا ووجعنا ليكونوا تقدمة مرضية عند الآب. فإذا هو الصليب بصير جسر عبور من من من من الضعف إلى القوة، من الخطية إلى النعمة، من الموت إلى الحياة، من حالة إلى حالة، بدلا من أن تكون سبب ل أحباطنا ويأسنا وخلافاتنا ونكرس هيدا التعب وهيدا الصليب وهيدا الخلافات. بتصير أكيد الصليب بعلمنا نحمل مع يسوع، ونحمل ويسوع يحمل، حملنا هو صلبيننا. يعني في مثل كتير بسيط جدا وشعبي جدا، في شغلتين للقول، في ناس بيقولوا يا رب عندي مصيبة كبيرة، وفي ناس بيقولوا يا مصيبة عندي رب كبير.
3: اوف، وهيدي كيف بدنا نتعامل؟ كيف تفرق كثير، اكيد بتفرق.
2: لما بقول له يا مصيبي عندي رب كبير، بطلت انا شايف المصيبي اكبر من حالي واكبر من الله. بس لما بقول له يا الله عندي مصيبه كبير، يعني انا مش عم بوثق بالله وقوته على حل هيدي المصيبه. هيدي القصه، انه اليوم نحن مهما كانت مصيبنا كبيره، ونحن قلنا 50 سنة بصراعات تعبتنا وأنهكتنا وضيعت لنا مستقبلنا ومضينا وحضرنا، أولادنا تشتتوا، حياتنا كلها، نحن لبنان حامل صليب،
3: صحيح.
2: يعني إن اللي ما بيشوف هيدا الصليب اللي حامله لبنان معناته عايش بغير عالم، بغير كوكب. نحن لبنان حامل صليب كتير كبير، ولكن وكل لبناني، ولكن بعد كل ليل في شروق شمس، وبعد كل نفق في فجر جديد. ونحن اليوم نؤمن بالقائم من بين الأموات أن يقيم كل واحد منا ويقيم وطننا إلى حياة جديدة فيها ملء السلام، ملء الفرح، ملء الحب. هذا هو صلباننا.
3: أبونا بيير، إذا بدنا نترجم إيماننا بالصليب لأفعال وممارسات، وخاصة مع خي الإنسان، الإنسان منه عايش وحده سوليست بهالمجتمع، نحن عايشين ناس مع بعضنا البعض، ولكن على بعضنا البعض صلبين.
2: أكيد. أول شيء، أول مفهوم للصليب هو الانفتاح، انفتاح على عمل الله، انفتاح على الآخر، يعني هو الخروج من التقوقع، من الأنانية، من الذات، من الأنا.
3: صح، هاي الأنا قتلتنا،
2: هاي دي قتلتنا. كل واحد بيقول أنا وبس أنا.
3: صح،
2: بس بلش انفتح على الله وانفتح على الآخر بحياتي، وأعرف أنه لو الآخر مختلف عني، أنا مدعو أن يكون عم بتعيش أنا وياه وعيش أنا وياه الأبعاد الإنسانية أولا والأبعاد الوطنية. ما مش دغري نروح على الأبعاد الإيمانية والعقائد، نحن بدنا نعيش مع بعضنا. أنا كمسيحي بدي أحمل صليب الانفتاح، مش صليب التقوقع والعنصرية. إذن الصليب هو بحد ذاته، إذا بتلاحظ، هو خشبتين،
3: يعني أفقية وعمودية.
2: نعم، العمودي يربطنا بالله، هالجسر العمودي صالح السماء والأرض، صالح الله مع الإنسان، الصليب صالح الإنسان مع ذاته، صالح الإنسان مع الله. كان في طليق، كان في طلاق، كان الإنسان عايش بمعزل عن الله. بكل أسف اليوم في كتيرين حاطين الله على جنب، بكل أبحاثهم، بكل تشريعاتهم، بكل، بس تحط الله على جنب، بس تشيل الله من حياتك، أنت خارج منطق الصليب. وبس ترد الله لحياتك، بيرجع هالصليب بيربطنا بالله، وببعد الأفقي بيربطنا ببعضنا البعض. إذن عايش الصليب يعني كل يوم بأفعال محبة صغيرة، مش مطلوب منا نعمل معجزات ونكون عم نقيم موتى من القبور أو نرد البصر للعميان، مش هيك. دايما نحن نطلع للأديسي وكأن أفعال خارقة الطبيعة.
3: صح،
2: لا، أني اشتغل أنا شغلي بمحبة، بطوعية، ببساطة.
3: نعم،
2: يعني هو تجسيد لانتصار الصليب على الأنانية والموت.
3: طيب، فتسمح لي أبونا بيير بالسؤال اللي بتصور لازم يكون نوعا ما بيعطي ملخص للقائنا اليوم، ويعطينا أمثولي، خلينا نقول، شو الرسالة اللي المفروض نوجهها للمستمعين اللي بيشعروا أنه صليب الحياة صار تقيل جدا عليهم؟ نحن اليوم أبونا شئنا أم أبينا عايشين أزمة ولا أتقل من هيك أزمة على حالنا. نحن عم نجاهد، يمكن صحيح مش بالألم الجسدي، ومين بيعرف، يمكن بيناتنا في ناس بالألم الجسدي، ولكن عم نجاهد بهيدي الحياة لخلاص معين ما عم نعرف وين وكيف.
2: دون شك فادي، أستاذ فادي، أنه نحن في صلبان كتير عم نعيشها، ولكن الكلمة الأخيرة ليست للموت. هيك بلشنا حديثنا،
3: في كثير مفكرين هيك.
2: أي، الكلمة الأخيرة ليست للحرب،
3: يعني الخلاص بالموت. في ناس بيقلك تتخلص نفسك بدك تموت عن كل شيء بهالحياة.
2: نحن الخلاص صحيح بالقيامة وليس بالموت، ولكن ما في قيامة من دون موت.
3: هذا الجوهر الأساسي،
2: هذا الجوهر الأساسي. أنه كل تعب عم بعيشه أنا، كل موت عم بعيشه أنا، لا يوجد صليب هيك انه بمجرد ذاته، يعني انه المعنى الصليب للصليب. لا ابدا، في انا يمكن ما اكون عم بحمل صلبين بحياتي، وفي يكون عم بعيش القيامه والقداسه، بس الصليب لابد منه وموجود.
3: يعني
2: علي انا هذا الالم اللي عم بعيشه،
3: نعم،
2: اني اقبله، اقبل الالم وعيشه كمحطه بدها توصلني لمحطه اهم يلي هي القيامة. إذن الكلمة الأخيرة ليست للموت، ليست للحرب، ليست للسلاح، ليست للخطيئة، ليست للشر. الكلمة الأخيرة هي للحب، للحياة، للعطاء، وهيدا إيماننا. عندما أنا بشعر بثقل حياتي وثقل الحمل اللي حامله، بنظر للمصلوب، بركع قدامه، بتطلع فيه وبيتطلع فيي، ومنه بياخد القوة. هو مش تركنا بهالوادي المظلم، وادي الظلمات، لوحدنا، عم يمشي معنا. خبرية بنهي فيها، مرة أحد القديسين كان تظهر عليه رؤية كل يوم أنه يسوع ماشي حده على شط البحر، وبيوم من الأيام شاف أنه بس هو بحده عم يمشي، الإجران اللي كانوا يمشوا حده قام عاتبوا ليسوع، قال له ولو أنه أنا اليوم هالقد تعبان وهالقد يعني كتير تقل علي، بهيدا النهار تركتني وفليت، لما كنت أنا مبسوط وماشي حالي أنا وياك كنت تمشي حدي. بقوم يسوع بيطلع فيه نظرة عتاب وبيقول له يا قليل الإيمان، هودي الإجران اللي عم تشوفوا المعلمين بالرمل، هودي إجري أنا مش إجريك أنت، أنا حاملك بصعوباتك، أنا حاملك بصعوباتك وماشي فيك. مشان هيك مش عم ببين أربع إجرين، عم ببين إجرتين، هودي إجري أنا. أنت ولا يوم تكون وحدك بصعوباتك. وبدي نصيحة هيك لإلي الكاهن ولكل الكهنة ولكل الأباء والأمهات ولكل المربين ولكل مين عم يتعامل بعالم التربية اليوم، إنه الصعوبات موجودة، الصعوبات موجودة. فإذا نحن عشنا الهم والغم وكبرنا المشكلة وكبرنا الصعوبات بالنقار، لأنه الضيقة بتولد النقار، النقار بولد المشاكل، المشاكل بتولد القطيعة. يعني إذا سلمنا جدلا أنه أنا مني قادر أحمل الصليب ما رح يتغير شيء، بس إذا أنا آمنت أنه في مين عم يحمل معي، رب الجنود، رب القوات، رب السماء والأرض، خالق السماء والأرض، تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب. يعني يا ريت بقدر انا، بس ما بعرف قديش بحط معي وقت،
4: خلص وقت،
2: خلص الوقت.
4: عبد الحال بس رح نربح، رح نربحك الاسبوع اللي جاي بحلقه تانية، حلقه كمان مفروض ان
2: يلا بنكمل فيها الاسبوع بهالحلقه.
4: شكرا لك ابونا بيير سمعان، خادم رعيه القديس، خادم رعيه مارلييس الحي ميروبا. كمان بس بدي الفت نظر انك كمان استاذ للتعليم المسيحي بعده مؤسسات تربويه. شكرا، بشكر كل اللي بيتابعونا، بشكر المخرج الي مسيحي. الى اللقاء.
0: مشروعنا رساله انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

0: صباح الخير. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة أمس في حادث أثناء نشاط في جنوب لبنان. وشهد الجنوب منذ ساعات الفجر تصعيدا إسرائيليا مع قصف مدفعي مكثف طال عددا من البلدات والأودية في أكثر من منطقة. واستهدف القصف دوحة كفر رمان وأطراف ميفادون وزوتر الشرقية وكفر تبنيت، إضافة إلى وادي سلوقي وأطراف الغندوري والقنطرة، كما امتد القصف إلى وادي حسن عند أطراف مجد الزون ومحيط بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل. وتزامن ذلك مع إلقاء قنابل مضيئة فوق مجد الزون والمنصور ومحيطهما، وحلق طيران مسير على ارتفاعات متوسطة فوق البقاع الأوسط. نتوقف مع الإعلان ثم نتابع الموجز.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

عثر على حطام متناثر قبالة سواحل في ولاية ماساتشوستس يعود إلى طائرة إسعاف جوي كانت تقل 6 أشخاص واختفت فوق المحيط الأطلسي أثناء رحلة من برمودا إلى بوسطن وفق خفر السواحل الأمريكي. في شأن العراقي، قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إن العراق اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وأجواءها ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. في إسبانيا، خرج عشرات الآلاف في احتجاجات في أنحاء البلاد للمطالبة بإجراءات لمعالجة أزمة الإسكان، فيما شهدت مدريد وفالنسيا مواجهات مع الشرطة. وقالت الحكومة الإسبانية أن نحو 70,000 شخص شاركوا في احتجاجات مدريد. أشار المستشار الألماني من كييف إلى أن آلة الحرب الروسية ستنقلب ضدنا ويمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدتنا. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

Radio.

بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الخبر التاسع والربع.
1: يستمر الطيران الإسرائيلي المسير بالتحليق على ارتفاعات متوسطة فوق البقاع الأوسط، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة برعشيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحاريس في الجنوب.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بر عشيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص، إضافة إلى محيط المدرسة الرسمية في حارة البيدر في ميفدون ودوحة كفر رومان. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أشار وزير ملف تيغراي بالحكومة الإثيوبية إلى أن إريتريا تشارك مباشرة في الحرب وستواجه ردا موجعا إذا استمر تدخلها. واليوم دعت الولايات المتحدة إثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، محذرة من أن تصاعد التوتر بين البلدين قد يقود إلى صراع جديد لا تحتمل المنطقة القرن الإفريقي تبعاته. إيرانيا، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مواقفنا واضحة، مشددا على أنه لن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا السبعة وفقا لمذكرة التفاهم. وأضاف على واشنطن إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، وأشار إلى أن الأمريكيين الذين يقرون شيئا آخر بالإعلام أرسلوا أخيرا مقترحات عبر وسطاء. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,854,000 ليرة، مازوت 1,716,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لألنا من زميلي إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي ومني أنا كارل عيد الصيفي. نتمنى لكم نهار أحد مبارك ترتاحوا فيه شوي من عجقة الحياة استعداداً لأسبوع جديد وتحديات جديدة. مثل العادة الملفات كانت متزاحمة هالأسبوع، ولعل نجمة للمرة الثانية على التوالي كان رئيس الحكومة نواف سلام يلي خطفت زيارته للولايات المتحدة الأضواء ونظراً لدسامة اللقاءات يلي عقدها. وبكلمة تمام اختصر سلام لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحضور الوزير يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض. وكانت للوفد اللبناني أيضاً لقاءات بارزة مع كبار المسؤولين بمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث تم البحث بالتقدم المحقق بمسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق، وتم الاتفاق على أنه يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم للتوصل لاتفاق. وللداخل اللبناني، حيث خطفت زيارة الرئيس سلام النبطية الأضواء يلي فعلاً كانت لافتة لناحية تمسك المنطقة بالدولة، حيث جدد سلام التأكيد على ثوابت الحكومة لجهة حصر السلاح والقرار.

0: بكون مضغوط. سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. وبرز أيضا هالأسبوع الحديث عن مفاوضات عسكرية مرتقبة بتامبا بولاية فلوريدا الأمريكية بين 20 و 22 من الشهر الحالي، على أنه يشارك فيها السفيرين سيمو كرم وندى حميد معوض بصفتهم مفاوضين سياسيين، بينما بترأس الوفد العسكري العميد جورج رزق الله. ولمزيد من التفاصيل عن هالموضوع بينضم لإلي مباشرة عبر الهاتف العميد المتقاعد وهبة قطيشة. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
1: صباح الخير إليك وللبنان الحر وللمستمعين.
0: بداية عميد، شو أهمية هالجولة من المفاوضات، خصوصا أنه انحكى أنه ممكن تشكل مثابة ضغط على الدولة اللبنانية لحصر سلاح وترجمة القرارات لأفعال على الأرض بالجنوب؟
1: لكن ما بعتقد أنها بتشكل ضغط على الدولة اللبنانية، لأنها تسبق الانتخابات الإسرائيلية بحوالي أيام يعني، والانتخابات الأمريكية كذلك الأمر.
0: نعم.
1: ولكنها بتثبت المسار، الإطار اللي فعل في واشنطن يعني، اللي أسسوه بواشنطن، هي بتثبت هذا المسار، أنه لا يزال هذا المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان والولايات بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال هو الخط الأساسي لحل المسألة اللبنانية الإسرائيلية العسكرية والسياسية. فبعتقد هو لتثبيت هذا المسار في الوقت الضايع يلي تعيشه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ومنها لبنان.
0: نعم، يقال أنه لبنان ما رح يحصل على ضمانات، وعلى الأرجح ما رح يحصل على موافقة لمنطقة تجريبية جديدة. عندك معطيات العميد وهبي قطيشة؟
1: لأن أكيد لبنان ما رح يطالب بمنطقة تجريبية جديدة، حتى إذا طالب ما بفتكر حدا بيوافق له عليها، خاصة قاله اللي عم يطلبه هو المنطقة المحتلة يعني، من التي احتلتها إسرائيل.
0: نعم.
1: إنما بعتقد حتى إذا طالب ما رح يوافقوا له، باعتبار المنطقة اللي أخذها بالأول ما كانت هالقد ناجحة بالمعنى السياسي ولا بالمعنى العسكري.
0: نعم.
1: لذلك كانت المباحثات يعني إذا بدك بين الرئيس سلام وروبيو بواشنطن ما كانت هالقد ناجحة لحتى نقول انه بده يطالبوا بمنطقة تانية لحتى ننجح منطقة تانية.
0: نعم.
1: انا ما بعتقد انه هيدا الهدف من هالمفاوضات، بقدر ما ثبت بالاول انه هي بتثبت المسار المفاوضات يلي يعني اعتمد بواشنطن منذ عدة أشهر.
0: نعم، تحدثت حضرتك عميد عن أنه ما كانت كتير ناجحة تجربة المنطقة التجريبية، شو هي يعني أبرز الأسباب يلي حالت دون نجاحها؟
1: ست كارلا، المنطقة التجريبية هي عن ضيعتين ثلاثة، ما فيك تقولي والله ضيعتين ثلاثة نحن نضفناهم، أو بالأحرى ما بقى فيهم سلاح وما بقى فيهم مقاتلين وما بقى فيهم ذخيرة وعمليات، بينما المنطقة المجاورة ولبنان كله يمكن بعد في سلاح لحزب الله.
0: نعم.
1: ما فيك إذا كنت أنت سوري يعني مصابة بحريق بكل جسدك تقولي بديت بس داوي الحريق باليد أو بالرجل أو بأي أحد أعضاء الجسم واترك بقية الجسم.
0: صحيح.
1: أو كل هالجسم بدك تداوي سوا وبتنجح العملية، وقال لا ما بتزبط. لقلك لا، ما فيك تقولي والله بدي انزع سلاح لنقول بضاعتين ثلاثة وبس الباقيين بعدين بتركهم لعيمتا وبعدين بفوتوا عليهم الأسلحة. لذلك أو أنه هذا الحزب يقر بعدم جدية سلاحه وعدم جدوى سلاحه بكل لبنان ويقول بدي سلم أمري للدولة، وقال لك كل الحلول هذيك التانية بتكون ترقيع بترقيع بترقيع.
0: نعم.
1: هذا القرار لازم ياخده الحزب، أو إذا الحزب ما أخده الدولة هي اللي لازم تاخده وتقول أنا بدي واجه هذا الحزب لحتى أمنعه من استخدام أو حيازة سلاح داخل الأرض.
0: يعني هون عميد منرجع شوي منطرح سؤال، أنه كتير حلو اللي عم نسمعه وكتير حلو اللي عم بيطلع من قرارات، ولكن ما عم نشوف ترجمة فعلية على الأرض، صحيح؟
1: ايه، واكبر دليل انه بفتكر الدولة اللبنانية وعدت الولايات المتحدة الامريكية طلعت قرارات كتير جيدة وممتازة وما سبق عليها أي دولة أو حكومة بلبنان سابقا.
0: نعم.
1: ولكن ما بيكفي نعمل قرارات، القرارات هي قرارات نظرية، إنما التنفيذ يجب هو الذي يحكم عليه لاحقا. ما فيني أنا أعمل أمر عمليات لجيش وشوي الجيش بعده قاعد بالسكنات مثلا.
0: نعم.
1: لذلك هذا القرارات اللي أخذتها الحكومة بالفعل سوبر ممتازة، إنما لم ترفق هذه القرارات بتنفيذ. والدول اللي راعية لهذه العملية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية عم بتشوف أنه اتخذ القرارات ولكن التنفيذ لا يزال محظور، وما حدا عم بينفذ شيء من اللي التزم فيه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان بعتقد هيك الرشفة الأمريكية والتراجع الأمريكي وعدم الثقة الأمريكية اليوم بتلاقيها بالحكومة وبالسلطة بلبنان أنه ما نفذت شيء من الوعود يلي اتفقنا عليها نحن وياك.
0: نعم عميد، كمان عم نشوف أنه عم بيصير في بعض الاحتكاكات الميدانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، هل هالشيء أيضا بحط ضغط زيادة على الجيش اللبناني؟
1: لا أكيد، هيدي الاحتكاكات كانت تصير مش اليوم، من 50 و60 سنة يعني كان يصير كتير احتكاكات. يعني أنا اللي صار معي أنا بالجنوب، يعني استشهد معي 3 ضباط خلال شهر، يعني أنه كان في احتكاكات بسبب أكيد الفلسطينيين، كان في احتكاكات واستشهد عسكريين. بس هيدا عادة بتصير بين الجيوش يلي هي بين بعضها وما في حالة سلام وحالة استقرار، هيدي بتصير، بس إنما تنحل مباشرة، لأن في جهاز كان الأمم المتحدة يتدخل هو اللي يحل المسألة بيننا وبينهم، واليوم الميكانيزم هي اللي بتحل كل إشكال بيصير. قد يحصل إشكال ويسقط قتلى من الجانبين، ولكن لن يتطور طالما هناك في إرادة أنه ما بدنا نروح على حرب مفتوحة بين الجيشين وبين
0: الدولتين. نعم. العميد المتقدم

0: الفلسطينيه.
1: نعم.
0: لذلك كانت اليونيفيل للحفاظ على هالهويه. هاليوم ما بقى عم بيجهد الدولار، مين بده يحل محلها؟ اسرائيل عم ترفض، والولايات المتحده الامريكيه عم ترفض التمديد لهكذا كويت.
1: نعم.
0: لانها لم تستطع منع اي مسلح او اي تسليح في فوق هذه الارض، يعني حافظت على الهويه وبس، انما كمان كانت تلاقي صعوبه لان كانوا المواطنين كانوا يعترضوها من وقت لوقت، مع انه كانت هي تبث مئات الملايين من الدولارات في الجنوب.
1: صحيح.
0: هلا اليوم في غموض، اسرائيل وامريكا بترفض هيك نوع من القوى، اوروبا بدها قوى تقريبا من هالنوع، ولكن هيدي ما بتنحل الا بقوى عملياتيه تجي على الارض الجنوبيه، حتى اذا اي فريق سواء كان اسرائيلي بده يعتدي زياده هي تواجهه، وسواء كان حزب الله او مسلحين غير شرعيين بدهم يتدخلوا او يعملوا اي حركه عملياتيه كمان هي تقدر تقمع بالقوه.
1: نعم.
0: هل نحن قادرين ان نستحصل على قوى هيك؟ نحن لا نزال يعني بطور المفاوضات معنا 90 يوم لنشوف.
1: العميد المتقاعد وهبي أطيشة، اهلا وسهلا فيك وشكرا لك على هالمداخله.
0: انا بشكرك.

0: حياتياً اتفقت لجنة المؤشر على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية وخرج المجتمعين بسلسلة قرارات رح تترجم من خلال تعاميم بتصدر عن مجلس الوزراء. وبحسب وزير العمل محمد حيدر، تم الاتفاق على رفع قيمة النقل والتعويضات العائلية لنسبة 86% عما كانت عليه بالعام 2019. أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فلفت حيدر إلى أن الجلسات مفتوحة ومستمرة مع الاتحاد العمال العام والقطاعات الاقتصادية بمهلة أقصاها شهر لرفع للجنة المؤشر.
1: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل، تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. هيدي الآلية تعيدها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحرج نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500,000، وأن لا تتخطط من 100,000. بالنسبة للنقطة الثانية، التعويضات العائلية، اتفقنا على رفع التعويضات العائلية. التعويضات العائلية يعلن عنها من مجلس إدارة الضمان ومضيها بوزارة العمل، وتصدر بمرسوم عبر الحكومة. والتعويضات حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. بالاجتماع اللي صار الصبح مع نقابة الشحنات كلها، تم الاتفاق على أن وزارة العمل سترخص للعمال السائقين الأجانب ضمن شروط تحفظ حق السائق اللبناني بالدرجة الأولى. نتمنى أنه تساهم بتحسين وضع النقل الداخلي والخارجي عبر مرفق بيروت وعبر الحدود. الموضوع الثاني المهم اللي بتشدد عليه، على أنه النقل الداخلي من تاكسيات، فانات، أوتوبيسات حصرا للبنانيين، ويمنع منعا باتا يكون أي سائق أجنبي.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
0: أجرى وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات رسمية وتجارية ببغداد مع نظيره العراقي لمتابعة تصدير محصول التفاح اللبناني للسوق العراقية وتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. دعيت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الجميع لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبله، وأعلنت الإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على بدلات الاشتراكات يلي بتعود للعام 2025 وما قبله بنسبة 85%، وتقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة لعام 2026 بفترة أقصاها كانون الأول 2028. بصفحتنا الاقتصادية الزميل ريشار حرفوش بخبرنا الفرق بين الذهب والبرونز المطلي، لأنه المزور عم بيهدد المستهلك.
3: مع تزايد الإقبال على شراء الذهب، تعود إلى الواجهة ظاهرة الذهب المزور، ولا سيما قطع البرونز المطلية بطبقة من الذهب، والتي تباع أحيانا على أنها ذهب حقيقي، مستفيدة من صعوبة التمييز بينها وبين القطع الأصلية لغير المختصين. وفي هذا السياق، كشف نقيب معلمي الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوس كورديان للبنان الحر أسباب انتشار هذه الآفة، وأبرز الطرق التي يمكن من خلالها الحد منها وحماية المستهلك.
4: حرامي وين ما كان بيشتغل، سمعنا انه عم تيجي من تركيا، وكان قبل ما عندي اي دليل رسمي انه هاي البضاعة عم تيجي من هناك.
5: كيف بده ينتبهوا نقيب؟
4: اول شيء بدهم ياخذوا من مطرح موثوق مش من افراد، وبدهم ياخذوا ورقة الششنان بدون فاتورة، ما بدهم ياخذوا اي شيء. اذا طلعت البضاعة مغشوش ساعتها بيراجعوا المصدر مع الفاتورة صاحب المحل. اذا فعلا صاحب المحل بايع بضاعة مغشوش، يعني هو مشترك بالجريمة. بشيء
5: كيف يقدروا يعرفوا المزور من مش المزور؟
4: أوساط عم تيجي مغلق، أو الليرات الإنجليزية عم تيجي بقلب المغلق. الأوساط الإنجليزية ليرة الذهب، وقت بيكون في خليط نحاس وكذا نفس الأياس أنت بتشوفه، بس بيكون أسمك بيلقط نفس الوزن بس بيكون أسمك. هذا الصناعي بيعرفه. في كتير أصحابين المحلات اللي عندهم بيبيعوا بيشتروا محلات صيغة ما بيعرفوا بالمهنة، هودي بس تجار بيشتري وبيبيع.
3: ويبقى على المستهلك وكل من يرغب في شراء الذهب التأكد من صدقية المحل ومن الشهادة المرفقة بالقطعة ووزنها وإجراء التحقق اللازم قبل الشراء.

0: رداً على حملة التيار الوطني الحر المسعورة ضد وزير الطاقة جو الصدي، أكد عضو تكتل الجمهورية القوي النايب غياس يزبك عبر لبنان الحر أن وجود الصد بوزارة الطاقة كشف العورات وسوء الإدارة لمدة 15 سنة.
1: الحملة اللي عم بيعملوها حملة مسعورة لأنه عم يلمسوا لمس اليد رغم كل الأزمة الآنية اللي عم يمرق فيها قطاع الكهرباء، أنه في أسس علمية وتقنية وفي إصرار من قبل الوزير صدي وفريق عمله على الأعداد الأرضية التقنية والإدارية من شان نقدر نتلقف فيما بعد أي عملية تطوير لقطاع الكهرباء وعلى أسس علمية ومرة واحدة لكل المرات. هيدي الشغلة عم بتصير غضبون وعم بيطلقوا نار وقائية مسعورة على كل إنجازات الوزير، وما عندهم إذا بتلاحظة إلا وزارة الطاقة أطلق نار يومي عليها، لأنه وجوده بوزارة الطاقة كشف العورات الإدارية والعورات المالية وسوء إدارة هذا القطاع المستمادي لفترة 15 سنة اللي ودت لقطاع الكهرباء إلى الكارثة اللي هو موجود فيها اليوم. وهيك بيتعاطى التيار عادة، يعني بيشيل كل اللي فيه بحطه بغيره، هو بحالة إنكار دائم لكل الأخطاء اللي ارتكبها بالسياسة وبالقضايا الوطنية وبالأمن القومي وبالاقتصاد. فهلأ قطاع الكهرباء هو جزء من هذه الحملة اللي قائم فيها بطريقة غير منطقية وغير علمية ويلامس فيها حتى قلة الأخلاق.
2: أستاذ غياس، شو سبب الحملة اليوم تحديدا على مدير مكتب وزير الطاقة بطرس حتشيتي؟
1: لا لشيء إلا لزر الرماد بالعيون وعطاء بعض الأشياء العناوين يعطوها أسماء، مثل ما بيتهموا النايب شرب المارون أنه عم يتقاضى أجر من وزارة الطاقة. هذا الخبر عاري من الصحة جملة وتفصيلا. واثنين، بيتهموا أنه عم يتعاطى بعمل الهيئة الناظمة بقطاع الكهرباء، وهذا الأمر عاري من الصحة جملة وتفصيلا. حتى الوزير خارج إطار السياسات العامة هو لا يتدخل بالمباشر بعمل الهيئة الناظمة اللي هي عم بتقوم بعملها بحرية كاملة. وثلاثة، غيرانين وعم بيحاولوا يصوروا وكأنه معملي زوق وجيه أنه نحن الموقفينهم كوزير للقوات اللبنانية، وهن توقفوا تقريبا بال2021 على أيامهم هن، واليوم القضاء واضع يده على النزاع القائم بين شركة كهرباء لبنان اللي كانوا هن سببه مع المشغل كان يتولى إدارة معمل الزوق، والأمر لا يمكن إخراجه وتحرير المعامل لأنه يرجعوا على الشغل إلا عندما ينتهي هذا الملف القضائي. لذلك هن لازم يرجعوا يعملوا كتيار وطني حر، يرجعوا يعملوا قراءة مراجعة ذاتية أخلاقية لكيفية تعطيهم بالسياسة ولكيفية مقاربتهم للملفات وللوزارات اللي مرقوا فيها وما مروا بمطرح إلا ما كان في كارثة.
0: واضطر أيضا عضو تكتل الجمهورية القوي النايب الياس أستفان عبر لبنان الحر للحملة على وزارة الطاقة والوزير صدي ومستشاره بطرس حتشيتي.
3: والمقفلس قلت لك إياها قبل وحاجك، بده يستعمل حيالله شيء لحتى يطلق بحبل نجاة، إن كان جبران باسيل أو النواب تبعه لجبران باسيل أو التيار الوطني الحر، وصلوا لمرحلة ما بقى عندهم شيء يدافعوا فيه. لقطوا موضوع الكهرباء وبلشوا ضرب بالقوات لأنه القوات مستلمة وزارة الطاقة. اليوم إن كان وزير الطاقة عم يعمل المستحيل لحتى يقدر يشوف ورث وزارة مهترية لدرجة ناخر فيها الفساد لدرجة إلى أول ما إلى آخر، فهذه بدها واحد يكون ساحر لحتى يقدر يرجع عن جد يقلب المعادلة فوقاني تحتاني بظرف 4 أو 5 أو 6 أشهر أو 7 أشهر. عنا زميلنا بطرس حتشيتي يلي هو مستشار وزير الطاقة لا تدخل مع كهرباء لبنان بموضوع المعامل الزوق والجية، ولا تدخل بموضوع الورقة اللي حطتها الهيئة الناظمة. زلمة قاعد عم يشتغل لا بيقبض معاش من وزارة الطاقة ولا بيقبض معاش من الدولة. مشكلتك انه هني معودين على الناس اللي بيحبوا القبض، مش معودين على الناس اللي بيشتغلوا بكل قلب ورب ومن كل قلبهم لحتى يجربوا يعملوا شيء إيجابي لمصلحة البلد.
0: وردًا على النايب ندى البستاني، لفت المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف إلى أن وزير الطاقة جو الصدي استلم إرث عشرات السنين وأخذ على عاتقه محاولة تغييره، واستغرب أنه تجي المحاسبة من أشخاص تولوا وزارة الطاقة لسنوات طويلة تيحسبوا وزير بعد سنة بالوزارة. أضاف أبو شرف أنه اللي كان مسؤول بالأمس ما بحق له أنه يسأل اليوم قبل ما يخبر عن تجربته الماضية يلي وصلت لهيدي الكارثة.

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: هالأسبوع أيضاً انضم سجن المبنى دال بسجن رومي المركزي للإضراب المفتوح عن الأكل والدواء مع سجن المبنى ب احتجاجاً على ظروف الاحتجاز والتمييز، فضلاً عن 18 سجين من سجن راشية، تيرتفع عدد المضربين ل 544 شخص، ويلي شددوا أيضاً على أنه التحرك منه موجه ضد الدولة أو إدارة السجن، إنما هو نداء صرخة لأصحاب القرار بضرورة إقرار قانون العفو العام الشامل كحل عادل بينهي سنوات الظلم والمماطلة. وأعلنت لجنة أهالي السجن بلبنان وفاة السجين بنيامين زعيتر داخل سجن رومية، تترتفع حصيلة الوفيات بالسجون لسبعة من وقت إقرار قانون العفو العام ب 12 أب. وقالت اللجنة إنه زعيتر توفى نتيجة عارض صحي وكان يعاني من فشل كلوي وبيحتاج لرعاية استشفائية خاصة. أضافت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن الإسراع بتأمين الإسعاف، واتهمت السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية، وطالبت المجلس الدستوري بإنهاء تعليل قانون العفو العام وإعادة تفعيله. ولكن بعد الطعن بقانون العفو العام، شو هو مصيره وشو هي السيناريوهات الدستورية؟ الجواب بهالتقرير.
2: بعد تعليق مفعول قانون العفو العام، بات مصيره مرتبطا بقرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضده، وسط ترقب لما ستحمله المهل القانونية المحددة للبت به. وفي هذا السياق شرح الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر السيناريوهات الممكنة بين رد الطعن وعودة القانون إلى النفاذ أو قبوله كليا أو جزئيا، وما يترتب على ذلك دستوريا.
3: المجلس الدستوري واستنادا إلى الطعن والذي قدم أمامه، اتخذ في العاشر من هذا الشهر قرارا بوقف نفاذ القانون المطعون فيه حتى البت بالمراجعة بالأساس، عملا بأحكام المادة 20 من قانون 250/93. وبنفس التاريخ أي في العاشر من هذا الشهر، يفترض أن يكون قد تعين مقررا لوضع تقريره بالطعن، وللمقرر مهلة 10 أيام لتقديم تقريره من تاريخ إبلاغه. كذلك مفترض أن يكون المقرر قد قدم تقريره، كما انقضت مهلة 5 أيام لدعوة المجلس للالتئام للبت بالطعن، ومن المنتظر أن ينعقد المجلس الدستوري بين يوم وآخر للبت بالطعن، وتبقى جلساته مفتوحة حتى إصدار القرار النهائي، على أن يصدر القرار خلال مهلة 15 يوم من تاريخ جلسة الانعقاد الأولى، حيث من المتوقع أن يصدر القرار في مهلة أقصاها العاشر أو الخامس عشر من شهر تشرين الأول بحد أقصى. أما وبحال عدم التوصل لقرار خلال هذه المهلة، تعتبر المراجعة مردودة والقانون يعود للنفاذ. أما القرارات المنتظرة فهي إما إبطال القانون برمته لعدم الدستورية، إما إبطال القانون جزئيا ببعض مواده، وإما رد الطعن أساسا والحكم بدستورية القانون، عندها يعود القانون للنفاذ أصولا.
2: فهل يعاد تفعيل العفو العام أم يسقط كليا أو جزئيا؟ الجواب رهن قرار الدستوري ضمن المهل القانونية.

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: أكد المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان أنه التقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله عارية من الصحة، وأنه في جهات إلى مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع الحزب، وقال نحن مندعم حصر القرار بلبنان بإيد الدولة، والتفاوض بيكون معه ومش مع ميليشيا، ومقاربتنا بلبنان هي بس دعم الدولة. وببحر الأسبوع نفيت العلاقات الإعلامية بحزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط للحزب بالخلية المزعومة يلي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها بحوض اليرموك بدرعا، ولفتت إلى أنه ما في لدى الحزب أي وجود بالأراضي السورية، ودعيت الجهات الرسمية السورية للتنبه للمحاولات يلي بتهدف للزج باسم حزب الله بهدف إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. لهون منوصل لختام حلقتنا، بشكر كل يلي تابعونا، وبشكر زميلي إلي مسيحي على الإخراج الإذاعي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
0: ملخص الأسبوع.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أسارو، عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن. شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل، موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة. أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم، والسبب هو بحسب الأسطورة، أكيد يمكن ما تكون حقيقة، إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمهم أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر، ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين، وفكرن ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف. هيدي الأسطورة. أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم، يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة. أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل، يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف، وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصاً نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجز الأخبار.

0: في جديد الميدانيات الجنوبية، قامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط باتجاه زوتر الشرقية. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أن اتفاق الإطار بخطوطه العريضة وبجانبيه السياسي والعملي جيد، لكن المشكلة بدأت عند التنفيذ إذ دخلت عوامل عدة على المسار حالة دون بدئه، لافتا إلى أنه من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، وكان من المفترض أن تنسحب من مناطق معينة كي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويكون هناك مراقبون، لكنها لم تنسحب، ومن هنا تبدأ المشكلة. لا يمكن أن ينتشر الجيش في مناطق لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي منها، كما قال بوعاصي الذي أوضح أن عدم وجود مراقبين حتى الآن يعود أيضا إلى أن إسرائيل تضع فيتو على مشاركة دول كبيرة راغبة بذلك، وأضاف: نحن أمام مسار طويل، لكن إذا لم يبدأ من مكان ما فلن يصل إلى أي نتيجة. وانتقد بوعاصي الحديث عن عدم جدية الجيش اللبناني في التنفيذ قائلا: يجب إطلاق هذا المسار كي يستطيع الإسرائيلي والأمريكي وقبل الجميع نحن كلبنانيين أن نرى ما إذا كان الجيش قادرا وما إذا كانت لديه الإمكانات والقرار السياسي اللازمان للانتشار. ورفض الطرح القائل بضرورة انتظار تجهيز الجيش بصورة أكبر قبل بدء تنفيذ مهمته، قائلا: لا شك أنه يجب تجهيز الجيش وتأمين أكبر قدر ممكن من المساعدات، لكن المؤسسة العسكرية اليوم قادرة على البدء بتنفيذ هذه المهمة. وقفة مع الإعلان ثم نتابع.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: وجه نائب أشرف ريفي رسالة إلى وزير الصحة ركان نصر الدين طالب فيها بتوضيح ما وصفه بتعطيل معاملات صحية لأهالي طرابلس على خلفية مواقفه السياسية وانتقاداته لحزب الله، لافتا إلى أن مساعده أبلغ بحسب ما نقل إليه أن معاملات المكتب لن تسير في وزارة الصحة ما دام ريفي يهاجم الحزب، واعتبر أنه إذا صح هذا الكلام فأن الأمر يشكل تجاوزا خطيرا، لأنه يعني إخضاع حقوق المواطنين لمعيار الولاء السياسي ومعاقبتهم على مواقف نائبهم. وأكد ريفي أن وزارة الصحة هي لجميع المواطنين وليست ملكا لأي حزب أو جهة سياسية أو مسؤول، مطالبا وزير الصحة بوضع حد لأي ممارسة تجعل الخدمات الصحية رهينة الحسابات السياسية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: ردنا على أي عدوان سيكون أقوى من السابق، لكننا مستعدون لمسار الدبلوماسية. لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن بلاده تؤكد موقفها برفض تدخل الخارجي بشؤون الدول الإفريقية، لافتا إلى أن التعامل مع قضية الأنهار العابرة للحدود يجب أن تقوم على قواعد القانون الدولي. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,854,000 ليرة، مازوت 1,716,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أسارو، عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن. شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل، موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة. أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم، والسبب هو بحسب الأسطورة، أكيد يمكن ما تكون حقيقة، إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمن أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر، ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين، وفكرن ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف. هيدي الأسطورة. أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم، يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة. أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل، يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف، وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصا نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي السلوقي وأطراف بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل والمنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطية وبلدة المنصورة في قضاء صور وإلى قضاء مرجعيون حيث استهدفت دبابة ميركافا بلدة حولة بعدد من القذائف. ومنذ الصباح تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنه على السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذية بوجه كل من يعرقل قيام الدولة. وعلى خط آخر أوضح أن من الأسباب التي تمنع تأمين الكهرباء هي رفض اعتماد تعرفة متحركة وعدم دفع الالتزامات للدولة وعدم الجباية من المخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لو تشكلت الهيئة الناظمة منذ 15 سنة لكنا انتهينا من المشكلة. اختتم وزير السياحة والأثار الأردني عماد الحجازين زيارته الرسمية لبنان التي امتدت على مدى 3 أيام بدعوة من وزيرة السياحة لورا لحود بالتوقف عند مرفأ بيروت حيث اطلع عن قرب على تداعيات انفجار 4 آب كما زار صخرة الروشي. وركزت المحادثات بين الوزيرين على أهمية دعم السياحة الدينية وتبادل الخبرات والتعاون والمشاركة في فعاليات كلا البلدين خصوصا في مجالات الفن والثقافة وبناء مسارات المشي لا سيما المسارات الدينية. ووجه الوزير الأردني دعوة للوزير لحود لزيارة الأردن. فصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى 7 من تشرين الأول بناء على توصيات الجيش. إلى إيران حيث رأى المتحدث باسم الخارجية أن المقترح الأمريكي يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز. إلى اللقاء.

0: صباح الورد، صباح النسمة الحلوة، صباح الأغنيات الحلوة، مثل كل أحد أنت وأنا منتلاقى حتى نتسلى ونترافق مع مجموعة من الألحان والأصوات منشتقلهم من مرة لمرة، منقول يلا لازم يطلعوا على الباب.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

ترى إلا الجزء السيء مني، فأنا غالباً أبين لك ما يناسبك فقط. حبيت هالحكايات على أساس الناس بدها تسمع اللي هي بدها إياه وبدها تشوف اللي هي بدها إياه. الحقيقة مرات كتيرة نحنا منتقصد إنه لا نعرفها ولا نشوفها.

يقول يعتقد الناس أنهم سيكونون سعداء إذا ذهبوا للعيش في مكان آخر، لكن الأمور لا تجري بهذه الطريقة، لأنك أينما ذهبت ستصطحب نفسك معك.

مواقع التواصل الاجتماعي توجهنا لمقارنة حياتنا بالآخرين، فبدلاً من تقدير كل ما نحن عليه، فلا عجب لما الجميع دائماً محبطون.

عالبال لبنان الحر وكلام حلو بيقول كل الأعذار كاذبة من يريد يستطيع.

تزعل على نجمة ضاعت منك، السما مليانة نجوم، إذا ما كانت هالنجمة من نصيبك اوعى تزعل، مين بيعرف يمكن يطلع من نصيبك القمر.

الناس كل شي بيعملوه بالحياة بينسبوه للعمر. العمر رقم. محمود درويش بيقول الحب يأتي دون سبب، ليس هناك قيود له، لا يأتي بمال ولا يؤخذ بجمال ولا يقاس بعمر معين. الحب لكل الأعمار. حبيت

إذا لم تجعلك العلاقة مع من تحب شخصاً أفضل فأنت مع الشخص الخطأ. حلوة كتير عن جد إنه الواحد منا بيعمل علاقة مع الأصحاب والحبايب كرمال يكون مبسوط وفرحان. لما ما بتكون عم بتحس بهالشعور فأنت بتكون

0: بدلها
1: شو
2: عالبال
3: عالبال
0: على الدور عليها
2: لبنان الحر
3: لكل العمر نغمة حب
2: وجمال
0: من يومها خلقت
2: أغنيات حلوة
3: كانت وبعدها
2: وبتبقى عالبال
4: أحبابنا يا عيني
3: أصوات بالقلب محفورة
2: سفيرتنا للنجوم
3: روعة الصاف
0: شعريشي وبال
3: وحلوة لبنان
4: عيني يا عيني
2: شحرورة
4: لو جابوا القمر
2: عالبال
0: ولا مرة
3: واللي بيرافقونا كتار
2: كل أحد الساعة 12
3: مع ريما رحمي
2: دايماً حدي
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
5: أسارو عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم والسبب هو بحسب الأسطورة أكيد يمكن ما تكون حقيقة إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمن أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين وفكرن ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف هيدي الأسطورة أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصاً نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

0: غادر البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي صباحا بيروت متوجها إلى روما للمشاركة في الاجتماعات التي دعا إليها قداسة البابا لون الرابع عشر حول الرسالة العامة التي أصدرها البابا الراحل فرانسيس بعنوان فرح الحب قبل 10 سنوات، والتي تتناول الزواج بشكل عام في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها العائلات في العالم. يعقد بعض من النواب في 11:30 من قبل ظهر غد مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب لعرض أسباب المطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على أبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار، تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية. تمنى العلامة السيد علي فضل الله أن تشكل زيارة رئيس الحكومة النبطي بداية لمرحلة جديدة في تعاطي الحكومة مع الجنوب وأهله، بما يعزز ثقتهم بدولتهم ويسهم في إزالة الكثير من الرواسب وحالة الفتور التي نتجت عن طريقة تعاطيها مع الجنوب في المرحلة السابقة، لافتا إلى أن أهل الجنوب هم من دعاة الدولة والسعين إلى أن تكون موجودة بكل أجهزتها الأمنية ومؤسساتها. وقفة مع الإعلان ثم نتابع المشس.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

رأت الخارجية الإيرانية أن مسرحية حادثة طائرة فلاي دبي كانت عملية مدبرة بهدف توجيه الاتهام إلى إيران. وأعلنت إيران من جهة ثانية استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبغداد اعتبارا من اليوم، لافتة إلى أنها تواصل جهودها بشأن إعادة الرحلات إلى باقي الدول. أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني والسياسي الكابينت سيعقد اجتماعا مساء اليوم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة ونلتقي في جولة ظهيرة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,854,000 ليرة، مازوت 1,716,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دلها
1: شو
2: على البال
0: على الدور عليها
3: لبنان الحر
2: لكل العمر نغمة حب
3: وجمال
4: من يومها خلقت الدنيا
3: أغنيات حلوة
2: كانت وبعدها
3: وبتبقى عالبال
5: أحبابنا يا عيني
2: أصوات بالقلب محفورة
5: من
3: سفيرتنا للنجوم
2: روعة الصافي
4: شعريشي وبال
2: وحلوة لبنان
5: عيني يا عيني
3: شحرورة
5: لو جابوا القمر
3: عالبال
0: مرة
2: واللي بيرافقونا كتار
3: كل أحد الساعة 12
2: مع ريما رحمي.
3: بنجدد تحيتنا الطيبة لكل اللي عم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. نحن معكم وذوقنا باختيار الأغنيات هو هدف هو أمنية إنه أنتوا معنا تتسلوا والمستمعين يلي ما منعرف أنتوا مين تكونوا راضيين ومعنا تقضوا أحلى الأوقات.
2: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حمد.

يقول: ربما يساق إليك قدرا من الله خير من كل أحلامك. لا سبب نقول الله بيدبر، الله بعين، الاتكال على الله.

في كلام كتير حلو لغاندي بيقول أخطر إنسان على وجه الأرض هو الإنسان الكذاب. فيا وما فيا أنا صدقت.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في المسيرة هذا الشهر، حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. انتظار ثقيل والوقائع الميدانية جنوباً على تصعيدها. معاصي المؤسسة العسكرية قادرة على البدء بتنفيذ اتفاق الإطار. ريفي لناصر الدين، حقوق أهل طرابلس ليست ورقة ضغط، ووزارة الصحة ليست ملكاً لحزب الله. الخارجية الإيرانية، مسرحية حادثة فلاي دبي مدبرة بهدف توجيه الاتهام إلى إيران. إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر غزة في 5 و7 الحالي.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجومانا صغيب مراد. المشهد السياسي يزدحم بأسئلة عدة حول مدى استمرار الفرصة سانحة لحلول ثابتة في مسألة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، فيما البلد يعيش حالة استنزاف طويلة وانتظارا صعبا، خصوصا أن المفاوضات تراوح والوقائع الميدانية لم تشهد أي تعديلات فعلية على صعيد المناطق التجريبية، مع استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات التدمير والتفجير. وفيما البلاد تتخبط بأزمات مالية واقتصادية واجتماعية لا أفق منظورا لها، فإن لا مساعدات ولا استثمارات ولا أعمار ولا ثقة، طالما سلاح حزب الله لم يسلم إلى الدولة والجيش اللبناني لم يبسط سيادته حصرا على الأراضي اللبنانية كاملة.
1: ميدانيا، استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي الغندورية في قضاء بنت جبيل والقصير في قضاء مرجعيون، وأخرى على بلدة القنطرة في القضاء نفسه، والذي استهدفته أيضا دبابة ميركافا طلت بلدة حولة بعدد من القذائف.
0: كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوقي وأطراف بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل والمنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطي وبلدة المنصوري في قضاء السور.
1: إلى ذلك استهدف القصف برعشيت ومحيط المدرسة الرسمية في حارة البيدر في ميفدون ودوحة كفر رومان وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية وكفر تبنيت، إضافة إلى أطراف الغندورية والقنطرة.
0: كما امتد القصف إلى وادي حسن عند أطراف مجد الزون ومحيط بلدتي حدافة وحريص في قضاء بنت جبيل.
1: وتزامن ذلك مع القنابل مضيئة فوق مجد الزون أيضا والمنصور ومحيطهما.
0: ومنذ الصباح تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة أمس في حادث أثناء نشاط في جنوب لبنان.
0: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أن من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، إذ كان من المفترض أن تنسحب من مناطق معينة لكي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويكون هناك مراقبون، لكنها لم تنسحب ومن هنا تبدأ المشكلة، ولا يمكن أن ينتشر الجيش في مناطق لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي منها. وانتقد بوعاصي الحديث على عدم جدية الجيش اللبناني في التنفيذ قائلا: يجب إطلاق هذا المسار لكي يستطيع الإسرائيلي والأمريكي وقبل الجميع نحن كلبنانيين أن نرى ما إذا كان الجيش قادرا وما إذا كانت لديه الإمكانات والقرار السياسي اللازمان للانتشار. ورفض الطرح القائل بضرورة انتظار تجهيز الجيش اللبناني بصورة أكبر قبل بدء تنفيذ مهمته، قائلا: لا شك أنه يجب تجهيز الجيش وتأمين أكبر قدر ممكن من المساعدات له، لكن المؤسسة العسكرية اليوم قادرة على البدء بتنفيذ هذه المهمة.
1: العلامة السيد علي فضل الله تمنى أن تشكل زيارة رئيس الحكومة النبطي بداية لمرحلة جديدة في تعاطي الحكومة مع الجنوب وأهله، لافتا إلى أن أهل الجنوب من دعاة الدولة والسعين إلى أن تكون موجودة وحاضرة بكل أجهزتها الأمنية ومؤسساتها.
0: يعقد بعض من النواب في 11:30 من قبل ظهر غد مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب لعرض أسباب المطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على أبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار، تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: تعود اللجنة الفرعية برئاسة نائب الرئيس اليسبو صعب والمنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لاستكمال النقاش مجددا ابتداء من الغد لبحث اقتراحات قوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، والتي كانت توقفت بسبب الخلاف على اقتراح المغتربين ومن ثم التمديد لمجلس النواب.
0: وجه نائب الشفري في رسالة إلى وزير الصحة ركان نصر الدين طالب فيها بتوضيح ما وصفه بتعطيل معاملات صحية لأهالي طرابلس على خلفية مواقفه السياسية وانتقاداته لحزب الله، لافتا إلى أن مساعده أبلغ بحسب ما نقل إليه أن معاملات المكتب لن تسير في وزارة الصحة مدى ريفي يهاجم الحزب، واعتبر أنه إذا صح هذا الكلام فأن الأمر يشكل تجاوزا خطيرا، لأنه يعني إخضاع حقوق المواطنين لمعيار الولاء السياسي ومعاقبتهم على مواقف نائبهم. وأكد ريفي أن وزارة الصحة هي لجميع المواطنين وليست ملكا لأي حزب أو جهة سياسية أو مسؤول، مطالبا وزير الصحة بوضع حد لأي ممارسة تجعل الخدمات الصحية رهينة الحسابات السياسية. وختم: حقوق أهل طرابلس ليست ورقة ضغط، وكرامة الناس ليست للمساومة، ووزارة الصحة ليست ملكا لحزب الله.
1: غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صباح اليوم بيروت متوجها إلى روما للمشاركة في الاجتماعات التي دعا إليها البابا لون الرابع عشر حول الرسالة العامة التي أصدرها البابا الراحل فرانسيس بعنوان فرح الحب قبل 10 سنوات، والتي تتناول الزواج بشكل عام في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها العائلات في العالم.
0: اختتم وزير السياحة والأثار الأردني عماد الحجازين زيارته الرسمية لبنان التي امتدت على مدى 3 أيام بدعوة من وزيرة السياحة لورا لحود بالتوقف عند مرفأ بيروت، حيث اطلع عن قرب على تداعيات انفجار 4 آب، كما زار صخرة الروشي. وركزت المحادثات بين الوزيرين على أهمية دعم السياحة الدينية وتبادل الخبرات.
1: الأخبار الإقليمية والدولية مع شرب المخلوف.
4: رأت الخارجية الإيرانية أن مسرحية حادثة طائرة فلاي دبي كانت عملية مدبرة بهدف توجيه الاتهام إلى إيران. واليوم قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا 7 وفقا لمذكرة التفاهم. أضاف: على واشنطن إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقال: المقترح الأمريكي يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي، في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي بدوره: ردنا على أي عدوان سيكون أقوى من السابق، لكننا مستعدون لمسار الدبلوماسية. إسرائيليا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة في الذكرى 7 من تشرين الأول بناء على توصية الجيش. واليوم أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني والسياسي الكابينت سيعقد اجتماعا مساء. في الشأن العراقي قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إن العراق اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وأجواءها، ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. إلى اليمن، حيث سجلت غارات جوية على مناطق في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد. أشار وزير ملف تيغراي بالحكومة الأثيوبية إلى أن إريتريا تشارك مباشرة في الحرب وستواجه ردا موجعا إذا استمر تدخلها. واليوم دعت الولايات المتحدة أثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، محذرة من أن تصاعد التوتر بين البلدين قد يقود إلى صراع جديد لا تحتمل منطقة القرن الأفريقي تبعاته.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: المتوقع أن تعود التقلبات المحلية غدا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. اليوم الطقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ في خلال الليل. غدا غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا خصوصا قبل الظهر. أما يوم الثلاثاء فيكون غائما جزئيا ومن دون تعديل يذكر في الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات. في الختام قراءة ثانية للعناوين. انتظار ثقيل والوقائع الميدانية جنوبا على تصعيدها. بوعاصي المؤسسة العسكرية قادرة على البدء بتنفيذ اتفاق الإطار. ريفي لناصر الدين، حقوق أهل طرابلس ليست ورقة ضغط، ووزارة الصحة ليست ملكا لحزب الله. الخارجية الإيرانية، مسرحية حادثة فلاي دبي مدبرة بهدف توجيه الاتهام إلى إيران. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة في 5 و7 الحالي. الزيدي، العراق اليوم دولة تملك قرارها. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة وللزميل مارون بشعلاني.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أسارو، عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن. شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل، موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة. أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم، والسبب هو بحسب الأسطورة، أكيد يمكن ما تكون حقيقة، إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمهم أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر، ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين، وفكروا ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف. هيدي الأسطورة. أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم، يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة. أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل، يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف، وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصاً نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، واستهدف تفجير عنيف بلدة المنصورة في قضاء صور، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميفدون في قضاء النبطية. أعلن وزير الزراعة نزار هاني عن خفض كلفة شحن التفاح اللبناني إلى عدد من الأسواق الخارجية بالتعاون مع شركة CMA CGM بهدف دعم المزارعين والمصدرين وتعزيز تنافسية الإنتاج اللبناني. وتندرج الخطوة ضمن خريطة طريق وضعتها الوزارة لتصدير ما لا يقل عن 100,000 طن من التفاح في خلال موسم 2026 عبر توسيع الأسواق الخارجية وتنسيق وتنشيط الدبلوماسية الزراعية والاقتصادية ومعالجة العوائق اللوجستية، إلى جانب تنفيذ الاستهلاك المحلي وحماية الإنتاج الوطني. أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز أن تأخير في تنفيذ بعض ما اتفق عليه مع الجهات المعنية يعود إلى ظروف لوجستية وإدارية، معلنا أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات واتصالات مع المرجعيات الرسمية لاستكمال البحث في ملف إنجازات العمل ولا سيما أوضاع العمال السوريين في القطاع. وشدد الاتحاد على التزامه بالقانون والحوار بما يحفظ حقوق الدولة والمؤسسات والعمال ويضمن استمرارية إنتاج الخبز. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطري على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

وبعد الوقت ضرب زلزال وسط تركيا. إيرانيا سجلت العملة هبوطا جديدا عند 2.7 مليون ريال للدولار الواحد. وإلى اليمن، حيث استهدف الحوثيون منزل رئيس مجلس النواب في ريف مدينة تعز. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

تسمعي إذاعة لبنان الحر، لايحة جديدة من توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن صارت بين إيديكن. 20 أغنية، تغييرات واضحة بالمراكز، المنافسة صارت أقوى خصوصاً ضمن العشرة الأوائل. منبلش العد التنازلي مع إليانا وبوسا اللي بتتراجع مركزين وبتحل بالمركز 20.

بالمركز الرابع زيد خالد وأحمد الزين مع خاتم. الأغنية مش جديدة ونازلة من فترة، بس رجعت بالأيام الأخيرة أخذت انتشار كبير وصارت ترند من جديد، وهالدفعة رجعتها بقوة على المنافسة.

0: أصالة فبعد ما كانت متصدرة الليحة الأسبوع الماضي بتتراجع مع أغنية أصالة للمركز الثالث.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس

أما المركز الأول لهالأسبوع، أحمد سعد ورامي عياش بيجمعوا قوتهم بأغنية سلطنة وبيوصلوا مباشرة لكمة الليحة. تعاون جمع اسمين من أبرز نجوم الأغنية العربية وقدر يحجز من أول ظهوره المركز الأعلى بالمنافسة، وبهيك سلطنة لأحمد سعد ورامي عياش بتتصدر ليحة توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكن كارين مطر والزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي. منلتقي من جديد مع ليحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
2: الغريب أنه نحن منعتني بكل شيء إلا بحالنا، منشحن تليفوننا قبل ما يفضى، ومنعبي السيارة بنزين كمان قبل ما تفضى، ومنتأكد أنه كل اللي حوالينا مرتاحين ومبسوطين، ونحن منكون مكسورين ومش قادرين نوقف، ومندل نركض على غيرنا لحتى ننطفي. أو إذا تعبنا وارتحنا منحس بالذنب لأنه منفكر بمين عايزنا والشغل اللي ناطرنا. الإنسان المرهق ما بيقدر يهتم لا بشغله ولا ببيته ولا بأهله ولا بولاده ولا حتى بحاله. اهتموا بحالكن أول شيء، هيدي مش أنانية، هيدا ذكاء. مثل ما على الطيارة إذا بينزل الأكسجين بتحطوا الماسك على وجهكن قبل ما تحطوه على وجه ولادكن، هيك لازم تعيشوا. خلوا الاهتمام بالنفس يكون عادي مش مكافأة.

0: بيكون إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو، نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. طابت أوقاتكم، موجة أخبار الرابعة إلا الربع من لبنان الحر.

0: وصل الطيران الحربي غاراته على بلدة المنصور، واستهدف قصف مدفعي بلدتي كونين وميفدون، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في وادي زبقين وأحرقت عددا من المنازل في زوتر الشرقية. شدد وزير العمل محمد حيدر على أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى وإعادة الأعمار خط أحمر، ولن نقبل بأي خطوة تحصل من دون تحقيق هذه الأهداف التي هي شروط أساسية على طاولة النقاش. وقال أمام أبناء الجالية اللبنانية في تنزانيا إن لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المقيم والمغترب، وعلى جميع أبنائه المساهمة في نهوضه وتعزيز منعته الوطنية ووحدته. وقفة مع الإعلان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. في الميدان قطع المتمردون الحوثيون طريق إمداد حيويا يربط بين مدينة تعز الرئيسة جنوب غربي اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة. وتعتبر تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان، وتتحصن فيها القوات الحكومية بينما يسيطر الحوثيون على مناطق عدة في محيطها. في السودان قتل شخص بهجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي جنوب كردوفان. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة الأفارقة إلى الحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها. أخيرا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن روسيا ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا ردا على مقابلة أجرها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: متذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,837,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,854,000 ليرة، مزوت 1,726,000، والغاز 1,333,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
6: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح

مرحبا، حلقة جديدة، أحد جديد، وأكيد أخبار جديدة عم بتدوز أونلاين من آخر الترندات لأخرب الأخبار وأبرز الدراسات. جهزوا حالكم لجرعة جديدة من الحكي الحلو والطاقة الإيجابية. على الميكس معنا فريدي سيبا، ورا الميكروفون ريم، وهيدا ريميكس عبر لبنان الحر. خلونا نبلش.

0: ومنبلش حلقة ريمكس مثل العادة مع شو أبرز الأخبار يلي ضجت وسائل الأعلام هالأسبوع، وتنعرف أكثر تفاصيل معنا زميلتنا بقسم الأخبار رندا عاصب وداخر. هاي رندا.
1: هاي ريم، كيفك؟
0: نزلناك من قسم الأخبار بس كرمال ريمكس.
1: ولو أهلا وسهلا.
0: نورت البرنامج.
1: مرسي.
0: أهلا وسهلا فيك ببيتك يعني.
1: شكرا.
0: رندا، هالأسبوع مثل العادة كان حافل بالأخبار، ما بدنا نحكي لا سياسة ولا حرب ولا أمن، بدنا نشوف أخبار بتهم الناس. شو هيك أكتر المواضيع يلي ضجت بالإعلام خلال هالأسبوع؟
1: يعني ريم، الأحداث يلي صارت بلبنان هالأسبوع، الأحداث يلي منا سياسية كانت كثيفة كمان مثل السياسة. مطلبيا أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور لمراكز العمل، بحيث أصبح يحدد البدل يلي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور ما يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على أنه ما يتجاوز البدل مبلغ 800 ألف ليرة يوميا وما يقل عن 500 ألف. دينيا، استقبل ديرك فيفين زخائر القديسين قبريانوس ويوستينا يلي وصلت من روما لتنحفظ بالدير، وتم الاحتفال بعيدهم خلال الديس إلهي.
0: حلو انه لبنان كل فترة في عنا او زخائر القديسين او تطويب او تقديس حدا جديد.
1: بلد القديسين
0: الحمد لله.
1: أما سياحيا، فوجهت وزارة السياحة كتاب لنقابة أصحاب المطاعم والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي، دعت فيه لدعم وتشجيع الإنتاج الوطني اللبناني، لاسيما النبيد والمشروبات الروحية اللبنانية بما فيها العرق والبيرة بالمؤسسات الفندقية والسياحية.
0: حلو، هيك تشجعوا أكتر صناعة ويصير الموضوع تشجع، يعني صنع سلوغان صنع في لبنان ونسوق في لبنان.
1: بعدين العرق والبيرة طيبين،
0: أطيب صنع لبنان، إنتاج لبناني، حتى النبيد هلأ صاير بريميوم النبيد اللبناني. مرسي كتير رندا على هالأخبار يلي عطيتنا إياهن، والحلو أنه أخبار إيجابية إلى حد ما.
1: شكرا إليك.
0: مكملين بريمكس، ومن الأخبار يلي ضاجة عبر الأعلام للأخبار يلي ضاجة أونلاين. شو القصص يلي ضاجت هالأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي من لبنان للعالم؟ بين قصص إنسانية، اختراعات، فيديوهات حقيقية، وتانية صناعة الذكاء الاصطناعي. يلا نشوف شو في أونلاين. بالبداية، فيديو من طرابلس انتشر لحادثة مؤلمة. بعد ما حاولت سيدة إنهاء حياتها بالقفز من أحد الطوابق العليا، لكنها سقطت على شرفة بالطابق يلي تحتها. الفيديو أثار تفاعل واسع بين الدعوات إلى تأمين الدعم النفسي للأشخاص يلي عم بيمروا بأزمات، والتأكيد أنه الصحة النفسية منا التفصيل ولا عيب، وأنه طلب المساعدة قادر ينقذ حياة. هالفيديو انتشر بشكل كتير كبير، المنظر فعلا مرعب. فينا نقول شكل الامرأة واقعة على الطابق يلي تحت بيتها كان مؤثر وانتشر بشكل كبير. فيديو تاني مؤثر من سوريا، هالمرة لرجل عم يهدم جدار بناه داخل بيته قبل 15 سنة، وكان الهدف انه يحمي كل كتبه بمكتبته من الحرب، ليكتشف انه بعد هالمكتبة الخاصة فيه يلي أخفاها خوفا من أنه تصادر كتبه أو تدمر بعدها موجودة. ورجع نزل هيدا الفيديو هو وعم بيكسر الجدار ويستعيد مكتبته وذكرياته بمشهد اختصر سنوات طويلة من الحرب والغياب، وأثبت أنه كتاب واحد قد يحمل وطنا كاملا بين صفحاته. أما في فيديو مؤثر ضج كمان هالأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو فيديو لكاهن ما قدر من حبس دموعه خلال لحظة التقديس بالقداس، لحظة يلي بيرفع فيها الكاس، كاس القربان. البعض وصف ما حصل باللحظة النادرة، لكن الكاهن اختصر المشهد برسالة مؤثرة وقال: أعجوبة الإفخارستية ما بتصير مرة واحدة، بل بتتجدد بكل قداس. هالفيديو الروحي والمؤثر لمس كتير من الناس وأعاد النقاش حول الإيمان والمعنى الحقيقي لهاللحظة. أما صورة أو قصة انتشرت خلال هالأسبوع هي قصة الإصرار الأبرز. هي لفتى أمريكي بالغ من العمر 13 سنة وبلغ معدل ذكائه 168، يعني أكثر من أينشتاين. جو هيدا الطفل الصغير تغلب بالماضي على سرطان الدم وتعايش مع متلازمة توريت وعسر القراءة والوسواس القهري بعد ما كان قد وضع سابقا بصفوف التعليم الخاصة. اليوم عم بيستعد انه يكمل دراسته الجامعية للالتحاق ببرنامج ماجستير او ماستر بجامعة نيويورك. عمره 13 سنة رايح يعمل ماستر، خلص المدرسة ليكون من اصغر طلاب الدراسات العليا بهالمنطقة. قصة بتأكد انه الاختلاف ما بيعني العجز، وانه الطفل يمكن بيحتاج الى طريقة تانية بيبرز فيها ذكي وقوته وابداعه. وببريطانيا انتشر خبر عن إدخال دروس بالمدارس بتهدف إلى تعليم الشباب أو الصبيان احترام النساء والفتيات ومواجهة خطاب الكراهية والسلوكيات المسيئة. الخبر صحيح إذ بدأت إنجلترا بتطبيق إرشادات محدثة حول العلاقات الصحية والاحترام والسلام الرقمية، إلى جانب برامج بتشتغل على تحديداً مع الفتيان لمواجهة الأفكار والسلوكيات المؤذية تجاه النساء. أما بالأرجنتين فدرجة المواقع بفيديو لنائب داخل البرلمان اتهم بأنه كان عم بيستنشق مادة مخدرة. طلع هالفيديو شكل النائب عم يحمل شيء وعم يتنشقه وقامت الدنيا وما قعدت. هالنائب نفى الاتهام وأعلن استعداده حتى لخضوع لفحص السموم، وبعد التدقيق بالتسجيل الكامل تبين أنه كان عم يحمل ألم وعم يستخدمه لحك منطقة البطن، ولم يظهر بالفيديو أي نوع من المخدرات. يعني مرة جديدة مقطع مشتزق كان كافي لإطلاق اتهام خطير على السوشيال ميديا. فيديو آخر حبس أنفاس الملايين، ظهر فيه سائح وجها لوجه مع لبوة أدخلت رأسها إلى داخل سيارة السفاري مطرح ما هو كان موجود. لكن المفاجأة أنه هالفيديو انتشر بشكل كتير كبير وأثار موجة من الرعب، إلا أنه تبين لاحقاً أنه هالمواجهة ما حصلت أصلاً، والتدقيق كشف أنه الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي AI. ومن اليابان انتشر بوست أو منشور لسيدة أمريكية قالت أنها بس انتقلت إلى اليابان وبلشت تشغل بشركة جديدة، تفاجأت بسياسة هالشركة يلي بيحصل فيها الموظف على وسادة أو مخدة وبيسمحوا له كل يوم بقيلولة مدتها 45 دقيقة بدوام العمل، بشرط أنه تكون فعلا للنوم مش نايم وعم يلعب على التليفون أو عم يحضر. القصة جذبت كتير من الناس وفتحت النقاش حول أهمية الراحة بمكان العمل، لكن بعد لحد الساعة ما في دليل كافي على أنه هالسياسة عامة باليابان، لكن يمكن ثاقبت هالشركة يلي سيدة فيها هيك بتتبع. وأخيراً قصة مراهق بولندي بيبلغ من العمر 16 سنة بيمتلك حالة نادرة تعرف باسم الذاكرة الذاتية فائقة القوة. بيقدر يسترجع تفاصيل دقيقة جداً من حياته وأحياناً بصورة تلقائية ومن دون إرادته. باحثون أكدوا أنه حالته بتندرج ضمن هالظاهرة النادرة، لكنهم أوضحوا أنه منا ذاكرة فوتوغرافية مثالية وأنه صاحبها بيبقى معرض للنسيان أو لتشوه بعض الذكريات مثل أي شخص تاني. يعني هيدا الصبي اللي عمره 16 سنة قدر يتذكر أحداث وقتها كان رضيع عمره بالأشهر أو بأول كم سنة من حياته، بوقت نحنا مننسى شو صار بوقتها، هو بيذكر الأصوات وتفاصيل الوجوه وشو صار معه. هالقصة انتشرت بشكل كبير خلال هالأسبوع. وهيك أو هول كانوا أبرز القصص يلي شغلت الناس وضجت على مواقع التواصل. بعضها ألهمنا، بعضها فجأنا، وبعضها ذكرنا بضرورة أنه نتوقف ونتأكد قبل ما نعمل شير ولايك.

0: ومن فقرة شو في أونلاين لفقرة مين في أونلاين، ومعنا عبر الهاتف صانعة المحتوى نادين بويدون الحريري. هاي نادين.
1: هاي ريم.
0: ويلكم تو ريميكس. صفحتك كتير حلوة وهيك فيها شوي من كل شيء بتشبه بروجرام ريميكس، لهيك حبينا أنه تكوني معنا اليوم.
1: Thank you. أنا كتير مبسوطة أني معكم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وصفحتك بتشبهكم وبتشبهني كتير
0: 100%. صفحتك هالقد تعلقنا فيها يمكن وحبينا الكونتنت لأنه مثل ما قلت بتشبهنا، يعني منا جاية من غير كوكب. صفحة بتحكي كل أم عم بتشوف، كل امرأة، كل حتى لبنانية عايشة بالخارج، كل شيء هيك من واقع الحياة عم بتصوري بلا فلتر مثل ما بيقولوا.
1: مزبوط، بلا فلتر، لأنه أنا حدا كتير هيك طبيعي وعفوي، فحبيت أنه صفحتي تكون بتشبهني وبتشبه أي حدا، يعني أي حدا بيحضر فيديو إلا ما يلاقي شيء يقول أنه أنا هيك
0: أو أنا بحياتي بصير معنا هيك. منا فلسفة مثلا أو بتزعج بتصير تقولي أنه خلص بدي أعمل لها انفولو لأنه كتير عم تتفلسف، لا بالعكس كتير طبيعية وعفوية. نادين، للأشخاص يلي ما بيعرفوك برات خلينا نقول السوشيال ميديا أو أوف كاميرا، خبرينا مين نادين بويدون الحريري هي كشخص، يعني كيف أنت، شو تعلمت، شو اشتغلت قبل؟
1: أنا نادين بويدون مدام حريري، تعلمت بالجامعة إدارة أعمال واشتغلت فترة طويلة، وبعدين تزوجت وجيت على الرياض وأسست عائلتي هون. أنا حدا كتير هيك طموح، بحب التمثيل، بحب الظهور الإعلاني، بحب كل هيدا المجال، بس اللي وقفني هو عائلتي طبعا، مش هن، يعني أنا كنت حابة اهتم فيهم، وبس لقيت في مجال أو في وقت صار إلي أكتر أنه أتفضل حالي إذا بديك، فكان السوشيال ميديا بلش هيك كتير يكون بومينج، فبلشت على تيك توك أعمل مقاطع فيديوز، وبكل واحد هيك مبلش أنه تيتسلى، بس لقي العالم عم تتفاعل معي، كسيت في كومنتس وشير وهالخبار وفيديوز يروحوا فايرل، بصير الواحد لا ينتبه أنه بصير يفكر أكتر شو بده يعمل فيديوز
0: وشو بده يعمل قصص.
1: 100%. هلأ أنا من وقت ما بلشت لليوم يعني بعدني على نفس الخط، مزحت مثل ما قلت أنه أنا كتير حدا عفوي،

0: وكيف كانت هيدا المرحلة يلي كنت تاركة شغلك وبس قاعدة عم بتربي، واللي هي أصلاً it's not بس يعني it's a full time job يعني it's harder.
1: معك حق. هلأ هو شيء بيرجع للشخص نفسه، هو شو بده وشو هدفه. في كتير صبايا بتقلك أنه لا أنا بحب أنه أنا حقق ذاتي وأعمل وكذا وهيك، وأنا عندي طموح ما بدي أقتله، وما عندها مشكلة مثلاً. طبعاً أنا I don't judge إنه تحط مثلاً ولادها مع ناني، أو يمكن يكون في حدا حدا أهلها أو شيء، في ناس إنه تأمل الولاد عندهم. هلا أنا أكتر الموضوع عندي إن أنا عشت برا ما عندي حدا من أهلي، وما أبداً عندي الجرأة أو إنه برفض إن أحط ولادي مع حدا يهتم فيهم وأنا أكون غايبة. مش لأنه شيء صح أو غلط، هيدا أنا يعني بحس حالي أنه ما بدي بدي ولادي أنا ربيهم وإهتم فيهم. وأكيد مثل ما قلت القرار منه هين، خاصة إذا حدا عنده بعقله كتير طموحات وأحلام وبده يعمل وبده يساوي، فمنه سهل أبدا. بس ما بندم عليه، يعني أنا مبسوطة أنه أنا يعني وصلت للشيء اللي أنا بديه من ناحية ولادي، ربيتهم مثل ما أنا بحب، اهتميت فيهم. لأنه الولد بيكبر يعني النهار اللي بيقطع بحياته ما بيرجع، فكنت حابة أنه أنا عايش تجربة مع الولاد وحط هيك طموحاتي على جنب، ما بيصير شيء وبيرجع بيجي الوقت يمكن يكون مناسب أكتر أنك أنت تحقق اللي بدك إياه. فهو شيء منه سهل أبدا، بس بنفس الوقت أنت بس تحققي وتشوفي نتيجة قدامك بتنبسطي فيه
0: 100%. God bless you, bless your family.
1: Thank you.
0: فعلا يعني قرار جريء، وبنفس الوقت يعني بعتقد أنا أهم وظيفة بالعالم هي الأمومة، وعن جد نعطيهم وقتهم وكل شيء، لأنه بتقطع الأيام فجأة بتلاقيهم كبروا، بتطلع أي ساعة كبروا وأنا شو زرعت،
1: وأي شيء بيصير معهم حتزعلي. يعني إذا ابنك مثلا مشي وإنت بهالنهار ما كنت معه ولا فرم سنانه ولا
0: التربية يعني هولي إيه أول couple of years، بس بعدين التربية مع كل شيء exposed الولاد بتحس بدك تضلك قاعدة 24 تتركزي شو عم يقطع معهم.
1: صح، لأن الولد عن جد يعني كتير بده اهتمام وكتير بده انتباه. وبنفس الوقت أنا ما بلوم يعني أي حدا بيشتغل، وحسب كل شخص ظروفه
0: كل كيس يعني. كيس مثل ما قلت أنت بالكيس اللي كنت فيها هيدا كان القرار الأفضل، وبعدين بلشت تعمل فيديوز يمكن بفترة كوفيد وبس بلشت السوشيال ميديا بومي.
1: بالضبط.
0: عملت فيديو، أي أول فيديو هيك طلع فايرل تمنه بلشت تقولي يلا خليني كفي؟
1: لكن ما بذكر في فيديو معين هو اللي خلاني هيدا، بس صرت انتبه انه الفيوز كانوا انه عم بيزيدوا. يعني اول شيء بتبلشي انه انجأ بيكون عندك فيوز، ما في كتير فولوورز، شوي شوي. بس في فيديو ضرب كتير، كان إلي وقت ضرب جاب شيء 17 مليون.
0: واو.
1: كان عن الرجال والمرة انه كل حدا شو مسؤولياته. هلا انا عملتها بطريقة كوميك، انه الرجال بس انه والله هو طالع انه بليز انه كبل لي هالكيس معك، وهي بتعمل كل شيء، بتنظف وبتدرس وبتروح على اجتماع الاهل و و و و فانه كل شيء هي وهو انه انزق بك بهالكيس يعني.
0: فكنت الدنيا ما عادت.
1: أكيد طبعاً النسوان عادة لما تعملي شيء ضد الرجال بتلاقي تفاعل أكبر،
0: بيتحمسوا.
1: أيوة، بس إذا عملت شيء ضدهم حتى لو مزحة بقوموا عليك، يعني الرجال بيحمل بيحمل، بس
0: السيدات شوي
1: بزعلوا جسم اللبيس
0: 100%. لدين انت بتحضر المحتوى انه بتعملي بلانينج، بتجيب اكيب تصوير هيك بروفيشنال، او لا شو بيطلع معك هيك بطريقه هوم ميد مثل ما بيقول؟
1: لا ليك انا حتى بهيدي الاشياء بحس حالي كمان بهيدا الموضوع عفويه، يعني ما ايش بدي اقعد احط رينج لايت وجيب حدا يصورني ومدري شو. كل شيء بعمله فروم اي تو زي هو انا، يعني انا المخرج وانا اللي مصور وانا كله، وانا بعمل اديتنج وهيك، ما بياخذ معي وقت كتير وما بحضر، يعني ما انه سكريبت ابدا. بس انه هي الفكره مثلا تطلع براسي انه بدي اعمل فيديو عن هيك. هلا لاني صرت انسى كتير، هو العمر هو هذا ما بعرف.
0: لا هي كوفيد، الحق على كوفيد، ما تقولي شيء
1: ثاني. عن جد انا هيك بحس كمان، فبس بحط انه مثلا بدي اعمل فيديو عن انترفيو على التلفزيون مثلا، بس بحط الفكره ما انساها، بس ما بحط سيناريو، ما بكتب شو بدي اقول،
0: بتطلع عفوية.
1: تطلع معها صوت.
0: وهلا انت من لانه صرت هالقد معروفه اونلاين يعني والبيج انه كبيره وعندي كتير فيورز, ما بلشت تاخذي دعايات او تشغلي هيدا هالفيجر يلي صارت الناس تعرفها انه بتصير كايند اوف بزنس بعدين؟
1: معك حق. هلا انا من البدايه مثل ما قلت لك ما بلشت معي هيك, وما عندي منه التارجت تبعي من وراء الصفحه من الاول واليوم عن جد, يعني منه التارجت انه ماده او انه انا, واذا بقول لك انه انا
0: اذا اجتك دعايه بتقبلي او لا ما بدك؟
1: اذا اجتني دعايه بلا بعملها او كامبينز, بس صراحه كتير بختارهم على الطبليه مثل ما بيقولوا
0: يشبهوك,
1: وبختار الاشياء اللي بتشبهني واللي هي عن جد مزبوطه, ودائما بتسائب ما بعرف كيف انه الاشياء اللي بتجيني انه اعملها دعايات, وانا طبعا يعني نسبه قليله اللي بعملها, بيكون يا برودويات انا بستخدمهم يا ما ممكن بتسائب ايه, فبتحمس لها اكثر يعني.
0: ايه اكيد ما تنصحي بشيء انت منك مقتنعه
1: فيه 100%.
0: نادين الارقام والفيورز بياثروا على مزاجك او انه ما بتفرق معك شو ما جاب الفيديو؟
1: ليك حسب الفيديو هلا, بس اكيد بقول لك انه انا اكيد كل شوي بتطلع او اول ما نزل الفيديو انه بشوف يعني في فيوز ماشي حاله الفيديو ولا لا. ما بزعل انه يي ما جايب الفيديو فيوز لانه كرقم, بزعل انه بحس اوقات في فيديوهات انه هيدا اكيد بده يضرب, بتكوني انت عارفه انه الموضوع مثلا, فلما ما يجيب بتحسي انه ليه انه ما انتبهوا له, عرفتي؟ ايه بس انه بتقطع, مش انه هيدا اللي انه بخوت وبجنه ولا بعمل بوستينج حتى ولا ابدا يعني خلص. وفي فيديوهات بتساويها بتقولي انه يلا عملته فيديو, او بس تتذكري كيف صورته للفيديو بكون بطريقه انه جدا عفويه, يعني قاعده بالبيت اجتني الفكره قمت صورته مثل ما انا بقوم بيضرب ملايين.
0: الناس بتحب الطبيعه وهيك العفويه.
1: صح صح صح.
0: نحن نتمنى لك كل التوفيق والنجاح, وإن شاء الله هيك دايما من نجاح للتاني, لأنه فعلا مثل ما قلت لك كونتنت حقيقي ومرة حقيقية عم بتفرجينا القصص مثل ما هي مع مسجز حلمين بطريقة مهضومة. سو هيك يعني نحن معلقين بهالبيج وما بدنا إياك توقفي. بس آخر سؤال لك هيك سؤال افتراضي, إذا اختفت السوشيال ميديا بكرة شو بتعملي؟
1: ما بعرف شو بعمل. هلا انا ليك السوشيال ميديا انت بدون ما تحسي بتتعلقي فيها, مش بتصيري ادكتد بس انه بتتعلقي فيها, انه انا هيدا بالنسبه لي انا كنادين ملاذ لي انه عندي وقت انا بقضيه انه انا لما اعمل فيديو او الانتر اكشن, لانه انا كتير بتواصل مع الناس.
0: ايه صار عندك كوميونتي.
1: صح يعني برد على الكومنتس, بحكي مع العالم, يعني عندي هيك معتبرتهم كأنه أصدقاء إذا بدك. فبس تفقدي هيدا الشيء أكيد بدك تحسي فيه فراغ معين. بحس ممكن ألجأ لأنه أشتغل بشيء يعني عبي هيدا الوقت اللي أنا عندي بشيء كمان خاصة بهالقصص, يعني أنا بحب التمثيل كتير, بحب عرفتي, فممكن أنه صير هيك روح هيدا المجال إذا صح.
0: هلا هي ما رح نختفي, واضح انه نحن رح نختفي ورح نصير اي اي كلنا اونلاين. نادين بدنا نتمنى لك كل التوفيق وثانك يو فور بينج وذ اس.
1: ميرسي كثير لكم وكثير انبسطت بهذا الانترفيو.
0: نحن كمان ثانك يو نادين.
1: ثانك يو, باي باي.

آخر فقرة لهالحلقة شو في دراسات جديدة. أول دراسة لهالأسبوع شملت نحو 3000 طفل وأكدت أن القيلولة أو الناب المنتظمة للولاد بعد الظهر ارتبطت بسعادة أكبر، أداء دراسة أفضل، ومشكلات سلوكية أقل. يعني بدكن كل هول يصيروا مع أولادكن نايمون بعد الظهر. ومنبقى بدراسات حول النوم، ودراسة جديدة بتأكد أنه الأطفال يلي بيناموا إلى جانب والدهم بيناموا بشكل أفضل وأعمق بطريقة منتظمة أكثر. من جامعة ستانفورد اكتشاف لافت أظهر أنه الدماغ يبدأ بالتكون من مجموعتين مختلفتين من الخلايا، يعني هو منه خلية واحدة، هو خليتين. واحدة بتنشئ المناطق المسؤولة عن التفكير واللغة، والتانية بتكون الجزء يلي بيتحكم بالتنفس والنبض والنوم. يعني ما عنا دماغين منفصلين، بل دماغ واحد بأصلين تطويريين مختلفين. دراسة جديدة شملت أكثر من 1,900,000 شخص وجدت أنه المصابين بالـ ADHD أو فرط الحركة وعدم التركيز أو تشتت الانتباه هن أكثر عرضة بنسبة 48% للمشكلات الهضمية مثل ألام البطن، الإمساك، الكولون العصبي. هذا الشيء ما بيعني أنه الـ ADHD هو السبب المباشر، ولكن هالموضوعين مرتبطين ببعض. أما بالنسبة لتعدد المهام، وهذا دائما السيدات هيك بيتباهوا فيها أنه هن مالتي تاسكينج، الأبحاث أكدت هالأسبوع أنه الدماغ ما بينجز مهمات كتيرة معا مثل ما نحن منفكر، بل بينتقل بسرعة كبيرة بيناتهم. هيدا الشيء بيزيد الإرهاق والأخطاء وبيضعف التركيز والذاكرة. والحل مهمة واحدة بكل مرة وفترة راحة بعيدا من الهاتف. أما للمنشورات الصحية المتداولة خلال هالأسبوع وبتندرج ضمن الدراسات الجديدة، أولاً التعرق مفيد لتنظيم حرارة الجسم لكنه منه وسيلة علاجية مضمونة لطرد السموم. أما النوم على معدة فارغة ما بيعالج السرطان. أما الغضب السريع ثم الهدوء ما بيقوي المناعة ضد الأورام. كذلك بذور الشيا والكتان واليقطين والسمسم أطعمة مفيدة لكنها ما بتعالج وحدة حد بالشباب ولا الإكزيما ولا الكرف. الخلاصة مش كل معلومة عليها كلمة دراسة بتكون دقيقة، لذلك دايما بنقرأ أبعد من العنوان.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

إنها الخامسة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. الميدان الجنوبي على حاله، وبعاصي الجيش قادر على البدء بتنفيذ اتفاق الإطار. حيدر الانسحاب والأسرى والإعمار خط أحمر، وريفي لناصر الدين وزارة الصحة ليست ملكا لحزب الله.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. يطل الأسبوع على سلسلة أزمات على رف الانتظار، انتظار المعالجات والحلول الجذرية. فالمواطن يعول على الدولة الراعية والحامية، ومقولة العين بصيرة واليد قصيرة لا تشبعه خبزا، في وقت يستمر الواقع الميداني جنوبا في دائرة المراوحة السلبية، غارات وقصفا وتفجيرات، والخشية من تصعيد أكبر كلما دنا استحقاق الانتخابات الإسرائيلية.
1: فقد سجلت غارتان على بلدة المنصور قضاء صور، سبقتها غارة بين بلدتي الغندوري في قضاء بنت جبيل والقصير في قضاء مرجعيون، وأخرى على بلدة القنطرة في القضاء نفسه. واستهدف قصف مدفعي كونين وميفدون في قضاء النبطية ووادي سلوقي وأطراف بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل، والمنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطية وبلدة المنصور قضاء صور. كما استهدف القصف برعشيت ومحيط المدرسة الرسمية في حارة البيدر في ميفدون ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية وكفر تبنيت، إضافة إلى أطراف الغندوري والقنطرة. وامتد القصف إلى وادي حسن عند أطراف مجد الزون ومحيط بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل.
0: واليوم نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في وادي زبقين وأحرقت عددا من المنازل في زوطر الشرقية، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، واستهدف تفجير عنيف بلدة المنصور في قضاء صور، وانفجر جسم مشبوه عند أطراف صريفة من دون وقوع إصابات. ويسجل تحليق إسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة جندي بجروح خطرة وآخر بجروح متوسطة يوم أمس في حادث في أثناء نشاط في جنوب لبنان.
1: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي أن من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، إذ كان من المفترض أن تنسحب من مناطق معينة لكي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويكون هناك مراقبون، لكنها لم تنسحب، ومن هنا تبدأ المشكلة، ولا يمكن أن ينتشر الجيش في مناطق لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي منها.
0: بوعاسي انتقد الحديث على عدم جدية للجيش اللبناني في التنفيذ قائلا: يجب إطلاق هذا المسار لكي يستطيع الإسرائيلي والأمريكي وقبل الجميع نحن كلبنانيين أن نرى ما إذا كان الجيش قادرا وما إذا كانت لديه الإمكانات والقرار السياسي اللازمان للانتشار. بوعاسي رفض الطرح القائل بضرورة انتظار تجهيز الجيش اللبناني بصورة أكبر قبل بدء تنفيذ مهمته، وقال: لا شك أنه يجب تجهيز الجيش وتأمين أكبر قدر من المساعدات له، لكن المؤسسة العسكرية اليوم قادرة على البدء بتنفيذ هذه المهمة.
1: وزير العمل محمد حيدر شدد على أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى وإعادة الإعمار خط أحمر، ولن نقبل بأي خطوة تحصل من دون تحقيق هذه الأهداف التي هي شروط أساسية على طاولة النقاش. وقال أمام أبناء الجالية اللبنانية في تنزانيا إن لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المقيم والمغترب، وعلى جميع أبنائه المساهمة في نهوضه وتعزيز منعته الوطنية ووحدته.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل تقديم المحلية من لبنان الحر. تعود اللجنة الفرعية برئاسة نائب الرئيس اليسبو صعب والموثقة من اللجان النيابية المشتركة لاستكمال النقاش مجددا ابتداء من الغد في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، والتي كانت قد توقفت بسبب الخلاف على اقتراع المغتربين ومن ثم التمديد لمجلس النواب.
1: وجه النائب أشرف ريفي رسالة إلى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين طالب فيها بتوضيح ما وصفه بتعطيل معاملات صحية لأهالي طرابلس على خلفية مواقفه السياسية وانتقاداته لحزب الله، لافتا إلى أن مساعده أبلغ بحسب ما نقل إليه أن معاملات المكتب لن تسير في وزارة الصحة ما دام ريفي يهاجم الحزب. وقال أن حقوق أهل طرابلس ليست ورقة ضغط، وكرامة الناس ليست للمساومة، ووزارة الصحة ليست ملكا لحزب الله.
0: يشارك البطريرك الماروني ماربشار بطرس الراعي في روما في الاجتماعات التي دعا إليها البابا لاوون 14 حول الرسالة العامة التي أصدرها البابا الراحل فرانسيس بعنوان فرح الحب قبل 10 سنوات، والتي تتناول الزواج بشكل عام في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها العائلات في العالم.
1: أعلن وزير الزراعة نزار هاني عن خفض كلفة شحن التفاح اللبناني إلى عدد من الأسواق الخارجية بالتعاون مع شركة CMA CJM بهدف دعم المزارعين والمصدرين وتعزيز تنافسية الإنتاج اللبناني. وتندرج الخطوة ضمن خارطة طريق وضعتها الوزارة لتصدير ما لا يقل عن 100,000 طن من التفاح خلال موسم 2026 عبر توسيع الأسواق الخارجية وتنشيط الدبلوماسية الزراعية والاقتصادية ومعالجة العوائق اللوجستية، إلى جانب تحفيز الاستهلاك المحلي وحماية الإنتاج الوطني.
0: أكد اتحاد نقابات الأفران والمخابز أن التأخير في تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية يعود إلى ظروف لوجستية وإدارية، معلنا أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات واتصالات مع المرجعيات الرسمية لاستكمال البحث في ملف إجازات العمل، ولا سيما في أوضاع العمال السوريين في القطاع. الاتحاد شدد على التزامه بالقانون والحوار بما يحفظ حقوق الدولة والمؤسسات والعمال ويضمن استمرارية إنتاج الخبز.
1: أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت بالتنسيق معها تنفيذ أعمال استحداث عبارة مائية لتأمين معبر بديل للجسر المدمر في منطقة طير فلسي، والذي تعرض للتدمير جراء الغارات الإسرائيلية في خلال الحرب الأخيرة.
3: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة أحيانا وخصوصا في فترة قبل الظهر. كان في جولة المحلية الميدان الجنوبي على حاله وبعاصي الجيش قادر على البدء بتنفيذ اتفاق الإطار. حيدر الانسحاب والأسرى والإعمار خط أحمر وريفي لناصر الدين وزارة الصحة ليست ملكا لحزب الله.
2: الجولة المحلية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: الغريب أنه نحن منعتني بكل شيء إلا بحالنا، منشحن تليفوننا قبل ما يفضى، ومنعبي السيارة بنزين كمان قبل ما تفضى، ومنتأكد أنه كل اللي حوالينا مرتاحين ومبسوطين، ونحن منكون مكسورين ومش قادرين نوقف، ومنضل نركض على غيرنا لحتى ننطفي. أو إذا تعبنا وارتحنا منحس بالذنب لأنه منفكر بمين عايزنا والشغل اللي ناطرنا. الإنسان المرهق ما بيقدر يهتم لا بشغله ولا ببيته ولا بأهله ولا بولاده ولا حتى بحاله. اهتموا بحالكن أول شيء، هيدي مش أنانية، هيدا ذكاء. مثل ما على الطيارة إذا بينزل الأكسجين بتحطوا الماسك على وجهكن قبل ما تحطوه على وجه ولادكن، هيك لازم تعيشوا. خلوا الاهتمام بالنفس يكون عادي مش مكافأة.

وهلا مانو هون اكيد هون. الله معكم مستمعينا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا بخير ومبسوطين. وفي شغلة تانية كمان بهالفترة، خلوا معكم دايما بالسيارة تيشيرت وكنزة، لانه ما حدا عم يحذر للتأس، فينا نعيش الاربع فصول باسبوع واحد.

0: نونا بنوتي
1: هلا هلا هلا
0: بونجور.
1: عن جد فينا نعيش كل شيء، عن جد كل شيء، كل الفصول. بونجور، كيفك؟
0: الحمد لله على النعمة، وانت؟
1: الحمد لله. انا بس بدي اقول هاي للمستمعين وكمان الصبايا اللي عم بيسمعونا، مش بس الشباب.
0: هيك مبلش
1: انا المستمعين، انه ما اقول المستمعين. بس الشباب. اوكي، انه بيعملوا
0: لا المستمعين يعني كل العالم.
1: بعرف انه الشباب بيربح بالجرامات،
0: خصوا بالذكر قصدك يعني الصبايا.
1: عم بقول البنات كمان.
0: اوكي
1: بونجور، يعطيكم العافية، وإن شاء الله يكون نهاركم كان حلو.

0: أكيد تحياتنا للأستاذة للمخرج الإذاعي مارون بشعلاني. مش مضطر تبرر حالك لناس مقررين من الأساس يفهموك غلط. أوقات السكوت بيكون كافي، فيك تشرح نيتك وقراراتك ووجهة نظرك، بس في ناس ما رح تسمع إلا الشيء اللي هي أصلا بدها تصدقه. فما تعذب حالك وتستنزف طاقتك كرمال تثبت للناس مين أنت. الناس يلي عن جد بتعرفك ما بتحتاج منك أي شرح.
1: هيدا حكي لا بيقول يعني
0: ممنوع الغلط.
1: أنا رفقات قال لك عم بحكي مع رفقات امبارح على قد هذا هو الموضوع. صار مشكلة لأنه ما اثنين يعني رفيقتي ورفيقته
0: أوكي
1: لرفيقتي فخبصت، وكمان خبصت إنه هي إنه مقتنعة بقراراته وما عم تاخد وتعطي، ورفيقتي عم جرب يا عم تعال نتفاهم وهديك
0: أوكي. بس على أنا برأيي كيف تنحل؟
1: لازم يحكوا
0: كيف أي متى هلأ دغري؟
1: لا أكيد لا، ما هديك الإيجو تبعها فوق و رفيقتي عم جرب تحكيها بميل من الميلات وما
0: بيكونوا اثنينتهم يمكن نتفة معصبين أنا بقدر، بس تروق الأمور منقرب منحكي. هلأ عكعبة شوية هيقتها صعبة
1: خلص بقى ما نحكي.
0: خلينا نبلش بموضوعنا الأول.
1: يلا أحسن
0: انت ايه. وديت التحيات للصبايا من الأول طالع من فوق.
1: ايه والله
0: مارون اليوم وقف حدي.
1: خلص
0: أنا هيك بقول
1: سند
0: بلش بأي صوف بيس من أجمل الأغاني اللي بتحبونها.

0: هلا اكيد رح يقطع لك اغاني لالك.
1: لا
0: انا اكيد
1: بفتكر يعني بالعمليه.
0: لكن موضوعنا اليوم مستمعينا، هل انت مع انه الاولاد بس يخلصوا المدرسه يسافروا يتعلموا يتخصصوا ويبنوا مستقبلهم برا لبنان حتى لو ما رجعوا، او مع انهم يضلوا بلبنان يشتغلوا ويبنوا مستقبلهم هون ويضلوا حد اهلهم مهما كانت الظروف بلبنان؟
1: كل هولي بوب
0: كل هولي بوب، هذا موضوع بوب
1: بوب،
0: كل هودولي
1: بوب
0: موضوع ما بعرف بياخد هيك من تفكير اوقات كتير، وخاصة انه انت هلا بلشت الجامعة، بس انا الحمد لله هلا انت هون بين هلالين بلبنان،
1: حد مانو هون،
0: بس حد مانو هون وبعيدة عني متر ونص، كبرني انا. لا عن جد موضوع انا بلاقيه منه سهل، قرار كتير كتير صعب. انما خلينا نشوف وجهة النظر تبع المستمعين، هل هن مع انه ولاده يسافروا ويتخصصوا ويعملوا كل شيء برا، يمكن يرجعوا يمكن لا، انتبهي.
1: نعم.
0: أو أنه يضلون هون بلبنان يجربوا، خلينا نقول رغم كل الظروف، حتى نشوف.
1: بس كل شيء هو كلام قوي، كل شيء برا يعني ما بتشوف عائلتك ورفقاتك وأهلك
0: هيدا اللي بدي أحكي، هيدا إذا بدك الأساس. تفضلي
1: مستمعينا، اتصلوا فينا على 09-218-233 أو فيكم تحكونا على الواتساب على 709-599-111.

0: باب كانت عم تقول انه اذا مفروض ولادي يسافروا تيكملوا كل دراستهم برا او لا. هلا انا قديه هلا اكيد الوضع انه مش كتير عبعده ومش كتير يمكن امن كل شيء 100% ويمكن ما تزبط ويمكن تزبط, بس ليه انا تأظهر من لبنان كل دراستي يعني الجامعة بار اكزامبل 5 سنين 6 سنين وبرا الماسترات والدكتوراه والدنيا كلها عملها برا؟
1: عطلت هم هلا انا حسيت بالصفة
0: ما هيك انه كل هولي كتير كتار. انا بحس انا شخصيا ما بضاين ما اكون حد اهلي وعائلتي ولبنان. يعني في جامعات كتير منيحة بلبنان فينا نعمل على القليلة شقفة من الاختصاص تبعي هون
1: اوكي
0: بلبنان, وباقي مثلا اذا دوغري اعلى بدي اطلع ماستر او دكتوراه يمكن بعمله برا, بس مش هيك دغري فرد انه ضرب.
1: نحن يعني اذا بدك استنادا من وراء الاشياء اللي صارت بلبنان يعني مع العمر اللي قطع كان في كتير كتير اشياء هيك طلوع نزول عرفتي من الاوضاع الامنيه والاقتصاديه والاخرين. نحن بنقول هالمنطلق انه تما تعيشوا هيدا اللي عشناه, بمعنى يمكن ما تضيعوا سنين لا سمح الله عرفتي من ورا شيء بيصير باللبنان, او يمكن برا هلا سنحت لك فرصه بتعقد عرفتي تدرسي, واذا بتضلك هون مثلا بلبنان يمكن تضيع عليك.
0: لا هيك صار غير شيء,
1: مع انه الفرص على طول هو ترين وماشي الحياه عرفتي.
0: لا اكيد
1: بتطلع يعني بتطلع بالترين بتضلك ماشي, بس اوقات بيكون في فرص هيك سبيسيال
0: صح
1: اذا ما بتلقطيها من الاول عرفتي.
0: نعم
1: مثل كانه بتروح يعني التخصص هناك كان اسهل. هلا فيك انا برايي بتتعرفي على كالتشر جديد على ناس جديد على مسؤوليه تتكلي على حالي,
0: بس هيدا الشيء
1: من شو بدك تلبسي الصبح
0: لا وحده
1: عم بتخيل انه نور عندها مشكله الصبح اوقات بتاخذ شوي براينا خلينا نقول باللبس يعني
0: وقت ما يكون هيك دغري الاوتفيت براسي بصير يا عمي
1: عم تتخيل عم تلفني لها مثلا من فرنسا باب هاي ليه عرفتي هو المسؤوليات كتير حلوين انا بعتبر اضافه للفرصه اللي تكون سنحت لك برا انه بلشت تتكلي على حالك استقلاليه بكل شيء. في احلى منها انه تطلع من البيت ما في حدا ولا
0: لوحدي
1: طالعة ومش عارف وين رايحة.
0: دقيقة دقيقة هيدا كتير حلو, هيدا الشيء عن جد كتير
1: أكيد
0: حلو
1: أكيد. بس انه الفرصة انا بالنسبة لي
0: اذا في فرصة مثلا برا من ورا علاماتي من ورا كل هالاخبار طلع علي هالفرصة اكيد بخدها. هي لا دقيقة
1: إيه؟
0: بخدها, بس ما هيك انه انا بتردد لانه
1: العاطفة
0: ايه كعاطفيا
1: هيدا انا اكيد مستمعينا بيعرفوا شو معناتها
0: يعني تخيل عندك فرصة هي... شيء كتير كبير
1: أوكي.
0: وما عندي حدا برا وأنا شخص كتير بتكل مش بتكل على غير لا أنا شخص بدي يكون في دعم حد إذا عزت مش بس بالتليفون أنا بدي أشوف عالم حد أو إذا عزت حدا أنه يجي لعندي
1: بس ما هي فرصة أنه تبلش شوي وشوي تشوف إذا أنت
0: قادرة
1: تنهار النوروني
0: لا لا لا
1: فرد ضرب
0: لا قصدي فرد ضرب أنه ضروري من أول الجامعة إيه أنه في أول شيء بالجامعة تشوف شو وضعي أصلاً اول شيء اذا ماشي حالي كليا
1: بشكل عام
0: بشكل عام
1: هون
0: بلبنان
1: اوكي
0: منشوف منبلش بعدين كماستر بكون ماشي حالي يمكن اكتر وبكون انه صرت اكتر عندي الاستقلاليه تبعي لوحدي انه بقدر هيك ضلني لوحدي عن جد.
1: يمكن بتساعد شوي بس انا اللي بيكون عنده عاطفه معينه هي العاطفه بتمشي معه عطول
0: بتشد ما انا
1: هلا يمكن تخف شوي اذا لانك تعودتي هون قصدك شوي علينا وبلشتي تدرسي وتبعدي عنا من الجامعه وترجع تجي بابا شو بالبوست بيرجع بتروحي بترجع
0: تتمرني انه بس
1: بدك تدبري شفتي عن جد هون الشخص بيكتشف اشياء المراهق بس يخلص ما كان حتى عن حاله بيعرفها بيكتشفها برا
0: لك ايه
1: عرفتي
0: يا يصير
1: في احلى
0: بدي روح الارقام والسيارات والتاكسي والمترو اذا برا وكل شيء انه انا وين بدي احط اغراضي والاكل
1: ميرسي تاني
0: الاكل لا ما فينا نطلب من برا
1: في طبخ انت بتحب
0: بس مش كل الوقت قصدي بدنا نطلب من برا
1: كله بيلحق بعضه شفتي
0: ما هيك انا بصير بدنا نطبخ ما بنعمل ترتينات انا ما بحب الترتينات بدنا نطبخ ماما بعتيلي شو اسمه الوصفات لا الوصفات تا انا اعملهم
1: اها شفت مثلاً. يعني هون عم تتكلي على حالك بس انتبهي الوصفات بدهم انجريدينتس لا ليك تنزل تجي ما فيك تنزل على كعب الشارع مثل هون وتطلعي
0: ايه
1: يعني هو كلهم عم تتمرني بنهاية التجارب اللي عم تقطعي فيها هي عم بتحضرك كل مرحله للتجارب انت وصغيره مدرسه جامعه سفرتي توقف على اجريك انا قد وقدود ومنكفي.
0: صح.
1: انا مشان هيك بحب من هالناحيه. هلا اذا بدي افكر عاطفيا ما بخليك تطلع من الاستوديو يمكن انا يمرني.

0: العائل تعرف الأمان شايف والعائلة منا هينة مثل ما كنا عم نحكي هلأ تحت الهواء منا هينة إنه شخص معلق بأهله تنقول
1: نعم
0: هيك
1: فجأة
0: إذا بدك فجأة بتيتر كبير وعندك فرصة بتعقد تفل طب شو شو شو برأيك شو بتعملي؟
1: أنا عن جد
0: أنا برأيي إنه تروحي تجربي إذا ما عجبك ترجع
1: إيه مثلا
0: بعد جمعة
1: مثلا
0: لا لا لا
1: أنا برأيي حدا من المستمعين يقول لي لأنه أنا ما بعرف يعني أنا هلأ هلأ عن جد إذا أجتني فرصة أكيد هلأ لوجيك ما لازم أخدها وأنا ما عم بقول إنه ما بدي أظهر لبرا لأنه مش حلو وما بعرف شو بس أنا عن جد قصدي إنه لبنان غير والعيش بلبنان والعالم تبع لبنان هو في رفقاتي وعائلتي وكل هالخبار وبكون قريبة عنهم هذا الشيء قرار إنه أنا فكتار كتير كبير شو بيقولوا فكتار بالعربي
0: يعني إذا بدك نقطة
1: نقطة كتير كبيرة بتخليني إنه لا ضل بلبنان لأنه بدي هيدا الفاميلياريتي بدي هيدا
0: العائلة والاحتضان العائلة أصليك
1: إيه وبدي إنه القصص اللي أنا معودة عليها يكونوا هون لا ما
0: حسيت كفيته العائلة حواليك
1: ما
0: ما في شايف عيونك عم يزت أوكي
1: أوكي بس بنفس الوقت انه اكيد هو لازم نظهر لبرا تنقدر نتعلم انا كيف راح اكبر وانما واتعلم من الاكسبيريونسات
0: من اغلاطي
1: تجارب اكيد من اغلاطي بس من قصص جديدة
0: أوكي.
1: هو هو القصص الجديدة اللي مفروض انا اعملها
0: تعتبر حالك انت صمها وشيل العاطفة على جنب نعم. جاهزة انك تطلعي
1: اذا بشيل العاطفة ايه لانه ليه لانه حاضرة كتير فيديوهات عن عالم بيظهروا لبرا واثنين بحس اذا بتعمل روتين إذا أنت لوحدك رح تصير مثل الشاطر عم تعمل روتين وهالروتين رح تضلك عليه
0: أوكي.
1: لأنه ما في كتير عالم أول فترة تضلك تنتهي فيهم ففيك إنه تك تك تك تك هيك رح أعمل بنهاري وبضلك مركز على الجامعة
0: أصلا ما عندك شي تعمليه إلا تركزي على الجامعة عرفتي يعني عندك تقريبا شي 5 سنين مركزة على الجامعة
1: لا مش هلأ
0: لا أنه عندك فترة أول شي بعرف بكون حظه الواحد منيح
1: شهر شهر
0: إنه يتعرف على ناس يكونوا كمان منيح كلهم فيهم خير وبركة أكيد عرفتي تعملي كليك مع حدا هاي كتير بتساعد هاي صرتي غير محل عرفتي هون كأنه صار الشخص محل أهلك تقريبا
1: وصار إيه أهيان وفي استند عليه إذا شخص طبيعي
0: إذا بدك
2: وصف أنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر

0: الاختصاص اللي بده يتعلمه موجود بلبنان أفضل يضلوا، عشان هيك بيكون عنده وقت أكتر ليدرس.
1: نعم.
0: هون مثلا لما يكون عايش مع يعني شغلتين، أول شيء عايش مع عائلته في عنده الحنان والعطف إلى آخره، بيقدر يحكي مع حدا. ثاني شيء في عنده وقت أكتر للدرس، يعني ما أنه مضطر يغسل ثيابه ولا يطبخ ولا يروح يشتغرات
1: يندعك يعني
0: ألف شغلة.
1: نعم
0: هيك. وبالنسبة إذا البنت بدها تتعلم كيف تطبخ كذا، فيها تتعلم بالبيت، يعني إما بتعلمها كل شيء.
2: نعم
1: صحيح.
0: أنا أفضل إنه شاب أو بنت إذا قادر الاختصاص اللي بده إياه موجود بلبنان وقادر يفوت أفضل يتعلم هون. هلا بالنسبة للشغل إذا بده يروح يشتغل برا،
1: هيدا قصدي. نعم
0: إذا قادر يلاقي الشغل هون معاش يقدر يكفي مصروفه أفضل هون،
1: يعني
0: إذا ما لقى بيروح.
1: برأيك أنت أستاذ إلي إنه
0: قضية مصروف مدخول ومصروف.
1: نعم برأيك هون بلاقي شغل بس بلاقي شغل يأدي؟
0: هلا حسب كل واحد مصروفه، يعني
1: نعم.
0: يعني القضية كلها علاقة بين المدخول والمصروف. كل واحد عنده مصروف، يعني إذا عم بيعيش مثلا أهله مثلا بده مدخول أكتر ما يكون إنه بس مسؤول عن حاله لوحده.
1: نعم. صحيح صحيح.
0: إذا متزوج بده عنده عائلة،
1: مزبوط.
0: يمكن مرته ما بتشتغل أو بتشتغل ومعاشها منه كتير، يعني حسب كل واحد مصروفه. إذا قادر يكتفي ببلده يضله، وإلا بده يروح يسافر يشتغل. وفي ناس بيروحوا بيسافروا بهدف بيكونوا يعني مكتفين هون، بس بيروحوا ليجمعوا مثل رأسمال ليرجعوا يفتحوا شغل حسابهم، يعني
1: 100%.
0: هيدا غير موضوع بس.
1: نعم مزبوط.
2: أوكي.
0: بس أنا حبيت أقول
1: شكرا
0: هيك.
1: شكرا يعني كتير لاتصالك سيزيلي.
2: Merci beaucoup.

0: خليني أذكر أرجع بالموضوع. أوكي مستمعينا، إذا أنتوا هالشي مع الأولاد بس يخلصوا المدرسة يسافروا يتعلموا يتخصصوا ويبنوا مستقبلهم برا حتى لو ما رجعوا، أو مع أنه يضلوا بلبنان ويتعلموا هون ويعملوا كل شيء رغم كل الظروف تضلوا حد أهلهم، قرار منه هين
1: كتير
0: نحكي فيه بتلاقيه هين مرعلي بتلاقيه هين السؤال، بس هيدا أجيال عم تربع عليه عم تتخيلي. يعني في أهل أنا بقول بيبيعوا يمكن شقفة أرض أو كل شيء عندهم تيسافر الشخص عندهم الولد،
1: وإذا ما بده الشخص
0: إذا ما بده الولد ما بيحب،
1: وإذا
0: بس عنده opportunity برا رائعة،
1: إذا عنده الفرصة برا
0: أوكي
1: موجودة دجا بس هو ما بيحب يسافر
0: أوكي.
1: بس أهله في أنه خل يعني عملوا طريقة يقدر هو يسافر، شو بنعمل؟
0: طب نعم متأزمية. طب إذا هو أصلا بيحب الاختصاص في منه هون بس الاختصاص بيكفي برا إجباري أو أحسن يعملوا برا، شو بنعمل؟ بنضل ولا منفل؟ يعني مستقبلك كأنه ثلاث ارباعه برا ناطرك هلا. تفضل شوف شو بدك تعمل وسافر، بتعض على الجرح مثل ما بيقولوا انه الاهل والاصحاب عرفتي في ناس كتير بتسافر يلي هي اكسبيريانس بتعقد، بس توصل لهونيك اوقات
1: تنزل هيك كل شيء بينزل عليهم
0: ما يسخني مثل ما بيقولوا عرفتي، وبده يجي واحد هون يقدر التربيه انا بقول مساعده يرجع يقف ويشتت حاله ويوقف حاله ويمشي حاله هون.
1: هلا اكيد انا ما عم بقول ما حيمشي حاله اذا بظهر لبرا، بالعكس هي قد ما بتشوف يعني هلا السوشيال ميديا
0: أوكي.
1: وفي كذا عالم من رفقاتي يعني من اعز رفقاتي هلا احنا برا ضلني بجرب احكيهم ومضلنا على تواصل، يعني وقتها فيه وقتها هي فيه نفتح كولات وبنقعد نحكي سوا، بس القصة اللي الغريبة هي بس تتأقلم. هلأ أكيد حتأقلم، هلأ أهين هون إيه لأنه حتكون الحياة
0: دجا متأقلمة أنت
1: إيه لأن في كل شيء هون، بس برا هيك كأنه نيو أنه بصير نور جديدة أو أنه الولد بيكون جديد،
0: نور رح تضلك نور اسم الله عليه، بس جديد عليهم هني
1: أكيد جديد عليهم هني
0: ايه الاحساس غريب
1: والعادات وكل شيء هيك بدماغك بحس بده وقت يبرمج
0: تيبرمج تتعاطي مع العالم.
1: صح هلأ. انا تعاطي مع العالم بدي اعلق عليه شغله انه بالجامعه انا بلشت جامعه هديك الجمعه
0: هديك الجمعه
1: هداك السمان
0: اوكي
1: اوكي في نهار كان عندي هيك ساعه طويله نور زهقت نور شو عملت مش زهقت ديو. كنا هيك الدكتور عم بيحكي وكان كتير حلو الصف وهيك، بس انا هيك ضجت شوي فشو صرت عم بعمل، في كتير عالم حوالي هاي شو اسمك هاي شو اسمك صرت اعرف كل العالم اللي حوالي هيك، كان في شي 5 أشخاص حوالي صرت اعرف كلهم اساميهم، بعدين من بعد الاسامي صرنا اي مدرسة وبلا بلا بلا وصرنا عم مواضيع هيك صرنا عم نحكي يعني فتح الحديث، بعدين رفقات اللي حد قالوا لي نور كيف حكيت هالقد مع عالم، قلت لهم ما بعرف انه هيك فجأة يعني صرت انا انه بحكي يعني انا كتير بحب احكي مع عالم واتعرف هيك انا هيك
0: حلو
1: بعدين اجوا ما هيك
0: أكيد.
1: انا بحب فوقت اجوا سألتني رفيقتي دخليك شو اسمها هيدي انه البنت اللي كانت قاعدة حديك لبسة روز قلت لها لا ما بعرف شو اسمه بتذكر اي مدرسة واي كل شيء بس نسيت شو اسمه.
0: هالشيء برأيك بصير برا اذا سافرتي
1: يحكون العالم يردوا علي
0: بقلب الصف يعني
1: ما حيردوا علي ما انا هيدا انا هيدا الفكره عن العالم برا بحس غلط شوي، بس انا بحس انه بلبنان اكتر شيء العالم حيكونوا انه سوسيابل وبيردوا عليك وبيتعاطوا في تعاطي، برا حيكونوا مثل الحيط وما حدا حيرد عليك
0: لا مش هلد مش هلد بس هن عندهم تقاليد غير نحن.
1: طب ما هي
0: نحن اللذه صراحه من بعد ما سفرنا ورجعنا بتعرفي نحن مطرح ما كنا برا في ناس كتير بيعرفوها هالشغلة وبتصير معهم قطعت نحن في ببناية عرفتي الباب اللي قبلنا بالكوريدور كانوا لبنانية أي متى تعرفنا عليهم
1: من بعد
0: آخر جمعة كنا فلين ولا مرة سأبنا عرفتي إنه فتح الباب قبل بعض أو دقينا على الباب أو عرفنا إنه أصلا هن لبنانية ولا مرة التقينا بالأسانسور كتير كتير آخر عم تتخيل آخر جمعة حملوك إليك أنت كان عمرك 4-5 أشهر حطيناك عندهم بعقد وحطيناك عندهم نحن كنا عم نضب دبليكرتين بريف يعني أوقات أكيد بلبنان العلاقة بتعقد تنزلي بالشارع بتقولي مرحبا لا ما بعرف كم واحد
1: وبيردوا عليك
0: عزتي شي عرفتي عرفتي قطعتي بالسيارة في مين الأرجح يساعدك إذا كنت
1: بدك تنزل
0: حتى لو مش منطقتك حتى وما كنت رايحة في ناس تقتل حالة
1: صح.
0: هونيك بتصير ما أقول ما بتصير
1: أقل كتير بس برا كتير عم بيصير في عالم من لبنان عم بيظهروا لبرا وعم بيعملوا بيزنسز وبيوتهم يصيروا يكبروا الكوميونتي برا
0: نحن اللبنانية ما في محل إلا ما بيكبوك بتجي وقفة
1: عن جد
0: بالهضامة بالتعارف عرفتي بالشطارة بالذكاء
1: بكل شيء. وهن مش حالهم برا فيك تروح وبتتلاقى فيهم هنيك وبترجع بترتاح كأنه أنت بلبنان.
0: بتأمل يعني أنا بتأمل إيه بتأمل إنه بس إذا بدك تروحي
1: نعم
0: على أمل إنك ترجعي.
1: هيدا أنا هيدا ازعجني وقتها سألت السؤال إنه أكيد حنرجع. في عالم بحس منو شيء واضح عندهم إنه حيرجعوا إذا هن بدهم يرجعوا ويكملوا حياتهم برا أو بيكملوها بلبنان. بس أنا اللي بعرفه إنه عن جد إذا بظهر لبرا شي نهار من الأيام أكيد أكيد أكيد برجع لهون أو إنه بضلني أرجع.
0: You never know.

0: مش مغرورة بس تنكى شوية أصلي حلوة شوي.
1: طب خلينا نبلش بالفويسات
2: مع أستاذ وليد.
3: بونسوار.
2: يا هلا.
3: معكم وليد المصري.
2: يا هلا أستاذ وليد.
3: بس أنا عندي تعليق على الجينيريك مانو هون.
2: نعم.
3: بس يقول والله مانو هون آخر شيء بيقول هون هون. بلاها كلمة والله لأنه فيها كذب. والله مانو هون وبعدين بنقول له هون هون. خليها تكون قلت لك مانو هون. ممكن بس.
2: فينا نفكر بالموضوع. شكرا لملاحظتك. كمان في عنا استاذ حنا حتشيتي شو بعت لنا.
4: مساء الخير لك ولدتك ولأسرة لبنان الحر.
2: يا هلا استاذ حنا.
4: مستمعينك انا بفضل يسافروا من هالبلد. هالبلد ما في شيء. ايش بدي اعدم بهالبلد. معك حنا ديف حتشيت.
2: يا هلا استاذ حنا. طب شفت استاذ حنا زلمة مخضرم تعبان بحياته مثل اي بي. يمكن عم يقتل حاله. اكيد عم يقتل حاله كمان علم اولاده. اوكي طب اعطيني حل. عنده فرصه بنته او ابنه برا
1: شو بتعمل؟
2: بده يبعتهم. صوته في حنيه عم تقول ما بده يروحوا بس مجبور يبعتهم لانه بده مستقبلهم
1: لانه هلا الوضع يعني.
2: طب عارف عم تتخيلي اذا لا ما بدي فل طب شو بنعمل لانه هو قطع عليه.
1: أكيد.
2: نتعلم من أشخاص مثله.
1: ما أنت عم بتقلي إنه ما عم بتقلي بالعكس إنه فل وتتعلم برا لأن أنت بتعرف من التجارب تبعك بلبنان.
2: للأسف دايما بقول أنا كلمة للأسف بقولها قبل وبعد هالشي. صح. للأسف بدنا يكون تفلوا للأسف. تخيلي لأنه مستقبلكن على الأرجح لحديت هلا تفلوا. دايما نحنا منقول فلوا أسسوا حالكن ومشوا حالكن من كل شيء.
1: نعم.
2: ورجعوا تعوا لهون.
1: أكيد.
2: بس هيد رجعوا تعوا لهون هنيك الظروف. You never know when بتصيري.
1: ليه؟
2: يمكن تفتح لك مجال. أنا على طول بقول إذا رحت وين ما كان مش سفرتي إذا رحت على انترفيو روحي لأنه ما بتعرفي عمين بتتعرفي ما بتعرفي شو بتلاقي مين بيشوفك وين بتصيري كيف. أوكي. إذا مسافرة لبرا وفتح لك قدامك آفاق ما إلا إذا بدك نهاية
1: آخر.
2: عرفتي؟
1: نعم. هلأ هي مثل ما كنت عم بقلك
2: أمبيجو. بلشت بالشنطة و...
1: لا.
2: لا لا
1: مثل ما هي أمبيجو الكلمة يعني شو بيقولوا بالعربي أمبيجو
2: غامضة
1: غريب لأنه الإحساس حيكون بميلي أكيد في الحنية وكل شيء بس من ميلة تانية مثل ما قلت هلأ بلبنان في أنه الأشغال معينة اللي بتضمنك أنه خلص رح يمشي حالي 100% إذا بعمله.
2: هلأ إذا عملت الشغل اللي بتحبيها وسائبك انه كل شيء موجود هون كدراسي ولا اخره
1: نعم.
2: اكيد بتنجحي
1: هيدي
2: بتحبيه يعني يعني يعني كل شيء بيجي لعندك ساعتها
1: يعني لعبة.
2: بالقد الخبريه.
1: صح.
2: بس اوقات بتحبيه ومش مناسبه بتكفي برا ومن هون ما في منا. عرفتي
1: انا مثلا فيترينار كان بدي اعمل فيترينار وكان بدي اعمل ميدسين هول كانوا اوبشنات براسي. الفيترينار في منا بالجامعه اللبنانيه
2: طبيب بيطري يعني.
1: طبيب بيطري نعم. بس مرات بيقولوا لنا كثير
2: سمعنا من الناس
1: يعني عالم ديجا هن بالمهنه دارسينه قالوا لي انه احسن اذا فيك تكملي برا او تعملي شيء برا على القليله يا من الاول يا تكملي ماستراتك برا لانه برا اهين يعني هيك اللي بيقولوها هالجمله برا اهين. بس انا عم بشوف اذا بلبنان موجوده خلينا اعملها وشوف تمام خلينا نشوف خيي اليوم كل يوم بيوم وكل سنه بسنته اذا مش الحال الحمد لله واذا لا اون دي غرانغول

0: خلينا نشوف رأي المدام ماري روز.
1: يلا.
2: هاي مروان، هاي نور، يعطيكم العافية.
1: مرسي، الله يعافيك ماري.
2: ولا أنا شايفت لك بعد ما خبرتي على الهوى قصة رفقاتك هتكبر بيناتهم، والإيجو اللي عنده إيجو حيعلى أكتر نور.
1: إن شاء الله.
2: لموضوعنا. نعم. أنا ضد أنه يسافروا ويتعلموا برا.
1: أوف.
2: شو بيشكي العلم عنا نحن هون؟
1: نعم.
2: بعدين وقت بدهم يسافروا ليعملوا جامعات برا، ما هن شو عمارهم؟ بدهم يكونوا عمارهم بالديزويت ديزناف، يعني بهالعمر ما بينتركوا لحالهم، هن هون وبتكونوا الأهل ريكتين ورا ولادهم وأنجأ قادرين مراقبينهم. بعدين بلدنا علم وعلم، شابو لعلمنا.
1: نعم.
2: ما منلاقي علم برا قد علمنا نحن، لا كان باللغات ولا بالذكاء ولا بالفهم. مشهورين اللبنانية دودو، ليه بدون ثقافتهم وعلماتهم يصدروها لبرا ونحن نبقى هون؟ يعني بس يفرغ البلد من الشباب، شو رح يبقى؟
0: نعم.
2: الكبار الختيارية. نحن بحاجة للشباب لعنا، لأولادنا نحن، لعديد اللبنانية تكبر بلبنان، مش العديدهم أكبر ببلاد برا ونحن قليل بلبنان. أنا ضد السفر لبرا، ويعطيكم ألف عافية.
1: مرسي مدام ماري روز.
0: أنا هيدا كمان الأرجمان أو النقطة الأكتر شي براسي بتضل. إذا أنا فليت يمكن أنا ما أعمل شي فرق، يمكن أنا أكيد بعمل فرق، بس إذا أنا
1: انتبهت حالة أنا أكيد طبعي.
0: بس إذا أنا ما بعمل فرق، إذا هيك بقول براسي وكل رفقاتي مثلا اللي بعمري فلينا، إذا كل حدا هيك بيقولوا كلنا فلينا، مين بيضل بالبلد؟ يعني لبنان مثل ما قالت هلا مدام ماري روز، بالثقافة وبكل شيء عجاد كتوراث، ما كل العالم تستقتل تتجه على لبنان، نحنا بدنا نفل. ليه نحنا تما نطوره للبنان؟ ليه نحنا تما نكون أوكي هول الأشغال مثلا ما في منهم، أنا بعمل شغل منهم منه كتير زابط، أنا بزبطه، بجرب بزبط بعمل، تنضلنا هون. ليه تنفل من البلد؟ نترك البلد ونصير نحنا، يعني شو بيقولوا
1: دماغيتنا
0: مانو ونور
1: هون.
0: نعم، نضلنا هون. وليه نحنا كل الذكاء تبعنا وكل شيء نحن عم نتعلمه وعن جد عالم الإذكياء اللي نحن عنا إياها بلبنان، ليه تيروحوا لبرا وينموا غير بلاد؟ خليكن هون يا عمي. خلينا أول شيء نطور لبنان وبعدين
1: بنفكر إذا منروح لبرا ومنعطيهم شيء.
0: عن جد إنه خلينا نحن ناخد كل شيء، ما نحن من لبنان، نحن لبنانية يعني. خلينا عن جد نطور البلد قد ما فينا وندلنا كلنا هون، لأن إذا كلنا مندل بيمشي الحال. إذا كل شخص بيقول ما لا ما غيري ما بيضل، ما لا ما مدري شو،
1: طب ما شفتي يمكن هيدا الموضوع أكبر.
0: هلأ هو كتير كبير الموضوع، نحن عم نبسطه
1: مشكلة الأهل. نحن الأهل كتير بيعتلوا، نحن بنعطي الهم لأولاد. برجع بقول لك من الوضع، كل الوضع الاقتصادي والبدكي، من شان هيك ولأنه قطع سنين وشفنا شو صار، وفي ناس ندمت ما سافرت، يا ريتني سافرت، ما بدي ولادي مثلا يصيروا مثل
0: هذا. اكيد هذا اكثر ارجمنت
1: على هالاساس. وثانيا في ارقام لبنانيه ضرب 4 مرات عدد لبنانيه برا.
0: صح.
1: طب ليه ما بيجوا؟ لانه الوضع بعده منه
0: ثابت.
1: اذا بقلك بس انا اذا بدك ضمان الشيخوخه، هلا الكبار القامه مثل استاذ حنا وغيره، اوكي
0: ما في ضمان، هلا
1: بده يتكل تنقول بين هلالين على أرضه وعلى التفاح اللي تعب كل حياته، تعرفتي اللي كان بوقتها سروي يعمل، هلا صارت صعبة كتير، نزل كتير.
0: نعم.
1: تما نفوت بالتفاصيل. طب شو بيعمل؟ من وين بيطلع؟
0: من ولاده؟
1: ما في ناس أوقات تعتبر حالها يمكن بين هلالين ومزعوج يسمها، وقد كلنا منحب أهلنا عرفتي.
0: نعم.
1: بس أوقات بحس حاله أنه أنا كنت عم أنتج، عم بحكي ككل، هلا
0: صرت انا عم بطلب.
1: خلي اولادي لكن يروحوا يدبروا حالهم ويوقفوا على اجريهم ويرجعوا يجوا لهون. اذا كانوا قرا في شغله بنقولها دائما، اذا كانوا مثلا من الدول العربيه على اكيد بيرجعوا، لانه فشخه بنروح 3-4 ساعات بالطياره وبنرجع. اذا بعد على اوروبا بتصير شوي أصعب. اذا استراليا وامريكا، اذا المريخ صرنا غير عرفت يعني.
0: غير
1: كتير صعبه، وخاصه اذا بعيده إذا أستراليا وأمريكا بعيدة يعني ما رح تجي على طول على لبنان، يعني عم تتأقلم أكتر هونيك، يعني صار في أمل كتير ضعيف إنك ترجع، مع إنه بس تروح على أستراليا العالم تقتل حالة اللبنانية يشموا ريحة اللبنان أو يسمعوا حدا عم يحكي لبنان،
0: بدي حدا بس هيك يكون طيب. نفس ال...
1: يعني... أنا بلاقيها، أنا هلا بلاقيها برجع بقول مضطر أقول لأولادي إذا صار لكم فرصة إنه تسافروا،
0: إذا ما بدي
1: بيروح قلبي معكم بس إنه تسافروا.
0: لا أنا عن جد بحس لازم، طب ما بعرف
1: خلي شوف المستمعين شو ما بعرف، حتى نشوف آراء المستمعين. في عنا ام جورج،
0: يلا
1: فينا نشوفها بليز؟
0: اكيد تكرم عينك.
3: هاي كيفكم؟ انا ولادي كانوا سافرتهم صغار وجوزوا هنيك صار عندهم ولاد وما رجعوا. لو كانوا هون كنت بشوفهم دايما،
1: لو كانوا هون كنت بشوفهم دايما. تحياتنا لك ام جورج، بشكرك. انا شو صعبة هالجملة؟ عم تتخيلي؟
0: يعني قديه يعني محروقة؟
1: ايه يعني ما عم نقول نحنا انه تعوا ما تفلوا او ما عرفتي؟ لا، بس برضو هيدا الاسى بالقلب جوا الاهل، بدنا تروحوا تنجحوا، ربيناكم. تخيل واحد بيربي انسان من قلبه يلي هو من فلذة كبده مثل ما بيقول، اخر شي تقلو فل، انا بكون مبسوط
0: ماني مبسوط
1: بس ليك الحسره.
0: صح.
1: الحل انه يزبط شوي صغير الورد البلد بهدوء نسبه طلع العالم ترجع تجي. شفتي اذا بيرجعوا هن تنقول 14 مليون او 20 مليون لبناني ما رح نساع
0: عن جد،
1: هالقد الفرحه عم تتخيل ما اجملها، وكل واحد عم بيخبر الاكسبيرينس تبعه وعم يصرف استثماره وذكاءه وفكره هون. بتعرف شو بصير لبنان؟
0: بيطلعوا
1: اي سويسرا ضرب 6.23 تبع الواد افوغادرو
0: بيطلع طلو
1: مليار بنصير.
0: لا عن جد بيطلع عن جد طلو، بس لازم الكل ياخد هيدا ستيب. بس اكيد بميلة من الميلات انه الوضع ما كتير بيخلي هيدا الشيء، بس انا عن جد بقول انه ما نسافر او انا ما سافر او كل اللي بعمري ما يسافروا هلا، على القليل خلينا بس نشوف شو الوضع، حتى لو انتم بتقولوا لنا انه بلا سافروا، لا ننطر ومنحسن لبنان قد ما فينا.

قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي إن طهران تدرس الرد الأمريكي على المقترح الإيراني وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يحاول إضعاف المقاومة الأوكرانية من خلال تصعيد الغارات الجوية على العاصمة كييف ومدن أخرى. تزامنت تقارير عن إحكام القوات الإثيوبية سيطرتها على عاصمة تيغراي اليوم مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الإفريقية وترقب قمة تجمعه بقادة إريتريا والصومال والجيش السوداني وسط اتهامات أديس أبيبا القاهرة وأسمرة والجيش السوداني بدعم المتمردين وتحذير أمريكي من تداعيات التوتر الإثيوبي الإريتري على المنطقة. أعلن وزير التربية الفرنسي إدوارد جيفري أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا غدا في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية لا تتوافر فيها شروط السلامة، وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكليف جاي كلايتون بقيادة فريق عمل جديد في البيت الأبيض معني بالذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات متزايدة من جانب باحثين بشأن المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا. أخيرا أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن حاجز ظهر البيدر أوقف شخصين وضبط بحوزتهما نحو 4 كيلوغرامات من المخدرات. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: رجعنا مستمعينا بمانو هون والست نور قدالي
1: موجودة.
0: كنا عم نحكي عن موضوع هل أنتوا مع أن ولادكم يسافروا يدرسوا يتخصصوا يعملوا كل شيء برا مع احتمال أنهم ما يرجعوا، أو أنه لا بتفضلوا يضلون هون بلبنان حد أهلهم رغم كل الظروف. نور،
1: أنا بعدني حضلني على رأيي أنه لا، لازم الولاد يضلوا لأنه بيقدروا يطوروا البلد وهن بيكونوا مبسوطين ومرتاحين بميلة من الميلات أكيد، لأنه برا أنه أصعب، وبيقدروا ينموا البلد تبعهم ويطوروا خصوصا بلدنا يعني لبنان اللي فيه كتير بوسيبيليتيات، بس انه في كم هالكم عرقلة يعني القصص
0: عرقلة بالنقفصة عجبتني عرقلة طبعا.
1: وتالت شغلة انه بلاد برا مش مثل هون، فحنلاقي يعني يمكن الأوضاع الاقتصادية أو في كتير أخبار أنجو، في كتير أخبار بتلعب دور
0: خطرة ممكن واحد
1: نقدر نعملها وتبطل نركزين على بلدنا،
0: يزيح عن الطريق أصليك.
1: نعم، بطل نركز على درسنا وهون المصيبة.
0: أوكي،
1: انت هيئتك ما
0: أنا بعدني رغم كل شيء من إذا بدك الخبرة الصغيرة البن هلالين تفضل أنه يسافروا الأولاد على حديث ما نشوف شو بده يصير هون بالوضع، بس بشرط يسافروا ونعمل جهنا يرجعوا.
1: أكيد.
0: خلينا ناخد كمان في عنا فويس من أم جورج كمان عن جديد.
2: بس أشكر مرة تانية، أنا لأن أولادي كلهم اتجوزوا هناك وتجوزوا أجانب.
1: نعم.
0: صارت صعبة.
2: من يجب انبسط كتير بس روحوا كتير بالقهر. يعني تصور بيتي فاضي، كان بيتي مليان، هلا بالصدفة جاي بنتي جمعة جاي رايحة، بيفضى علي البيت، تفضى علي الدنيا كلها،
0: تفضى علي الدنيا كلها. الله يقويك يا أم جورج. يعني شو بدي لك، هالمحبة اللي بقلبك والمحبة أكيد نقلتيها لأولادك، يعني بتخيرات بيقدر يكبوا محبة زيادة تضل معك وتضاين بس يتركوا من غير شر ويفلوا. شو بدي أقولك، الله يقويك، بسطنا كثير فيك. نعم. نحن عن جد
1: أكيد، ولكل هالعالم الكبيرة بالعمر اللي ولادها برا يعطيكم ألف عافية. أنا مثلا أنا ما بتخيل ما أشوف أهلي كل يوم، أنا ما بتخيل كيف، ما بعرف
0: شو صعبة،
1: عن جد صعبة.
0: أم جورج أنا بسمي حضرتك من كبار القامة، نحن متعلم منكم إن شاء الله عن جد بأسرع وقت شي طريقة سحر ما بعرف يرجعوا هالشباب. بتخيل الفرحة شو بتصير على وجه لأم جورج.
1: أكيد.

0: مستمعينا حكونا على 09-218-233 أو على 70-959-111. كمان عندي سؤال لعالم معينة مثل مدام أم جورج، إذا في شي عالم منكن أنتو ولدكن برا شو بتعملوا؟ شو عم تعملوا؟
1: كيف عم بتمرقوا الوقت؟
0: عم بتمرقوا الوقت
1: شو صعبة؟
0: يعني كل هالنهار شو عم تعملوا؟ أو هل بتشتغلوا أو بطلتوا تشتغلوا صرتوا متكلين؟ أو بتحسوا حالكن مثلا إذا ولادكن بعضهم بلبنان بتحسوا يا لازم أطلب منه مصاري أو عايز شي هلأ ما بدي وبحس بالحرج؟ بحس حالي هيك
1: إحراج
0: بالإحراج هيك إنه شي غريب؟ شو بتعملوا بهالحالة عن جد؟ فس يعني هيك بدي أشوف أنا شو حيكون نظري نظرة يعني نظرة تبع العالم هو العالم أنتوا اللي عايشينه تشوف أنا أهلي شو حيصير فيهم تشوف إذا منروح إذا كل هالأهلي شو عم بتحس يعني شو هالإحساس
1: كيف فينا نحسن أولي كيف نشوف إن شاء الله يكون عنده حدا فكرة يقدر لنا شو فينا نعمل
0: نقدر نحسن كيف نحسن ما بعرف
1: ما تسافروا

0: يعني عم تتخيلي مثل كأنه عن جد أم جورج عم تقول إنه البعد عن جد له ثمن، ثمن عاطفي. هاي العاطفة اللي عم تحكي فيها هي يعني، وكأنه عم تقول كمان، عم بتخيل هلا إنه التليفون اللي بتلفنوه ليه لأم جورج من برا ولاده من بشر ما بيعود عن ما بعرف هالغمرة الصبح أو عن فنجان القهوة أنا وأمي الصبح، أو عم تتخيلي؟ أو من حضن أمك عن جد تغمرية بتملك الدنيا كلها. وهي نفس الشيء يعني أكيد. هي عم تاخد القوة من ولادها وهن ما بعرفنا هينة
1: غريبة. بس بحس هلأ مع التكنولوجيا مثلا أنه أكتر شيء شو عم بيتطور
0: يعني الخمس سنين بيصيروا 10 أيام وبترجعي بخلص الاختصاص. هذا رأيي
1: يعني يا هيدا الشيء أنا بصير أنه إذا فيه سرع وأخلص في كل شيء بصير عندي
0: لا بدنا نعيش اللحظة.
1: لك أوكي
0: ما عم نعيش اللحظة.
1: إذا
0: أنا ضد بدنا نعيش اللحظة. الإنسان ما صار عم يفقد هيدي اللحظة يعيش، عرفتي؟ على طول عم نركض ركض،
1: لأن كل شيء على السريع عم بيصير.
0: ما بدي أنا كل شيء على السريع، بدي أعيش اللحظة. أنا هلا بدي أنبسط.
1: لازم عن جد لازم هيدا الشيء عملت بروماس عنه تبعي عنه أوكي. إنه تعيش اللحظة تبعك كل لحظة بلحظتها بصير لا ما بدي أنسيها. ماما لازم تعيشها حتى ما تنسيها
0: يعني. أصلا ما عندك إلا هاللحظة.
1: ما هيك
0: يعني بكرة منه موجود.
1: قصدي لازم تعيشه، مش تقول يا أنا بعت الهم إنه هلا بطل هون مثلا باستوديو بس إنه ما أنت إذا عم تعطي الهم يعني ما عم تعيشها يعني ما عم تستفيد منها على الآخر.
0: مزبوط.
1: فعيشوا كل لحظة فيكم بحياتكم
0: خاصة بس تكونوا هون مع أهلكم.

0: طب خلينا ناخد فويس هلا كمان من استاذ
1: تحت لو سمحت. نعم
0: يلا.
2: يعطيك العافية مونسوار لك يا عمي. نحن مين بيحب يسافر من لبنان؟ قليل اللي بيحب يسافر، بس الأوضاع اللي عم بتخلينا العالم هاجر، لأنه عنا زعمة سوري بيسوى فرنك بعدوح، الفرنك المعدوح بيعرفوه يمكن العالم أيام زمان جدودنا. هلا الجيل الجديد يمكن بعد ما بيعرف بيسمع بالفرنك المعدوح، بس عندنا نحن زعمة بدنا دعوسة بالسرمية تيزبط البلد.
1: لا
2: يا إذا ما في دولة قوية تزبط البلد، هودي كله المسؤولين كلهم على الفاضي. صدقني كل العالم عم بفكر تفل ليه، لأنه البلد عندنا زعماء ما بيسوى. حبيب القلب يعطيك العافية.
1: الله يخليك استاذ شحروب. بس خلينا عرفتي ضمن هيك الكلام اللي إذا بدك بيبني عرفتي بالنهاية نحن منجيب الزعمة ونحن منجيب الدولة، نحن الشعب
0: أكيد.
1: نحن بدنا نشد حالنا، مازال هيك عم نحكي، نحن لازم نشد حالنا تنعرف شو بدنا نعمل.
0: مثلا في كثير عالم بحس من المسؤولين، أنا ما بعرف كثير بالسياسة وهيك، بس بحس لوجيك ما كيف تقشع مثلا على التي في، انا كل شيء بقشع على التي في، في مثلا الافلام، يا الافلام بقعد بحضرها بيكون في 70 شغله بتصير، يعني العالم ما بتقشع، نحن الشعب ما بنقشعه، ومشان هيك بيطلع هيك قرار واحد بالاخر، بس بيصير 70-100 ألف
1: اجتماع
0: اجتماع وخبريه يعني. نعم فمنا هالقد هينه. وبحس كمان انه بالانتخابات لازم انه نحن ننتخب ونكون
1: لازم ننتخب.
0: في عالم قلت لي
1: في ناس كتير ما بتنتخب.
0: عن جد؟ ما كنت عارفه.
1: انا بقول دائما لازم ينتخبوا، لانه يا بتروح هيك يا بتروح هيك، بس انه هيك نضل بالنص اذا الناس عم تعتبر انه مش ماشي الحال. طب اعمل له شيء. اللي ما عم ينتخب انتخب تنشوف وين بنروح، يا هون يا هون. لا بدنا نجرب تنوصل، بدنا نوقف على جرينا
0: تيصير في شانجمون
1: على الاكيد. على الاكيد
0: نعم.

0: ليك بوب يا بابا. انا بقول
1: عيون البابا. تفضل.
0: انا بقول هلا اذا بعد شوي ترى لي فكره انا بنشوف برجع بقول لك اياها. بدي بس اول شيء ناخذ بعض في انه كثير فويسات ما ناخذ بعض كم عالم بس بدي اقترح عليك فكره نشوف اذا بنمشي فيها او لا.
1: شوف
0: على الهواء
1: هلا.
0: ايه
1: ما فهمت.
0: انا بشوف خلينا نشوف الفويسات قبل
1: مارون هلب.
0: يلا خلينا نبلش.
2: بصوار يعطيكم العافية.
1: يا هلا.
2: بصوار للمستمعين.
0: بصوار.
2: لا والله يا حبيبي أنا فضل سافر ولاد إيش يتعلموا ويتخصصوا ويعملوا مستقبل لأنه عنا هون مثل ما أنا شايفين هالوضع البلد ما في مستقبل ولا في حياة. كل سنة بنقول هالسنة وبنرجع لورا كل سنة بنقول هالسنة وبنرجع لورا. ما حي أنا بنتي سافرت من 11 سنة لا بكرة بيروح وبترجع سافرت وتخصصت وعملت دكتوراه. كل سنة بنقول هالسنة من أنها ترجع كل سنة بتسوق عن سنة. يعني وضعنا محترق جدا ما بعرف لوين بدنا نوصل. هاي المشكلة بقى برا في صاحب تعذبوا شوية طيب صالوا بس الحمد لله تخصصوا وعم يشتغلوا مستقبل وفي قيمة للإنسان وفي قيمة للموظف وفي قيمة للحياة. هوني ما بعرف لوين بدنا نوصل إن شاء الله بيصير أحسن فدلون يرجعوا ويحطوا طاقتهم بهالبلد لأن كل طاقة الجيل عنا بتروح لبرا. وبصار الجميع مع توني.
1: مرسي أستاذ توني بشكر كتير. أنا رأيك
0: ما شفتي 100%
1: يعني أستاذ توني مبين قطع عليه من عمري تقريبا قطع عليه وعرف لوين واصلين. ونحن عم نشوف إنه هالوضع هلأ للأسف إذا بده يزبط
0: غريب شوي
1: الغريب إذا بدنا نقول بده يزبط بده 5 سنين يمكن 10 سنين تنرجع نوقف على جرينا.
0: لا لا لا أنا بقول
1: يعني هاول 5 سنين أنتوا بتكونوا دجا عملتوا شيء ورجعتوا أنتوا عم تساعدوا يرجع يقف البلد على جري.
0: طيب سؤال ما في طريقة إنه
1: ما حدا يشوفنا نضل هون
0: لك ما قصدي ما في
1: شو بدي أقلك
0: ما في طريقة طيب يزبط خلص إنه أنا عن جد ما بفهم يعني كتير في قصص معرقة لي بالحياة في قصص كتير خلاص ان دو ترو اذا بيصير ان دو ترو اهين ليه ما بيصير ان دو ترو ما كل العالم فيها ايه ما كل العالم اللي ان بوفوار فيها تزبط شي بتكي ونص اقل من تكي ونص وبيمشي الحال
1: في تليفونات اوقات فيها تمشي وتحل امور
0: هيك بيصير بالحياة
1: إيه بس بتعرفي استاذ توني يعني قديه مزعجة وبتصير نحن معنا كتير حتى قريبيننا صار لهم 10 و15 سنة بيرجعوا وبعدها نفس المشكلة وقت اللي فلوا فيها
0: وبيكونوا فلوا يعني من زمان
1: عم نحكي 15 سنة أو 20 سنة
0: صح.
1: يعني بعدنا عم نحكي بأمور أنت عم تقولي لي نحن بدنا نظبط وإذا ما فلينا مين بتطب مشكلة كتير كبيرة
0: شو بدنا نعمل بس
1: أنا برأيي تاخدوا الفرصة لأنه العمر ما فينا نعمله ريوايند ما فينا نرجعه عرفتي؟
0: إذا أنا يعني قصدك إذا هلأ أنا نطرت وبشوف
1: صار يمكن... عمري ما نطرت ما كلمة نطرت يعني قطع قديه؟
0: 3-4 سنين
1: صار عمرك تنقول 20
0: يعني ما حأرجع على ما حكون أنا ب 25 بعد مثلا وقول آه أوكي يلا إذا ما زبطيت فيه أعمل هاي الشغلة
1: يمكن فيك تعملي إلى حدود 25 ضلك
0: أنت برأيك نعم أنت برأيك لا لازم روح تما أخسر بين
1: تنخفف الخسارة إذا بدك نعم. بالوقت وتربحي حياتك وعمرك
0: بس أنا رح أرجع شدد إنه إذا أهلي هيكونوا لوحدهم هون وأنا ما رح أقدر شوفهم ولا سمح الله صار لهم شيء مثل الطيارة بدنا نجي لهون بالطيارة والطيارة ما حتكون هلقت على السريع يعني فيه يصير فيه يتغير كل تتغير كل حياتنا بنهار واحد وهذا الشيء أنا هذا الشيء بإنه بحط الهام يعني بميل من الميلات وكمان بحس لازم لبنان عن جد عنده ثقافة كتير كبيرة وهالجامعات كلها شو انه هيك يعني سوري على الكلمة انه هيك الجامعات انه ما قالوا طعمة لا اكيد ما قالوا طعمة
1: من اهم الجامعات
0: عن جد من اهم الجامعات ونحن لبنان وكل الشرق الاوسط كتير قوي فليه ليه يعني ليه تنفل لبرا
1: يعني نحن عنا كل شيء بس برأيك ما عم نقدر نستفيد منه
0: صح
1: ونضطر
0: أيوة ها هي لانه ما عندنا الفرص ما حدا عم بيسهلنا اياها مثل ما عم بيسهلوا لنا اياها برا يعني برا عم بيتطور فواديس نحن بعدنا فوا 0.2 شيء هيك فهذا الشيء بده تزبيط انا هذا نداء من نور عساف انا لو سمحتوا اذا فيه يتزبط شيء على السريع لو سمحتوا يتزبط خلينا نشوف هلا
1: فويس عنتر
3: يعطيكم العافيه انا بقول لك كيف بيتحسن الوضع بيتحسن إذا بفلوا النواب والوزراء لبرا، ساعتها بيتحسن.
1: يعني كنا عم نحكي قبل شوي، نحن بدنا نحسن، نحن بدنا نحسن، بدنا ننتخب.
0: صح،
4: موضوع شيق جدا، بس خلينا نكون واعيين.
1: نعم مستر جوزيف،
4: شو في بهالبلد هون؟ في شيء، يعني نحن عم نتحمل، يعني شعور الأهل لا يوصف. بتشوف مثلا أولادك كل سنة 10 أيام يعني، والحرقة بالقلب الأهل يعني لا توصف. خلين يتكلوا على حالهم، مش رح يندل معهم، بالنهاية يكونوا حالهم، بالنهاية بحبوا يرجعوا يرجعوا، ما حبوا يرجعوا الله يوفقهم. هذا شعور الأهل مثل ما سألته. أنا مثلا أولادي بشوفهم بالسنة 10 أيام وقتها بيفلوا بيتي بيفضى، يعني شعور، يعني قد ما قال لك يعني شعور بشع ما تصور، أكتر وأكتر. بعدين وين الفرص اللي عم بتقدمها الدولة مثلا؟ يعني لحد هلا ما في وظائف في بالقطاع العام مثلا. إذا بدك تقدم على وظيفة شو يعني بدون يقعدوا شو عاطلين على العمل، ولو تعلموا ما عم دكتورا وما عم يشتغلوا، لا ينطلقوا لبرا. وين الغلط؟ بدنا ندعس على قلبنا شوي حتى أولادنا يكونوا مبسوطين، لأن إذا هن فعلا مبسوطين نحن بنكون مبسوطين. ندعس على قلبنا للضرورة، مش بإيدنا، إنما هذا الواقع. ما في شيء بهالبلد بقى، ولا من محل ولا من زاوية.
1: يعني أستاذ داود وأم جورج عم بيقول لي ندعس على قلبنا وعم يفضل البيت بس يفلوا.
0: قدي محروقين، قدي عندهم هالحرقة هنا عم بيحكوا هلا الأستاذ جورج هيك.
1: حسيت الغصة، في غصة.
0: غصة نعم.
1: شو الحل؟ بدنا نلاقي شو بكرة الـ AI بيعملوا أشخاص
0: برا مثل بهول فلوم بهول الفيرتشوال اللي بيصيروا.
1: ما ما ما بتغني عن الحنية والبوسة والغمرة والعرفتي.
0: بس نحكي معهم يمكن أكتر منصير مع التطور فينا، شو عرفنا
1: يعني، كأنه عم نضحك عم نضحك على دماغنا. ايه؟ كأنه اجوا لعنا بس فيرتشوال، يعني بصورة رمزية اذا بدك، صاروا بالبيت
0: تنع شوي ونبطل زعلانين هالقد. انا بحس كمان في شغلة انا بتمنى انه تصير بالحياة، لانه عم بتصير بالفلومة كتير. بفتكر اذا عم بتصير بالافلام اللي عم نشوفها يعني في امل. انا هلا هيك عم زيح شوي، بس انه بنفس الموضوع هول العوينات اللي بتصير تقشع حياة حدا تاني، او بتعيش حدا حياة حدا تاني، او بتصير تشوف هيك سكرين قدامك هيك فيرتشوال سكرين والكل بيكون عم بيحكي مع بعضه، هيدا الشيء بيكون توب. بحس هلا مع التطور اكيد نوصل لشيء يمكن قريب منه، ما بعرف، بس ان شاء الله هيك بنصير يمكن نقدر نشوف بعض اكتر اذا في ولاد برا. بس بس بس بس انا برجع بقول انه لا، لازم اموا خي شقفه، مش كل اختصاصي شقفه منه، خليني بلش بهالبلد وتشوف اذا بتحسن الوضع او لا. هوستين ما حضيعهم، لانه اذا كان متحسن البلد وكان ماشي حالي وانا كنت ظهرت لبرا هون بندم. انا ما بحس الندم انه ما ظهرت لبرا، بحس الندم انه فل من هون ويكون عندي فرصة هون حتى لو قليلة، بس اخدها حتى لو شو ما كانت.
1: انا كتير بقدر اللي عم تحكي.
0: مرسي.
1: عم بحكي جد من قلبي. يعني عم بتخيل اذا الاشخاص اللي بعمري هيك عملوا بصير في تغيير
0: كبير
1: شي محل
0: كبير، لأنه منصير كتار.
1: يعني بلش تغير رأي شوي، يعني أنت عن جد أنه إذا واحد بلش هون شوي، بس بدك تحطي وقت يعني 2 أو 3 وبعدين تنقلي إذا قدرتي، أو 4 سنين تتخلصي ليسانس شي معين. يعني
0: ما لي ما بيأثر شو ما كان يكون، لأنه نحن أنه كتير عالم من رفقاتي ما حتى فكروا فيه دغري هوب لبرا فلو مثل ما
1: انه مضطرين، لانه بالنهاية مستقبلهم
0: هلا اكيد ضيق. مستقبلهم اكيد على راسي وعيني، واذا ما في الميجر تبعهم على راسي وعيني أكيد. بس اذا في نجرب وما بضلوا يمشي الحال شي مطرح وماكسيموم بنشتغل شغل تاني، وما زبطيت نظهر لبرا، بس في نبلش بالحل الاحسن لبلدنا ولا إلنا ولا عائلتنا وكل العالم اللي
1: قاعدين وحدهم
0: نحن بنحبه. نعم. والقاعدين من وحدهم بلبنان، وبعدين بنشوف الاولاد البلاد اللي برا ماشي حالهم هن بألف خير انه بالعلم وهيك. دونك هنا مش فالين محل، خلينا نشوف اذا نحن بنضلنا بمحلنا وبيمشي حالنا وبنرجع بنقرر عنا سوا.

0: يا خلينا نشوف
1: جان شو بعت لنا.
2: مروان هاي نور يعطيكم العافيه.
1: هاي جان.
2: والله المشكله بالبلد المعاشات متدنيه جدا.
1: نعم.
2: انا بنتي لها 3 سنين مسافره.
1: اوكي.
2: هي وعائلتها.
1: اوكي.
2: عم تشتغل برا. اللي بتطلعهم برا ما في
1: يقدروا
2: اياهم هون.
1: طيب.
2: للاسف يعني في تضخم، في غلا، في كل شيء هون. لبين ما يزبط الوضع بأسسوا برا، بس يروق الوضع بترجع على لبنان بإذن الله. أنا شو أنا مني أنا مبسوط، يعني أنا مني مبسوط، بس راحت هيك. كان أول شيء كرمال الحرب، تاني شيء المعاشات ما بتسوى كلها كلها كلها، وجوزة عم بيشتغل برا، راحت لحقت جوزة.
0: نعم.
2: مثل ومثايل يعني، مش هي بس، في لبنانية كتير هونيك تعرفت عليهم هونيك كمان، كله نفس الشيء.
0: حلو.
2: ان شاء الله تروق الحالة ويروق الوضع، يرجعوا كلهم لهوني ان شاء الله. وبمسي عليكم ويعطيكم الف عافيه.
1: ميرسي ميرسي جون، ميرسي كثير لك. شفتي يعني دائما الحسره موجوده، بس بدنا اياهم يطلعوا ياسسوا حالهم برا تيرجعوا يجوا لهون. الفرص الفرص برا ما فيك تتخيل، لا تعد ولا تحصى للاسف. هيك ليه هون؟ مش انه ما في هون، في فرص بس ما في ثبات، ما في معاشات.
0: اوكي، بس انا مش اهم شيء عندي المصاري. انا هلا مش اهم شيء عندي المصاري، مش هيدا اول شيء راح افكر فيه. في كتير عالم بتقلي لا هيدا غلط كيف بتفكري، بس هيدا انا، هيدا رايي ها. وهيدا مش اول شيء
1: بفكر فيه. بنور طولي.
0: هيدا مش اول شيء بفكر فيه، لان مصاري في اعمل مصاري برجع اونلاين، في اعمل
1: 70
0: مليار شغله يعني. نعم، في اعمل ساعه اللي بدي، بس اهلي وعائلتي وكل هالاخبار والمومنتس اللي رح عيشها مع عائلتي بلبنان وين حيروحوا؟ هو انا برا بتعرف على عالم، طب كنت تعرفت هون بيكونوا كبروا. ما انا ما بتركب براسي. ما فيه ما فيه حدا يجي يقول انه هالقد هينه. هلا اكيد ما حدا عم بيقول انه هينه.
1: اوكي،
0: بس انا بقول زياده انه ما انا هينه وما اعملها، لانه في هالقد بقلب هال شو بيقولوا انه قلبي هيك بيوجعني كانه غصه
1: بيفرك بيفرك قلبك على الخبريه. صح. الفكره بتخوفك؟
0: مش لا ما بتخوفني، بس
1: من هالناحيه انه الحسره والغصه اللي بقلبي.
0: لا ما بخاف، بس انا بحس عن جد انه ما لها طعمه احس هيك احساس وانزعج. تانزعج
1: في عندي بديل، يعني
0: في عندي بديل، ضلني هون بضلني هون، ما مش الحال ما مش الحال، ما نشوف عن جد كل سنه بسنه.

0: انت دخلك عم نحكي وانت عم تقلي ظهري لبرا وظهري من برا البلد ودرسي برا
1: وين بدك تروح حسيت الله بمسك
0: دي دي دي دي
1: تفضلي
0: انت وين كنت دخلك انا قبل ما اخلق انا قبل ما اخلق انت وين كنت
2: بالدول العربية بدبي
0: اوكي ليه ظهرت لبرا لان في
2: لانه وصلت فرصة
0: فرصة
2: قلت أنا بخدها للفرصة نعم. كنت عم بشتغل هون بس مثل ما قالوا الأكترية ما كان الوضع منيح أبدا ماديا
0: من قبل يعني من قد قبل وبعد نفس الشيء
2: ما تقولي قد إيه
0: خمس سنين
2: إيه بال... عم نحكي إيه عم نحكي بال 2004
0: نعم
2: الوضع كان كتير منه واو ما في أسس ما في على الأرجح كنت أتجوز قلت مروان خد هالفرصة مثل ما الشباب عم تعمل
0: إذا عندك إذا موجودة بتخدها
2: كانت فرصة حلوة كتير عرفتي رحت وبحياتي ما كنت بفكر أنا أصلا أنه سافر أنا كتير زلمة بيقولوا نوستالجيك كتير عاطفي مش شوي
0: أوكي.
2: يعني الوالدي وخيي وأختي واللي حوالي كانوا القرار كان شفت لو فكرت مرتين ما كنت رحت أنا دغري بس يعني أنا بس دقولي على التليفون
0: تليفون
2: على التليفون هيك كنا نقول بس دقوا على التليفون وأمي قبالة بالكوريدور
0: لا.
2: واللي عم يحكون على التليفون وأمي تقول لي لا لا مش رايح وأنا عم بقول لهم بلا بلا رايح
0: ياي.
2: من هون بلشت ورحت رجعت إذا بديك من ورا العاطفة يعني أنا كان عندي إذا بديك ربنا عطينا نعمة شغل إنه أقدر روح وإجي بالشهر مرة اثنين ثلاثة أربعة حتى
0: نعم
2: لأنه كنت أشتغل مضيف طيران
0: صح كل هالمستمعين كل تعرف
2: كل هالروحة والرجعة كنت أقول إنه بليز يا رب اعمل لي شيء تأرجع بدي أرجع بلش هون عرفتي بغض النظر هل اللي عم يصير بلبنان يمكن ندمت أكلت صبيعي ندامة بس إيه مش هيك صعب اللي بدي أقوله إنه اللي عنده عاطفة وكتير تعلق مش عم أقول اللي عم بيسافروا ما عندهم لا بس اللي بيقدر هالقد متعلق يعني أنا كنت أجي لهون افتح الشباك شم الهواء هوني كله أيسيات من الطيارة والشغل عرفتي تشتت الدنيا شم ريحة الأرض هو بالنسبة لألي أنا بالنسبة لألي أنا يمكن غلط ما بعرف بالنسبة لألي أنا هو عندهم قيمة
0: بس مثلا عرفت. هلأ أنت كنت عم تقول إنه عم تعد ضفيرك ما بعرف شو يعني مش كنت بتفضل إذا بترجع فيك ترجع لورا إنه تضلك برا تضلك أكتر وقت أو لا
2: هلأ حاليا يمكن بقول إيه
0: قبل قبل كان احسن يعني حتى لو من بعد ما رجعت يعني ما هي انه الدنيا كلها فترات ما فيك تقرر 100%
2: فرص بتعقد جربنا كل شيء يا شباب الاشغال كانت بتعقد بالعكس نحن عم نقول هلا روحوا جربوا اللي قادر يروح هلا وفي فرصه عنده ما يتركها وما يتركها ما يتركها انما بشرط يرجع لهون وما يضل
0: رجعوا يا عالم يا عمي أشبكن لبنان كثير حلو
2: بدنا ام جورج وغير ام جورج رجعوا عن جد ينبسطوا
0: ينبسطوا
2: من فتحة الباب وصلت بنتي مثلا في أحلى منها
0: أو السيربريز أوه

0: يا عيني.
1: بس وصلت ورجعت على البيت قلت لأهلي حسيت حالي كأني كبيته بالبحر.
2: اوف شو هالإحساس؟
1: وقت وصلته على المطار.
2: نعم.
1: أنا نسيتها شلتها من راسي هالكلمة.
2: نعم.
1: بعد مدة سته عم تقول أنت وقت وصلت المطار قلت وقت كبيته بالبحر فعلا كأنك كبيته بالبحر.
2: نعم. كتير صعبة.
1: مزبوط.
2: يعني شو بدنا نقول؟ بدنا نجرب قد ما فينا نقدر كلنا سوا نعمل من الانتخابات إذا بدك نقدر نحسن.
1: ما حب سافر واشتغلت هون وخلصت وطلعت تقاعد ما حب سافر.
2: نعم.
1: يمكن حبيت سافر بس لان سرقوا هالبنوك سرقوا المصاري.
2: نعم.
0: مثلا بس غير هيك إنه هلا إنه إن شاء الله يتحسن الوضع. نعم.
2: برأيك بيتحسن الوضع؟ عم تسألك نور.
0: بيتحسن.
1: إن شاء الله.
2: يعني برأيك الشباب اللي من عمر نور هلأ 17 و18 لازم يضلون هون يجربوا ولا لا
1: يغيروا هالزعماء؟
0: نعم.
2: يلا إن شاء الله. إن شاء الله خير. نشكر كتير اتصالك.

0: اتصال تاني. الو
1: تفضل. بونسوار، مساء الخير.
2: الو
1: يا هلا.
2: انا في مثلا اذا بدا الولد يعني بنت او شاب بده يروحوا يتعلموا برا،
1: نعم.
2: انا بفضل يعني يخلصوا الاجازه هون، يعني الدبلوم او الباتشلر،
1: نعم.
2: ويتخصصوا ماسترز برا،
0: نعم.
1: اوكي.
2: وفي شغله ثانيه بحب اقولها، انه لما الواحد يروح لوحده يتعلم برا ما بده يحسب انه لا سمح الله مرض شوي كسر ايده بده يروح على المستشفى، لما يكون هون قدام اهله في حدا حده يعني،
1: نعم.
2: هيدي المشكله.
1: صحيح.
2: بس اذا واحد عنده مسؤوليه اهله وما عم يكفي مدخوله ليقوم بالمصروف، لا يسافر وافضل للدول العربيه قريبه،
1: نعم.
2: ومرحله تانية اذا اوروبا هيك
1: بس. مش غلط، مش غلط. الله يخليك،
0: ماشي كثير.
1: نشكر كثير اتصالك.
0: لازم يكون في توازن، ها هي يعني انا هيدا اللي كنت عم جرب وصله، انه ببلش اذا بقدر خلص الليسانس تبعي بعملها هون، بعدين اعلى يمكن اكيد برا اكثر، انه تطور ككل شيء كتطور.
1: انا برايي
0: هلا بيني وبينك لوجيك يعني بالواقعيا ما فينا ما نحكي انه برا تطور اكثر، ففينا نبلش هون ونرجع نكمل بعدين.
1: انا برايي هلا بالوضع هلا اليوم، نعم. أنا بفضل تسافر ونرجع نجي لهون، خاصة على مطارح قريبة نقدر نرجع على لبنان. خلينا ناخذ فويس كمان بليز نور.
0: يا
3: عزيزي وعزيزتي، مساء الخير.
1: يا هلا مساء النور.
3: الحديث لإلك عزيزي، أنا بدي مش غير منك ولا أحسدك، أقول لك برافو.
1: الله يخليك.
3: شو حلو الإنسان يشوف هالنعمة اللي بين إيديه، هالبركة اللي بين إيدي، إنه أثمرت وعرف يربيها وعم تعطي هالشي الكتير حلو بالمنطق بالحكي بالأفكار بالمستقبل. ناجي أبو رجيلي معك. بنوت أنت أحلى نور لعائلتك ولبيك.
0: برافو.
1: الله يخليك
0: استاذ ابو
1: جيل، انا رح تنزل دمعتي. بشكر لطفك ومحبتك وذوقك استاذ ابو جيل، الحمد لله على النعمه، دائما بنقول هيك. ميرسي،
0: ميرسي كثير عن جد، خجلتنا. خلينا نكمل ببعد فويس.
4: بونسوار، عن جديد معكم توني.
1: يا هلا توني.
4: بالنسبه لنحن اهالي يعني اكيد بنشتغلهم ومستقبلهم وبنجرب نكسر عليهم نقول لهم ماشي الحال، بس الحمد لله لا نحن بعدنا عم نشتغل وعم نروح على شغلنا وموظفين والحمد لله وصحتنا منيحه، بس بنشتاق لهم ايه ننطرهم ليجوا على الصيفيه بالعياد وكل شيء. بدنا مثل ما بيقول اللي سبقني، بدنا ندعس على قلبنا شوي، ندعس على العاطفه شوي مشان هن يكونوا عندهم مستقبل وعندهم حياه. وجربوا رفقاتها يعني يجوا لهون سنه سنتين ما قدروا ما في شيء، رجعوا. المشكلة عم تقولي لي أندي تروى، أندي تروى بلش الرئيس بقان كل يعني بيئات بكتيري عرضوا بل يعني بعد ما بناهش الآن تبلش بديو التروى نأسس بلد ونأسس دولة. فهمت علي وين الموضوع؟
1: نعم.
4: يعني بلش الرئيس ما بقان بعد ما عرقل بالآن، بعد ما وصلناش عديو التروى بعدنا بالآن، وقفوا ضده وعرضوه وشتموه وهلكوا البلد وستين سنة لورا وخراب ودمار ويمين يشيل والعوض بسلامتك. بونسوار.
0: شكرا.
1: الله يقويك، الله يقويك، ان شاء الله خير.
0: عن جد ان شاء الله يتطور. انا بحس عن جد اذا كل العالم هيك بتروق شوي وبيمشي الحال ونبطل كلنا معصبين وكلنا بدنا مصاري مصاري بس بالحياة، لأنه بس بريفيو للعالم اللي ما بتعرف، انه هيدا شيء فتح على تيك توك كتير، بس انه هيدا كتير واقعية، انه نحنا ما فينا ناكل مصاري، نحنا ما فينا ناكل مصاري وعم نقتل الدنيا كلها تا نحنا يطلعنا مصاري، والمصاري هي بالسيكل، هي منا اساس السيكل، هي بالسيكل تبع الاكل والتياب والدنيا كلها، فبلاها فينا نعيش، بس هديك العالم بلا الاكل والتياب وهو الجماعة ما فينا نعيش.
1: زاركك مروة مش عارف بتطلع.

0: خلينا نشوف شو بعتت لنا سارة نور. كتبت لنا: أنا أكيد ومن بعد تجربة خاصة ضد السفر. ليه؟ أنا انجبرت على السفر كرمال أمن علاج ومصروف أمي، وعلى أساس سنة أو سنتين وبرجع لعند أمي، وكل سنة كانت أمي تقلي رجعي خليني شوفك، ضاع من عمري 14 سنة بعيدة عن أهلي، وبالآخر توفت أمي بحسرتها على شوفتي، وعشت أنا بحرقة قلبي عليها لأنه ما شبعت منها. معكم سارة.
1: إيف.
0: ما فيك تتخيلي شو صعبة.
1: يا رب
0: الله يرحمها يا سارة.
1: نعم أكيد الله يرحمها.
0: ما بيتعود شي، عرفتي؟
1: ما هي هيدا هيدا يعني هيدا فاكتور كتير كبير، مع أنه أكيد لازم نفكر بالعيشتنا وكيف حنأمن لأولادنا وبلا بلا بلا، بس إيه أهلي
0: بالمقابل،
1: أهلي والدنيا كلها هو الجماعة، شو بعمل فيهم؟ وين حيروحوا يعني؟ بالآخر بحبطل أقدر شوفهم مثل ما قالك كان بدي، فمش زبطة.

0: يعني تحية كتير كبيرة لكل المستمعين وخاصة لأم جورج. ربنا يبلسم قلبك ولكل الأشخاص اللي مثل حضرتك. الفضل الكبير قديش تعبتوا بأجمل أوقات. أنا دايما بقول بلبنان من وراكم لبنان سلمتونا إياه، على أمل نحن وإنتوا يا نور والجيل اللي مثلك نقدر نسلم لبنان أفضل. إن كنتوا برا ولا إن كنتوا هون
1: بالعادات وبالتقاليد وكل شيء،
0: أنا بقول روحوا ورجعوا بسرعة على أمل يجي نهار إنه
1: هون نقدر نضلنا
0: هون وما تروحوا بقى. مستمعينا شكر من القلب كتير، وشكر للمخرج الإذاعي مارون. نونا بحبك قد الدنيا بيي، خلي لي اياك.
1: مرسي كتير على الحلقة، أنا كتير حبيت. مرسي مستمعينا، وعن جد أراءكن على
0: كل كلمة اجت محلها
1: عن جد، وفي يمكن عالم كتير تعلموا منكم، وأنا صراحة
0: على الأكيد وأنا أول واحد
1: صراحة وأثرتوا فينا، فعن جد مرسي كتير. إن شاء الله يتحسن هالبلد ونشوف وش كن بخير جماعة الشيء،
0: نبلش منا وفينا نحن نحسن بحالنا. إذا الله بيريد نرجع نشوفكم الأحد الجاي على الساعة 5 بعد الظهر. من هلأ لوقتها كان معكم مانو هون، وبعد ثواني مانو منو.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أسارو، عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن. شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل، موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة. أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم، والسبب هو بحسب الأسطورة، أكيد يمكن ما تكون حقيقة، إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمن أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر، ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين، وفكرن ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف. هيدي الأسطورة. أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم، يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة. أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل، يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف، وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصا نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية مسائية طيبة وإليكم بانوراما. اتفاق الإطار أمام امتحان التنفيذ، وبعاصي المؤسسة العسكرية قادرة على البدء بتطبيقه. مراوحة سلبية في الميدان وأزمات على رف انتظار الحلول الجذرية. إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين ومواجهات ضارية في تعز. تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، والاحتجاجات الطالبية مستمرة في فرنسا.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. فيما اتفاق الإطاري أمام امتحان التنفيذ بانتظار ما سينتهي إليه الاجتماع العسكري المتوقع عقده هذا الشهر مع الجانب الإسرائيلي في فلوريدا، يستمر الواقع الميداني جنوبا في دائرة المراوحة السلبية، غارات وقصفا وتجريفا وتفجيرات، والخشية من تصعيد أكبر كلما دنا استحقاق الانتخابات الإسرائيلية. إلى ذلك يطل الأسبوع على سلسلة أزمات على رف الانتظار، انتظار المعالجات والحلول الجذرية، فالمواطن يعول على الدولة الراعية والحامية، ومقولة العين بصيرة واليد قصيرة لا تشبعه خبزا. وثمة ترقب لنتائج الاجتماع المقرر غدا بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام ومشاركة وزراء الصناعة والطاقة والمال والاقتصاد، بهدف إيجاد صيغة لمقاربة ملف رسم 300 ألف ليرة على البنزين والبحث في تفاصيل الآلية وإمكان اعتمادها.
1: في الميدان سجلت غارتان على بلدة المنصور قضاء صور، سبقتها غارة بين بلدتي الغندوري قضاء بنت جبيل والقصير قضاء مرجعيون، وأخرى على بلدة القنطرة في القضاء نفسه. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي كونين وميفدون قضاء النبطي ووادي سلوقي وأطراف بلدة شقرة قضاء بنت جبيل والمنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت في قضاء النبطي وبلدة المنصوري. كما استهدف القصف برعشيت ومحيط المدرسة الرسمية في حارة البيدر في ميفدون ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوتر الشرقية وكفر تبنيت، إضافة إلى أطراف الغندوري والقنطرة. وامتد القصف إلى وادي حسن عند أطراف مجد الزون ومحيط بلدتي حداثة وحاريس في قضاء بنت جبيل.
0: واليوم نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في وادي زبقين وأحرقت عددا من المنازل في زوطر الشرقية، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، واستهدف تفجير عنيف بلدة المنصور في قضاء صور، وانفجر جسم مشبوه عند أطراف صريفة من دون وقوع إصابات، وسجل تحليق إسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة جندي بجروح خطرة وآخر بجروح متوسطة يوم أمس في حادث في أثناء نشاط في جنوب لبنان.
1: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي أن من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، إذ كان من المفترض أن تنسحب من مناطق معينة لكي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويكون هناك مراقبون، لكنها لم تنسحب ومن هنا تبدأ المشكلة، ولا يمكن أن ينتشر الجيش في مناطق لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي منها.
0: بوعاسي انتقد الحديث عن عدم جدية الجيش اللبناني في التنفيذ قائلا: يجب إطلاق هذا المسار لكي يستطيع الإسرائيلي والأمريكي وقبل الجميع نحن كلبنانيين أن نرى ما إذا كان الجيش قادرا وما إذا كانت لديه الإمكانات والقرار السياسي اللازمان للانتشار. ورفض بوعاسي الطرح القائل بضرورة انتظار تجهيز الجيش اللبناني بصورة أكبر قبل بدء تنفيذ مهمته، وقال: لا شك أنه يجب تجهيز الجيش وتأمين أكبر قدر من المساعدات له، لكن المؤسسة العسكرية اليوم قادرة على البدء بتنفيذ هذه المهمة.
1: وزير العمل محمد حيدر شدد على أن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأسرى وإعادة الأعمار خط أحمر، ولن نقبل بأي خطوة تحصل من دون تحقيق هذه الأهداف التي هي شروط أساسية على طاولة النقاش. وقال أمام أبناء الجالية اللبنانية في تنزانيا إن لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المقيم والمغترب، وعلى جميع أبنائه المساهمة في نهوضه وتعزيز منعته الوطنية ووحدته.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل تقديم بانوراما من لبنان الحر. تعود اللجنة الفرعية برئاسة نائب الرئيس الياس مصعب والمنبثقة من اللجان النيابية المشتركة لاستكمال النقاش مجددا ابتداء من الغد في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، والتي كانت قد توقفت بسبب الخلاف على اقتراح المغتربين ومن ثم على التمديد لمجلس النواب. وجه النائب أشرف ريفي رسالة إلى وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، طالب فيها بتوضيح ما وصفه بتعطيل معاملات صحية لأهالي طرابلس على خلفية مواقفه السياسية وانتقاداته لحزب الله، ولفت إلى أن مساعده أبلغ بحسب ما نقل إليه بأن معاملات المكتب لن تسير في وزارة الصحة ما دام ريفي يهاجم الحزب، وقال إن حقوق أهل طرابلس ليست ورقة ضغط وأن كرامة الناس ليست للمساومة ووزارة الصحة ليست ملكا لحزب الله. يشارك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في روما في الاجتماعات التي دعا إليها البابا لاوون الرابع عشر حول الرسالة العامة التي أصدرها البابا الراحل فرانسيس بعنوان فرح الحب قبل 10 سنوات، والتي تتناول الزواج بشكل عام في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها العائلات في العالم. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن حاجز ظهر البيدر أوقف شخصين وضبط معهما نحو 4 كيلوغرامات من المخدرات. استنكرت جمعية كشاف البيئة في لبنان بشدة حادثة قتل ضبع مخطط في أحراج بلوني، معتبرة أن الاعتداء على الحيوانات البرية يشكل تهديدا للتوازن البيئي والتنوع الحيوي في لبنان.

0: أخبار إقليمية ودولية. جون.
1: فيما جددت واشنطن على لسان وزير حربها بيت هيجزيث تحذيرها من أن لدى الرئيس دونالد ترامب العديد من الخيارات المطروحة بشأن الملف الإيراني بما فيه الخيار العسكري، أعلن الجيش الإيراني أنه قرر العمل على زيادة مدى صواريخه وأنه بدأ بالفعل خطوات بهذا الاتجاه. واليوم قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران تدرس الرد الأمريكي على المقترح الإيراني وتحافظ على استعدادها لكل سيناريوهات. أفادت مصادر يمنية بأن جماعة الحوثي أحرزت تقدما في جبهات عدة في تعز وسط اشتباكات ضارية مع القوات الحكومية. واليوم أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدأ عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة الأفارقة إلى الحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. واليوم قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يحاول إضعاف المقاومة الأوكرانية من خلال تصعيد الغارات على كييف ومدن أخرى. أعلن وزير التربية الفرنسي أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا غدا في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية وأن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش الحراك الطالبي الذي انطلق مطلع الأسبوع.

0: إن الطقس غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا وخصوصا في فترة قبل الظهر. ختاما إعادة للعناوين. اتفاق الإطار أمام امتحان التنفيذ، وأبو عاصي المؤسسة العسكرية قادرة على البدء بتطبيقه. مراوحة سلبية في الميدان وأزمات على رف انتظار الحلول الجذرية. إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين ومواجهات ضارية في تعز. تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، والاحتجاجات الطالبية مستمرة في فرنسا.
1: بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة، وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
2: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
3: انطونيوس رفقة، ميشيل بطرس عنتر، فادي الياس ملاط، سيمون متى متى، أنطوان خليل معوض، إدجار إدمون سفر، جوزيف جريس حداد، سجيع حداد، شرب الحبيقة، طوني نجيم، سلوى ريمون نفع،
2: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب. ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل حرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: أب نهر صفير الكرملي.
1: نتأمل بموضوع النهايات من زاوية الاستعداد اللايق والحذر من الأنبياء الكذبي. وبيحذرنا مربولوس من التعلق بمال الأرض وبدعينا للالتفاف لبيتنا السماوي والتحضر اللائق لسكنه. وبالإنجيل تحذير من الأنبياء الكذبي اللي بيضلوا الناس بكراءتهم الخاطئة لعلامات الأزمنة. الكنيسة المقدسة بتدعينا للاستعداد الدائم للعبور نحو الله بهالحياة من خلال الالتقاء فيه بالصلاة وبالآخرين وبالحياة اللي جاية من خلال التزود بمحبته لإلنا وبتجسيد هالمحبة بعلاقتنا بالآخرين. نشكرك يا رب على حبك اللامحدود للبشرية كلها، على كلمتك الحقيقية بمواجهة كذب العالم، على جسدك ودمك عربون الملكوت، ومنشكرك على وجودك الخلاصي وعلى دعمك الأبدي. إلك المجد من هلأ للأبد. أمين. والله معكم.

التسارع القياسي لتطور الذكاء الاصطناعي، أي مهن ستنقرض؟ من يقف وراء مشروع تمديد التوقيت الصيفي لعام كامل؟ وهل يثبت؟ مصادر دبلوماسية رفيعة تتحدث عن هدف ثابت بإنهاء سلاح حزب الله. البلديات تقفل مطمر إسرار، ووعود رسمية تعيد فتحه أمام نفايات عكار فقط.

0: بكم. تراجعت الدبلوماسية فتقدم الميدان. الجنوب شهد منذ ساعة الفجر الأولى تصعيدا إسرائيليا لافتا، فالقصف المدفعي تركز على أكثر من محور، وإحراق المنازل تواصل خصوصا في زوطر الشرقية، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المنصورة وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان. التصعيد الميداني ترافق مع معلومات خطيرة نشرها موقع واينت الإسرائيلي، أشار فيها إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاء طويل الأمد في القرى الجنوبية عبر تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها، إضافة إلى إجراء تغييرات تطال الألوية الموجودة في الجنوب. في هذا الوقت الانتظار سيد الموقف دبلوماسيا، لأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية موضوعة في غرفة الانتظار حتى إشعار آخر. أما الوضع الإقليمي فلا يبشر بالخير، وطبول الحرب تقرع في الخليج، فالحوثيون هاجموا بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات شركة أرامكو في الرياض وفي منطقة خريص، كما سيطروا على منزل رئيس البرلمان اليمني. في المقابل أعلن الرئيس اليمني الحرب على الحوثيين، مؤكدا في بيان أصدره أن الدولة ستكون في حالة استنفار كاملة حتى تحقيق النصر. لكن قبل السياسة وشؤونها والقضايا العسكرية وشجونها، البداية حياتية. فمع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي يتكرر السؤال، أي مهن ستنقرض؟ وهو أمر غير جديد، فمهن أخرى عاشت معنا وصارت جزءا من ذاكرتنا قبل أن يأخذها التطور إلى الماضي. جولة على بعضها في تقرير لماريان زوين.
1: قبل ما يكون كل العالم بكبسة زر على هواتفنا، كان في حاجة لشخص ليوصلنا بالعالم، عامل أو عاملة السنترال، أسلاك قدامهم، المتصل بيطلب الرقم وهن سلك بسلك بيوصلوا الخط بالخط لتوصل المكالمة، والخبر قبل ما يوصل بوش نوتيفيكيشن وقبل الكمبيوتر والطباعة الحديثة حتى، صفيف الحروف كان يركب الخبر حرف حت حرف بالمطبعة حتى يصير جاهز للطباعة. ما كنا نعرف كيف طلع شكلنا بالصورة، فيلم الكاميرا يروح على هالغرفة الحمراء، في شخص يهتم بتحميض الصور، وبعد أيام صاحب الفيلم يرجع ليكتشف شو طلع له. وبهيديك الأيام الشارع نفسه كان سوق، من خلال بسطة الجرايد توصل الصحيفة المجلة وألعاب الكلمات المتقاطعة، وبائع الخبز يمرق بالخبز السخن ووراء بائع الحليب، وعربية الخضرة والفواكه بتنادي، والسكان يطفوا على الطبخة ليلحقوا البائع ويلبوا النداء.
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، 7.5 بندورة، 500 بندورة.
1: الأعياد تغيرت كمان، وقبل ما يصير جرس الكنيسة صوت مسجل وآلة بتمشي على الوقت بشكل تلقائي، كان في مين يدق هالجرس. وبرمضان حتى المنبه كان إنسان، المسحرات يلف بالحي ويوعي الناس على سحورهم، وكان في قاعدة بسيطة، قبل ما نكب منصلح، السكاف بيصلح الكندرة، الساعات بفك الساعة قطعة قطعة، ومبيض النحاس بيرجع للطنجرة القديمة لمعتها. وبعدين صار وقت جيل الألفية ومعه ذكريات من نوع تاني، وقتها ما كان فيك تلاقي الفيلم على منصات المشاهدة، في صاحب ديسكوتيك أو الفيديو كلوب منه بدك تشتري أو تستأجر الدي في دي. والأغاني كمان بعد ما كنا نشتريها على كاسات، صرنا ننبسط بلائحة منوعات نعطي عناوينها للشخص المعني لينسخها لقلنا على سي دي. والإنترنت ما كانت متاحة للجميع، ساعة بالناتورك أو الإنترنت كافي، كمبيوتر، MSN، والوقت محسوب بدقيقة. وبائع بطاقات تشريج التليفونات كانت محطة أساسية، بدأ خدش كارد وأرقام طويلة تنكتب حتى يرجع في رصيد. تصوير صار ديجيتال، صارت ميموري كارد، منشوف شو جمعنا صور فيها منعرضها على الشاشة ومنختار شو نطبع منها، قبل ما صرنا نخزن عشرات ألاف الصور بلا ما تمرق هالمحل أصلا. من الثورة الصناعية إلى ثورة المعلومات والاتصالات والرقمنة، وصولا اليوم إلى الذكاء الاصطناعي، التاريخ بيقول إنه التغيير بالمهن مش جديد، والتحدي هالمرة كمان مش بس مين رح يبقى ومين رح يروح، بل مين رح يعرف يتأقلم ويطور مهاراته ويلاقي محله بالمهن الجديدة اللي عم تولد مع كل ثورة.
3: حياتيا أيضا من أبسط تفاصيل المدرسة إلى فاتورة تثقل كاهل العائلة. الزوادة اليومية لم تعد تفصيلا صغيرا، بل أضحت مصروفا يكبر أسبوعا بعد آخر. تقرير ماريو دويري.
4: المدرسة بتبلش التنين، بس مصروفة ببلش من قبل. من الساندويتشز للبسكوي والفواكه، كل زاوية باللونش بوكس إلها كلفتها.
5: أنا عندي 4 أولاد، مغشر ابني الكبير صار بالجامعة، بعمل تقريباً 10 تارتين بالنهار بين عبكرة وعشية، يعني تقريباً بيطلعوا شي 50 تارتين بالجمعة، هيدي بس الأيام اللي منروح فيها على المدرسة.
4: فواتير السوبر ماركت هي الشاهد الأكبر على المصروف الأسبوعي لهالعائلة، مصروف بيتخطى بأشواط الحد الأدنى للأجور.
5: هيدول فاتورة السوبر ماركت تقريباً على جمعة جمعة ونص، عندي بحدود الـ $85 تقريباً، بس تنكون نحنا عم نقطع أغراض التارتين والفريانديز والفروي، وعلى ذلك بيكون عنا أغراض البيت اللي هي أساسية تيجوا يتغدوا، تنقدر نغسل الكوستيم، ديترجان، كل هيدول الاخبار. يعني عم بوصل انا تقريبا بحدود الجمعه ونص جمعتين عندي $300-$350 على عائله فيها من غشار 4 اولاد وانا.
4: مصروف هائل بتنضاف عليه فواتير المولد، الكهرباء، المي والبنزين، غير الاقساط المدرسيه يلي ارتفعت هالسنه حوالي $1,000 عن كل ولد. ومع اسعار السلع يلي عم ترتفع من اسبوع للتاني، الزواد المدرسيه يلي كانت من ابسط اساسيه النهار عم تتحول بالنسبه لكتير عائلات لنوع رفاهيه مش قادرين يتحملوه.
0: ودائما في شؤون الحياتيه من يقف وراء مشروع تمديد التوقيت الصيفي لعام كامل، وهل يثبت واي انطباع لدى بعض اللبنانيين؟ تقرير سريدة بعينه.
6: الساعه لقدام او لورا؟ سؤال رجع شغل اللبنانية مع تداول معلومات عن بحث الحكومة إمكان عدم تأخير الساعة بنهاية تشرين الأول وتثبيت التوقيت الصيفي كل السنة. وبحسب معلومات الأم دي في، الفكرة طرح رئيس الحكومة نواف سلام، بس القرار بعده قيد الدرس وبين مؤيد ومعارض. شو رأي عين من اللبنانية؟
7: الوضع بلبنان عم بيتأخر على طول، عم بضل مأخرين، بس إنه وقفت على الساعة.
8: أنا صار في مدارس في هيدي الساعة، يعني نربحها شوية نوم بس.
9: أنا بحس ضد، لأن بيصير الوقت كتير قصير عشية.
10: معودين على التوقيت القديم.
11: لنقدموا ولا أخروا وصغوا يا أمام.
12: أكيد أنا معه، نحن الدوام العادي ما بيكفينا لنطلع الانتاجية بهيك وضع بلد. طبيعي لما يكون عندك ساعة زيادة إضافي طبيعي تستفيد منه.
13: أنا مع التوقيت الصيفي، تبقى الساعة مثل ما هي ما تتغير.
14: ليش؟
13: حتى نشوف الضوء، خلينا نشوف شوية ضوء، عرفتي، وشوية نور، معايشين بالعتمة.
6: ساعة واحدة ممكن تعمل فرق كبير، فتثبيت التوقيت الصيفي قد يسبب بالبداية ببعض الإرباك بالرحلات الجوية والهواتف والكمبيوترات يلي بتغير الساعة تلقائيا، بس بالمقابل ساعة ضوء زيادة بالمساء بتنعكس على حركة الناس والأنشطة التجارية والسياحة والمطاعم، وبتخفف الحاجة إلى الإنارة واستهلاك الطاقة. حتى صحيا وأمنيا، في دراسة بتحكي عن فوائد محتملة للضوء الإضافي مساء، من تخفيف بعض حوادث السير والجرائم إلى تشجيع الناس على الحركة والنشاط. والموضوع مش لبناني بس، بأمريكا دونالد ترامب كمان دعا لتثبيت التوقيت الصيفي فيما المشروع توقف بمجلس الشيوخ. أما بلبنان فالساعة سبق وعملت أزمة عام 2023 وأخذت وقتها بعض طائفة على وقع شهر رمضان. اليوم المشهد مختلف، بس السؤال رح نتفق هالمرة على الساعة؟
3: سياسيا، واشنطن تنتظر وتراقب، مصادر دبلوماسية رفيعة تتحدث عن هدف ثابت بإنهاء سلاح حزب الله، لكن ما السبيل لتطبيق صيغة الإطار؟ تقرير رامي نصر.
15: إنهاء الحالة العسكرية لحزب الله هدف أمريكي ثابت، لكن الطريق إليه لم يحسم، وبين الهدف والوسيلة قد يراوح لبنان حتى مطلع العام المقبل ما لم تقلب ضربة أو تطور كبير موازين القوى وتنعكس حكما على لبنان. مصادر دبلوماسية غربية تتحدث للأم تي في عن رفض السلطة اللبنانية مواجهة مع الحزب تزعزع الداخل، والأمريكيون يتفهمون تعقيدات المهمة وحدود قدرات الجيش، لكنهم ينتظرون خطوات. لا دعم ماليا ولا مؤتمرات مساعدات حاليا ما دام تنفيذ الإطار متعثرا والإصلاحات بطيئة. إدارة ترامب متفقة على تقوية السلطة وإنهاء حالة الحزب العسكرية، لكنها تختلف على الوسيلة. بين مقاربة أمريكية تدفع نحو المواجهة واستكمال المهمة عبر إسرائيل إذا فشلت، وأخرى يمثلها جناح قريب من تركيا أبرز وجوهه توم براك تدعو إلى حوار داخلي بناء تقوده السلطة وصولا إلى لبنان بلا سلاح غير شرعي. وضمنها تؤكد المصادر تجدد الحديث عن طرح الحوار الداخلي خلال الأسبوعين الماضيين وإن بشكل غير رسمي. واشنطن المنشغلة بالانتخابات النصفية تدرس سياستها النهائية تجاه إيران وتراقب تباينات النظام الإيراني واحتمال انعكازها على الحزب، وهنا يبرز الدور التركي. أنقرة تتحرك سياسيا واستخباراتيا إلى جانب دورها في ضمان عدم حصول احتكاكات قابلة للتطور على الحدود اللبنانية السورية، وكما طلبت واشنطن دورا باكستانيا مع إيران وعمانيا في الملف الحوثي. يبدو بحسب المصادر أنها طلبت دورا تركيا بشأن حماس وحزب الله. ولأن التنفيذ يحتاج إلى شريك إقليمي، لا تستبعد المصادر تنسيقا استخباراتيا تركيا إسرائيليا في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع جهد أمريكي لتنسيق مواقف السعودية والإمارات إقليميا، وهما متفقتان على الأهداف في لبنان. لكن يبقى القلق من الانتخابات الإسرائيلية، تصعيد يرافقها أو ينتج منها ويكسر المراوحة بالقوة قبل حسم آليات تنفيذ الإطار.
0: في السياسة دائما الدولة يجب ألا تخجل بعد اليوم، وحزب الله يجب ألا يتفاجأ بالنظرة القانونية له.
16: حزب الله الذي يريد تارة أن يكون حزبا يشارك في الحياة السياسية وتارة أخرى مقاومة رغم أنه لم يقاوم ولم يحرر لبل جلب الاحتلالات، لا يزال يتفاجأ بالنظرة إليه.
17: حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟
16: أول ما يجب أن لا يفاجئ حزب الله اليوم أن يتذكر أن وضعه القانوني ليس كحال سائر الأحزاب أصلا.
18: الحزب هو مجموعة أشخاص بدون يقوموا بعمل سياسي، يعني هو جمعية سياسية مثله مثل أي جمعية تانية، خيرية، ثقافية، رياضية إلى ما هنالك، خاضع لقانون الجمعيات 1909، القانون العثماني. لازم يتقدموا يلي بدون يأسسوا هالحزب بطلب علم خبر من وزارة الداخلية. كل الأحزاب السياسية عندهم علم خبر، الحزب الوحيد يلي ما عنده علم خبر هو حزب الله.
16: سألنا عددا من الوزراء عن هذه المسألة تحديدا.
19: اليوم الحكومة أخذت قرارات واضحة بكل الأمور اللي بتعني يعني موضوع السلاح وموضوع حصر السلاح بإيد الدولة وبسلطتها، هيدي تاخد فيها قرارات.
20: بعتقد ستنا موقفي من هذا الموضوع واضح جدا.
16: وكما في ملفات كثيرة الترجمة الفعلية لا تزال خجولة.
18: مفروض اليوم أن وزير الداخلية يرسل حزب الله يقول له عندك هالمهلة هتتقدم بالمستندات تبع هويتك القانونية، هل بحق له يمارس النشاط اللي بده يمارسه؟ إذا موضوع حزب الله إنشاء عصابة مسلحة أو إنشاء مجتمع موازي عبر كل هالجمعيات مثل أخضر بلا حدود، مثل القرد الحسن، مثل مستشفى الرسول الأعظم، مثل مدارس المهدي، مدارس المصطفى وإلى ما هنالك، لكلها عندها علم وخبر بس لكلها عم بتخالف العلم والخبر تبعها، أكيد هالشي مخالف للقوانين.
16: بعد كل من سقط وكل ما دمر وبعد ما يتأخر كل إصلاح بسبب
21: جينا لننقز البلد، فتنا بحرب تانية،
22: بس اليوم نحن بأزمة، اليوم بحرب نحن اليوم.
16: ماذا تنتظر الدولة لتنتقل إلى خطوات ملموسة ومواجهة واضحة؟ ما خسره لبنان خلال أقله 20 سنة بات أكبر بكثير مما قد يخسره في مواجهة بين ما هو قانوني وما هو خارج عن القانون.
3: إقليميا خريطة الضغط تتغير من معركة استعادة صنعاء إلى اختبار طهران الأصعب في هرمز. تقرير رنا نمر.
23: خيمة فوض طهران على هرمز تشتعل جبهة حليفها في اليمن. ساعات قليلة كانت كافية لنقل المنطقة من رسائل التهديد إلى الوقائع العسكرية. معركة التحرير بدأت، عمليات لاستعادة صنعاء، غارات على مواقع الحوثيين ومعارك تقطع الطريق بين تعز وعدن. هذا ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية.
24: هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
23: لكن الإعلان يأتي فيما تتحرك الجبهة في الاتجاهين، فالحوثيون حققوا تقدما ميدانيا في جنوب وغرب تعز ووصلوا إلى الخط الرئيسي الرابط بين تعز وعدن بعد السيطرة على مواقع جديدة، فيما بقي طريق العبد مقطوعا وسط معارك عنيفة ومحاولات حكومية لاستعادة المواقع وإبعاد الحوثيين عن الطريق. وفي موازاة المعارك البرية توسعت الضربات الجوية، أكثر من 20 غارة استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين، وطال القصف صنعاء وصعد وتعز وعمران، كما هاجم الحوثيون بالصواريخ الباليستية والمسيرات منشآت لأرامكو في الرياض، وسيطروا على منزل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركان جنوب تعز. ومن نار اليمن إلى طاولة إيران، طهران أعلنت أنها تسلمت مقترحا أمريكيا جديدا وردت عليه، لكن الخلاف لا يزال على نقطة البداية. واشنطن تريد الملف النووي في صدارة التفاوض، فيما تريد إيران أن يبدأ البحث من ماضي هرمز. أما رئيس البرلمان محمد باقر قليباف فربط إعادة فتح المضيق بتنفيذ 7 شروط إيرانية مرتبطة بتفاهمات سابقة مع واشنطن. ودبلوماسيا أفاد مسؤول أمريكي بأن عضوين من الوفد الإيراني مشارك في اجتماعات الجمعية العمومية غادرا الولايات المتحدة بعدما لم يمتثلا في البداية لطلب الخارجية الأمريكية بالمغادرة. دوليا، العد العكسي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية بدأ، لكن هذه المرة بضعت مقاعد فقط قد تكون كافية لتغيير موازين السلطة. أنتوني مرشا.
1: من صناديق الاقتراع التي تصل إلى الناخبين عبر البريد بدأت ملامح المعركة الانتخابية الأمريكية تظهر قبل شهر على انتخابات التجديد النصفي بثلاثة من تشرين الثاني. انتخابات لا تتعلق بدونالد ترامب مباشرة، لكنها ستحدد توازن السلطة بواشنطن خلال العامين المتبقيين من ولايته. المعركة الأولى في مجلس النواب على المقاعد 435 كلها. حاليا الفارق بين الحزبين ضيق جدا، 218 جمهوريا مقابل 214 ديمقراطيا، مع مستقل واحد ومقعدين شاغرين، ما يجعل انتقال عدد محدود من الدوائر كافيا لتغيير تركيبة المجلس. أما في مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون حاليا 53 مقعدا مقابل 45 للديمقراطيين، ومستقلان اثنان يصطفان معا تنظيميا، فتجرى الانتخابات على نحو ثلث مقاعد المجلس في معركة ستحدد بدورة شكل الأغلبية في السنوات المقبلة. لكن 3 من تشرين الثاني بيتجاوز الكونغرس 39 انتخابا لحكام ولايات وأقاليم، فيما يختار الناخبون في 46 ولاية أكثر من 6000 عضو بالمجالس التشريعية المحلية، إلى جانب عشرات الاستفتاءات التي تختلف قضاياها من ولاية إلى أخرى. لذلك لن ترسم هذه الانتخابات فقط خريطة الكونغرس، بل خريطة السلطة السياسية الأمريكية من واشنطن وصولا إلى عواصم الولايات. وبثلاثة من تشرين الثاني سيظهر أي توازن جديد ستفرزه صناديق الاقتراع، وكيف سينعكس على العامين الأخيرين من ولاية ترامب.
23: بعد الإعلان، نفايات طرابلس إلى عكار
3: ومفتاح الشفاء.
2: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

0: بوليكلينيك. الالتهابات المعوية بين العوارض الخفيفة والخطورة الداهمة. الالتهابات المعوية محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جون بول نامور، الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جون حتشيتي.
1: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
2: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
3: كل تنين وكل أربعة 5:30.

0: حوار حر حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
1: بوليكلينيك. الالتهابات المعوية بين العوارض الخفيفة والخطورة الداهمة. الالتهابات المعوية محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جان بول نامور الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
2: كلاسيكا رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكن وبين الـ AI
3: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

0: في خبر ورد الآن، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية قبل لحظات استقالة وزير النفط الإيراني.
1: بهي النفايات طرابلس إلى عكار، البلديات تقفل مطمر إسرار، وعود رسمية تعيد فتحه أمام نفايات عكار فقط. تقرير ميرلا أبو خليل.
2: أزمة النفايات في لبنان لا تعالج بحلول مستدامة، بل بسياسة ترقيع تتكرر إلى أن ينفجر الوضع. في عكار أقفل الأهالي والبلديات الطريق المؤدية إلى مكب إسرار، رفضا لاستقبال نفايات المناطق الأخرى، ولا سيما مع طرح نقل نفايات طرابلس إلى عكار، مطالبين بتشغيل معمل الفرز باعتماد التمر الصحي وفق المعايير المطلوبة.
3: فسمعنا أنه حيكون في سنة ونص حتى يشتغل المعمل، الأهالي ما عاد قادرة تتحمل هذا الموضوع، صار عندنا نحن هيدي المطالب، يمنع منعا باتا إدخال نفايات من خارج عكار، الإسراع بتشغيل المعمل والمطمر.
2: أقفال الطريق ليس هدفا بحد ذاته، بل لأن الكيل طفح.
4: يجيبوا لنا معمل فرز يروحوا على بيروت، مشكلتهم منه عنا هون كل يوم اجتماع كل يوم اجتماع، تنشال زبالة عكار بس عم نموت من الروائح، بس سهل عكار كلية العالم عم تأكل منه خضرة.
2: وبالتوازي دخلت رئاستا الجمهورية والحكومة على خط المعالجة، وعلمت الام تي في أن مساعا رسمية حثيثة بذلت مع البلديات في الساعات الماضية أسفرت عن إعادة فتح الطريق أمام نفايات عكار، حيث أوفد رئيس الحكومة رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي الذي وعد بإنجاز معمل الفرز في أسرع وقت. ودخل مجلس الإنماء والأعمار على خط الحل، فاستجابت بلديات الجوار على هذا الأساس، وفتحت الطريق على أن تبدأ البلديات بنقل نفاياتها بدءا من بعد ظهر السبت. في السياق، أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين أن إعادة فتح مطمر سرار مؤقتة لتفادي تراكم النفايات، بالتوازي مع تشديد الرقابة البيئية، فيما يجري العمل على إنشاء مطمر صحي وصيانة معمل الفرز وتحديثه، على أن يبدأ التشغيل المتوقع بحلول نهاية شباط 2027. وأكدت أن الحل الدائم يترافق مع توسيع الفرز من المصدر وتأمين دعم إنمائي للقرى المحيطة بالمطمر، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الأعباء وينهي تدريجيا الاعتماد على المكبات العشوائية.
0: سياسيا، نظم رئيس حركة قرار بعلبك الهرمل المهندس علي صبر حمادي لقاء جماهيريا في بعلبك بعنوان أبناء بعلبك الهرمل في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقتنا. وشارك في اللقاء عدد من رؤساء البلديات وممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية والعشائر، في وقت شدد حمادي على أن هدف الدعوة ليس انتخابيا، بل يرتبط بمسؤولية وطنية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.
5: نحن لسنا ورقة بيد أحد، ولا دولة ولا سفير ولا مسؤول، نحن قوم أحرار، ولن نخسر حريتنا ولا كرامتنا في يوم من الأيام. إن الطائفة الشيعية موجودة في هذا الكيان اللبناني منذ وجوده، وهي طائفة أساسية ومؤسسة ومركزية.
1: هل ينتهي زمن وقع تعهدا وعاود اللعب؟ توجه لتشديد عقوبات وكلاء القمار غير الشرعي وقطع الخدمات عن مشغليه. تقرير مجدولين اللحام.
6: سوق القمار الإلكتروني غير الشرعي، كشفت قوى الأمن استخدام محافظ مالية رقمية بأسماء أشخاص آخرين لإخفاء الحسابات الأساسية للمشغلين. وحتى 22 أيلول أعلنت تجميد أكثر من 331 محفظة مالية رقمية وتوقيف 9 مخالفين وتعميم 44 بلاغ بحث وتحري. بعد بأسبوع الملف حضر أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية بحضور ممثلين عن كازينو لبنان وبيت أريبيا والأجهزة الأمنية. تم الاتفاق خلالها على خارطة طريق واضحة وأربع توصيات. نبدأ بتعزيز الرقابة التقنية والملاحقة، والتوصية لوزارة المال بتأمين اقتناء الدولة منظومة DPI لتساعد برصد نشاط القمار الإلكتروني غير الشرعي وضبطه، بالتوازي مع دعم مكتب مكافحة القمار وتعزيز قدراته. قطع الخدمات عن المشغلين غير الشرعيين، والتوصية لوزارة الخارجية والمغتربين بمراسلة الشركات العالمية المعنية لوقف تعاملها مع مشغلي القمار الإلكتروني غير الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقديم هالخدمات للسوق اللبنانية. أما ثالث توصية فتشديد العقوبات على الوكلاء والوسطاء، والعمل على تعديل تشريعي بيشدد عقوبات وكلاء الأقمار الإلكتروني غير الشرعي وسطائه لتشمل الحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات وغرامات مالية مرتفعة بهدف تجاوز الاكتفاء بتعهدات عدم التكرار. والتوصية الأخيرة تشجيع المديونين على الإبلاغ ودعوة الأشخاص اللي ترتبت عليهم ديون نتيجة اللعب عبر شبكات الأقمار غير الشرعي ما يسددوا للوكلاء بل يتقدموا بشكاوى بحقهم أمام الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة.
7: بهذا الملف همنا حماية المجتمع وزيادة إيرادات الدولة يلي ما بيتحققوا بظل وجود قطاع غير شرعي بالسوق. لهيك في عنا عمل تشريعي لازم نقوم فيه لنعطي القوى الأمنية والقضاء إمكانية التحرك أكثر، مش أنه بيمضوا تعهد وبيفلوا. ومن تاني مال عملنا الرقابي كمان مستمرين فيه.
6: تفكيك شبكة الأقمار غير الشرعي بدأ والدولة أحق بالأموال.
0: نظمت نقابة المهندسين عشاء اليوبيل المسيل لمناسبة مرور 75 عاما على عيد المهندس بحضور أكثر من 1200 شخصية بينهم وزراء ونواب وشخصيات قضائية وأمنية وسفراء ونقباء عرب وأكاديميون ومهندسون. وأكد نقيب المهندسين فادحنا في كلمته أن المهندس اللبناني يؤدي دورا أساسيا في البناء والإعمار والاقتصاد والتنمية مشددا على ضرورة توحيد الجهود للنهوض بلبنان.
8: نعابة المهندسين ما عم تطلب ولا حصة بالسلطة ولا منصب ولا امتياز، احنا عم نطلب شيء اهم وابسط بكثير. عم نطلب انه ما بقى يصير في قرار بإعادة الاعمار او بالطاقة او بالنقل او بالسلامة العامة او بتنظيم المدن او بغيره ينعمل بغياب المهندس اللبناني. ما بدنا يتاخد قرار تنظيم مهنة وسلامة عامة عبكرة تاني نهار لأنه ضغطوا الكارتلات بيلتغي وكمان من دون سؤال إخصاصيين.
1: احتفلت بلدية مجد المعوش في الشوف بوضع حجر الأساس لمبناها البلدي الجديد الذي سيضم طابقين مخصصين للبلدية وطابقا لمركز لقوى الأمن الداخلي بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات. وأكد رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب والحرف في الشوف روميو ياغي أن المشروع بدأ فعليا عام 2012 عبر هبة قدمها الرئيس السابق للبلدية روجي ياغي لاستكمال استملاك العقار مشددا على أن المبنى الجديد يشكل خطوة في مسار تطوير الخدمات وتعزيز حضور الدولة في المنطقة.
9: عم نلتزم اليوم بوضع حجر أساس مشروع بناء صرح بلدي جديد بليق ببلدة مجد المعوش وبتاريخها العريق. عم يتجهزوا حتى نقدم لأهلنا مبنى بلدي حديث متطور بخدماته، وطابق رح يتقدم لقوى الأمن الداخلي حتى يستعمل مخفر يؤمن من خلاله خدمات وحضور الدولة.
1: في الثقافة تكريم الأديب والشاعر أمين نخلي في مؤسسة فيلوكاليا. إعداد ميشيل معيكي.
10: أمين الجمالات نثرا وشعرا في السهل الممتنع في المفكرة الريفية ودفتر الغزل وسواها والده رشيد نخلي كتب النشيد الوطني نائب وكاد إلى رئاسة الجمهورية أحد كبار أدبائنا غائب عن مناهجنا التربوية كما كثيرين. بالأمس القريب كان تكريم لمآثره في مؤسسة فيلوكالية الثقافية في عين طورة وكلمات تقدير.
11: عندنا ضيعة اسمها المطيلي فيها مي وفيها أرض وفيها نسيم وفيها هواء، فكنا الدين الوالد دايما يخدني ويعطيني آراء حلوة.
10: في اليونسكو خلال مبايعة الأخطل 1961 وقف الأمين.
12: أيقولون أخطل وصغير أنت في دولة القوافي أمير، قد أبى الله في الفصاحة أن يغدو منا في العالمين أخير، فارفع الصوت إنه صوت لبنان وردد به ونعم الجهير.
10: جهادي في الغزل حتى المعاصي الجميلة. أنا لا أصدق أن هذا الأحمر المشقوق فم إن الشفاه أحبها كم مرة قالت نعم.
0: في فقرة الصحة سرطان الكولون، الكشف المبكر مفتاح الشفاء.
2: يعد سرطان الكولون من بين أكثر أنواع السرطانات شيوعاً لدى الرجال والنساء، وتشمل أبرز الأعراض تغير غير اعتيادي في عادات الإخراج كالإسهال أو الإمساك المستمر، إضافة إلى فقدان الوزن من دون سبب واضح وظهور الدم في البراز وانتفاخ البطن بشكل غير معتاد.
13: هذا النوع من السرطان ببلش ببوليب بقلب الكولون اللي هي زوايد لحمية، كمال هيك فينا نكتشفها عبكير قبل ما تتحول مع مرور الوقت لسرطان. هذا نوع من السرطان ممكن ما يكون عنده عوارض. نحن كأطباء بمركز كليمانسو الطبي ننصح بالفحص الروتيني للكشف المبكر ابتداء من عمر 45 سنة عند كل الأشخاص، منهم فحص البراز اللي هو الستول تيست كرمال نشوف إذا في دم بالخروج، والفحص الأساسي بيبقى هو فحص النادور أو الكولونوسكوبي، بنقدر نشيل التواليل اللي هن البوليبس بالمراحل الأولى قبل ما يتحولوا مع مرور الوقت لسرطان بالكولون.
2: مع تطور العلاجات والأبحاث الطبية باتت تتوافر خيارات علاجية متعددة لسرطان الكولون.
13: من الأسباب تبع سرطان الكولون والمستقيم هي التدخين، نظام غذائي غير منتظم، السمنة وقلة الحركة البدنية، أو إذا في حالات بالعائلة سرطان الكولون أو غير أنواع سرطان. تبقى الجراحة بالمراحل الأولى هي العلاج الأساسي إذا كان بعده منه منتشر، وفي عدة أنواع علاجية من العلاج الكيميائي التقليدي، بس مع التطور الطبي صار في العلاجات المناعية والموجهة.
2: لذلك لا ينبغي انتظار ظهور الأعراض لإجراء الفحوص، إذ تبقى الفحوص الدورية والروتينية أساسية للكشف المبكر. ومن هنا تأتي أهمية التوعية، لأن اكتشاف سرطان الكولون في مراحله المبكرة يزيد من فرص العلاج والشفاء.
14: بعد الإعلان، مهارات وزير الحرب
1: وبيك أب يحمل مروحية.
15: خبر أولا سرعة.
16: أولا كيك
17: بشو؟
16: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهم رأيك.
17: No, it's up to you.
16: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 10.
1: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين العاشرة مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.

0: فور مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: وزير الحرب الأمريكي لفت الأنظار بمهاراته بالباسكتبول خلال زيارته لأكاديمية سلاح الجو، سجل 9 رميات من أصل 10 من الثري بوينتس. بنيويورك مثل اليوم ب 24 الاول من كل سنه بيحتفلوا ب بليسنج اوف ذا انيمالز بكاتدرائيه سانت جون ذا ديفاين. بهالنهار الناس بيجيبوا حيواناتهم من مختلف الانواع على الكاتدرائيه ليحصلوا على البركه ضمن تقليد ديني تكريما لسانت فرانسيس اوف اسيسي شفيع الحيوانات. وبانتظار فيديوهات احتفال اليوم، فيديو من السنه الماضيه رجع عم ينتشر على السوشيال ميديا وبيبين الحيوانات هي وفاتها على الكاتدرائيه لتشارك بالمراسم. منختم بفيديو من روسيا لشخص قرر ينقل هليكوبتر بطريقة غريبة، ثبتها فوق سيارة بيك أب ومشي فيها على الطريق، بس وزن المروحية كان ثقيل فالسيارة فقدت توازنها وانقلبت على جنب الطريق. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرت بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: الغريب أنه نحن منعتني بكل شيء إلا بحالنا، منشحن تليفوننا قبل ما يفضى، ومنعبي السيارة بنزين كمان قبل ما تفضى، ومنتأكد أنه كل اللي حوالينا مرتاحين ومبسوطين، ونحن منكون مكسورين ومش قادرين نوقف، ومندل نركض على غيرنا لحتى ننطفي. أو إذا تعبنا وارتحنا منحس بالذنب لأنه منفكر بمين عايزنا والشغل اللي ناطرنا. الإنسان المرهق ما بيقدر يهتم لا بشغله ولا ببيته ولا بأهله ولا بولاده ولا حتى بحاله. اهتموا بحالكن أول شيء، هيدي مش أنانية، هيدا ذكاء. مثل ما على الطيارة إذا بينزل الأكسجين بتحطوا الماسك على وجهكن قبل ما تحطوه على وجه ولادكن، هيك لازم تعيشوا. خلوا الاهتمام بالنفس يكون عادي مش مكافأة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: أولا سرعة دقة موضوعية
1: التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. استهدف قصف مدفعي وادي سلوقي لجهة شقرة وأطراف كفر تبنية لجهة الجرموق، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على حداثة والمنصوري وأطراف براشيت. عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه إلى إسرائيل. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الطيار العماني أفاد خلال التحقيق بأنه كان يخطط لتحطيم الطائرة بالقرب من مطار بن غوريون. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد أفراد وحدة النخبة التابعة لحماس في غارة على خان يونس. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لسي بي أس إننا ندرس السبل الاقتصادية ونستعد للاحتمالات العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف إن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا طويل الأمد لأسعار الطاقة. أشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى استقالة وزير النفط الإيراني. قال رئيس الوزراء اليمني شيع محسن الزنداني إننا نتعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات 24 الأخيرة. أخيرا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 1900 مسيرة و25 صاروخا خلال أسبوع. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أسارو، عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن. شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل، موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة. أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم، والسبب هو بحسب الأسطورة، أكيد يمكن ما تكون حقيقة، إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمن أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر، ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين، وفكرن ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف. هيدي الأسطورة. أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم، يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة. أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل، يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف، وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصاً نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

أهلا بكم. قال رئيس الحكومة نواف سلام إن حصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ عام 1989 في اتفاق الطائف، وعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية ثم في إعلان وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، ونحن ملتزمون به. أضاف إن الإطار الذي نتحدث عنه قائم على مبدئين أساسيين، التبادلية والمرحلية، لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني حتى يترجم هذا الإطار إلى خطوات عملية يراها الناس. أريد أن أعرف متى ستنسحب إسرائيل. في المقابل عندما نتحدث عن التبادلية أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاما جديدا. أضاف للإم بي إن نريد فتح صفحة جديدة للعلاقات مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض. عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه إلى إسرائيل. ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الطيار العماني أفاد خلال التحقيق بأنه كان يخطط لتحطيم الطائرة بالقرب من مطار بن غوريون. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لسي بي إس إننا ندرس السبل الاقتصادية ونستعد للاحتمالات العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف إن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا طويل الأمد لأسعار الطاقة. وافقت الرئاسة الإيرانية على قبول استقالة وزير النفط. قال رئيس الوزراء اليمني شايع محسن الزنداني إننا نتعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. أخيرا قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 1900 مسيرة و25 صاروخا خلال أسبوع. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حوار حر حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة. الخبر أولا
1: سلامتك
0: بتهمك موضوعي

أهلا بكم. قال رئيس الحكومة نواف سلام أن عصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ عام 1989 في اتفاق الطائف، وأعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية ثم في إعلان وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، ونحن ملتزمون به. أضاف إن الإطار الذي نتحدث عنه قائم على مبدأين أساسيين، التبادلية والمرحلية، لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني حتى يترجم هذا الإطار إلى خطوات عملية يراها الناس. أريد أن أعرف متى ستنسحب إسرائيل. في المقابل عندما نتحدث عن التبادلية أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاما جديدا. أضاف للإم بي إن، نريد فتح صفحة جديدة للعلاقات مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض. استهدف قصف مدفعي وادي سلوقي لجهة شقرة وأطراف كفر تبنيت لجهة الجرماق، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على حداثة والمنصوري وأطراف براشيد. عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه إلى إسرائيل. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لسي بي إس، إننا ندرس السبل الاقتصادية ونستعد للاحتمالات العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أضاف إن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا طويل الأمد لأسعار الطاقة. وافقت الرئاسة الإيرانية على قبول استقالة وزير النفط. قال وزير أو رئيس الوزراء اليمني شيا محسن الزنداني، إننا نتعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أسارو، عن شو عم نحكي بالضبط؟ عن أسارو مدمن. شو يعني؟ حقك تعرف إنه رجال الوحل أو الطين هي قبيلة يطلق عليها اسم قبيلة رجال الوحل، موجودة بغابة بدولة بابوا بغينيا الجديدة. أما ليش اسمها هيك؟ فلأنه هالرجال لبسوا نوع من قناع من الوحل حتى يخفي وجوههم، والسبب هو بحسب الأسطورة، أكيد يمكن ما تكون حقيقة، إنه مقاتلي هالقبيلة يقال إنه هزمهم أعدائهم بالماضي وتخبوا بنهر، ولما طلعوا مغطيين بنوع من الوحل الرمادي يعني الطين، وفكرن ساعتها أعدائهم إنهم أشباح ففروا من الخوف. هيدي الأسطورة. أما بالواقع فهالشكل يلي هن معروفين فيه بيرافق عاداتهم وتقاليدهم، يعني رقصات وطقوس دينية مختلفة. أما إذا بعدهم موجودين فيقال إنه إيه وعددهم مش قليل، يعني أسارو قبيلة تعد بالألاف، وبيربسوا بإيديهم وبأصابعهم خصوصاً نوع من البامبو غير الماسك يلي بيحطوه من الطين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

أهلا بكم. قال رئيس الحكومة نواف سلام إن حصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ عام 1989 في اتفاق الطائف، وعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية ثم في إعلان وقف أعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 ونحن ملتزمون به. أضاف إن الإطار الذي نتحدث عنه قائم على مبدئين أساسيين، التبادلية والمرحلية، لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني حتى يترجم إلى خطوات عملية يراها الناس. أريد أن أعرف متى ستنسحب إسرائيل. في المقابل عندما نتحدث عن التبادلية أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاما جديدا. أضاف للأم بي أن نريد فتح صفحة جديدة للعلاقات مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي أن من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، إذ كان من المفترض أن تنسحب من مناطق معينة لكي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويكون هناك مراقبون، لكنها لم تنسحب، ومن هنا تبدأ المشكلة. ولا يمكن أن ينتشر الجيش في مناطق لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي منها. وانتقد بوعاصي الحديث عن عدم جدية الجيش اللبناني في التنفيذ قائلا يجب إطلاق هذا المسار لكي يستطيع الإسرائيلي والأمريكي وقبل الجميع نحن كلبنانيين أن نرى ما إذا كان الجيش قادرا وما إذا كانت لديه الإمكانات والقرار السياسي اللازمان للانتشار. ميدانيا استهدف قصف مدفعي وادي سلوقي لجهة شقرة وأطراف كفر تبنيت لجهة الجرمق، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على حداثة والمنصوري وأطراف برعاشيت. تعود اللجنة الفرعية برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب والمنبثقة من اللجان النيابية المشتركة لاستكمال النقاش مجددا ابتداء من الغد في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، والتي كانت توقفت بسبب الخلاف على اقتراع المغتربين ومن ثم التمديد لمجلس النواب. يشارك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في روما في الاجتماعات التي دعا إليها البابا لون الرابع عشر حول الرسالة العامة التي أصدرها البابا الراحل فرانسيس بعنوان فرح الحب قبل 10 سنوات، والتي تتناول الزواج بشكل عام في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها العائلات في العالم. عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه إلى إسرائيل. توازيا ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الطيار العماني أفاد خلال التحقيق معه بأنه كان يخطط لتحطيم الطائرة بالقرب من مطار بن غوريون. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد أفراد وحدة النخبة التابعة لحماس في غارة على خان يونس. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لسي بي اس إننا ندرس السبل الاقتصادية ونستعد للاحتمالات العسكرية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. أضاف أن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا طويل الأمد لأسعار الطاقة. قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان استقالة وزير النفط التي قدمها لأسباب شخصية، وعين رئيس شركة النفط الوطنية قائما بأعمال الوزارة. قال رئيس الوزراء اليمني شايع محسن زنداني إننا نتعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز خلال 24 ساعة الماضية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 1900 مسيرة و25 صاروخا خلال أسبوع. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

كثيره والله كثيره ما كثيره بعصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هلا كثيره الله يشغل لا اله الا الله.

شوفوا القمر ما أحلى القمر، وأنتوا ما أجملكم. يا قمر.

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لألنا من زميلي إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي ومني أنا كارلا عيد الصيفي. نتمنى لكم نهار أحد مبارك ترتاحوا فيه شوي من عجقة الحياة استعدادا لأسبوع جديد وتحديات جديدة. مثل العادة الملفات كانت متزاحمة هالأسبوع، ولعل نجمة للمرة الثانية على التوالي كان رئيس الحكومة نواف سلام يلي خطفت زيارته للولايات المتحدة الأضواء ونظراً لدسامة اللقاءات يلي عقدها. وبكلمة تمام اختصر سلام لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحضور الوزير يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض. وكانت للوفد اللبناني أيضاً لقاءات بارزة مع كبار المسؤولين بمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حيث تم البحث بالتقدم المحقق بمسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق، وتم الاتفاق على أنه يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم للتوصل لاتفاق. وللداخل اللبناني، حيث خطفت زيارة الرئيس سلام النبطية الأضواء يلي فعلاً كانت لافتة لناحية تمسك المنطقة بالدولة، حيث جدد سلام التأكيد على ثوابت الحكومة لجهة حصر السلاح والقرار.

0: سبتكن مضغوط، سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. وبرز أيضا هالأسبوع الحديث عن مفاوضات عسكرية مرتقبة بتامبا بولاية فلوريدا الأمريكية بين 20 و 22 من الشهر الحالي، على أنه يشارك فيها السفيرين سيمون كرم وندى حميد معوض بصفتهم مفاوضين سياسيين، بينما بترأس الوفد العسكري العميد جورج رزق الله. ولمزيد من التفاصيل عن هالموضوع بينضم لإلي مباشرة عبر الهاتف العميد المتقاعد وهبة قطيشة. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
1: صباح الخير إليك وللبنان الحر وللمستمعين.
0: بداية عميد، شو أهمية هالجولة من المفاوضات، خصوصا أنه انحكى أنه ممكن تشكل مثابة ضغط على الدولة اللبنانية لحصر سلاح وترجمة القرارات لأفعال على الأرض بالجنوب؟
1: لكن ما بعتقد أنها بتشكل ضغط على الدولة اللبنانية، لأنها تسبق الانتخابات الإسرائيلية بحوالي أيام يعني، والانتخابات الأمريكية كذلك الأمر.
0: نعم.
1: ولكنها بتثبت المسار، الإطار اللي فعل في واشنطن يعني، اللي أسسوه بواشنطن، هي بتثبت هذا المسار، أنه لا يزال هذا المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان والولايات بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال هو الخط الأساسي لحل المسألة اللبنانية الإسرائيلية العسكرية والسياسية. فبعتقد هو لتثبيت هذا المسار في الوقت الضايع يلي تعيشه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط ومنها لبنان.
0: نعم، يقال أنه لبنان ما رح يحصل على ضمانات، وعلى الأرجح ما رح يحصل على موافقة لمنطقة تجريبية جديدة. عندك معطيات العميد وهبي قطيشة؟
1: لأن أكيد لبنان ما رح يطالب بمنطقة تجريبية جديدة، حتى إذا طالب ما بفتكر حدا بيوافق له عليها، خاصة أنه اللي عم يطلبه هو المنطقة المحتلة يعني، من التي احتلتها إسرائيل.
0: نعم.
1: إنما بعتقد حتى إذا طالب ما رح يوافقوا له، باعتبار المنطقة اللي أخذها بالأول ما كانت هالقد ناجحة بالمعنى السياسي ولا بالمعنى العسكري.
0: نعم.
1: لذلك كانت المباحثات يعني إذا بدك بين الرئيس سلام وروبيو بواشنطن ما كانت هالقد ناجحة لحتى نقول أنه بده يطالبوا بمنطقة تانية لحتى ننجح منطقة تانية.
0: نعم.
1: أنا ما بعتقد أنه هيدا الهدف من هالمفاوضات، بقدر ما ثبت بالأول أنه هي بتثبت المسار المفاوضات يلي يعني اعتمد بواشنطن منذ عدة أشهر.
0: نعم، تحدثت حضرتك عميد عن أنه ما كانت كتير ناجحة تجربة المنطقة التجريبية، شو هي يعني أبرز الأسباب يلي حالت دون نجاحها؟
1: ست كارلا، المنطقة التجريبية هي عن ضيعتين ثلاثة، ما فيك تقولي والله ضيعتين ثلاثة نحن نضفناهم، أو بالأحرى ما بقى فيهم سلاح وما بقى فيهم مقاتلين وما بقى فيهم ذخيرة وعمليات، بينما المنطقة المجاورة ولبنان كله يمكن بعد في سلاح لحزب الله.
0: نعم.
1: ما فيك إذا كنت أنت سوري يعني مصابة بحريق بكل جسدك تقولي بدي بس داوي الحريق باليد أو بالرجل أو بأي أحد أعضاء الجسم واترك بقية الجسم.
0: صحيح.
1: أو كل هالجسم بدك تداوي سوا وبتنجح العملية، وألا ما بتزبط. لقلك لأن ما فيك تقولي والله بدي أنزع سلاح لنقول بضيعتين ثلاثة وبس الباقيين بعدين بتركهم لأيمتى، وبعدين بفوتوا عليهم الأسلحة. لذلك أو أنه هذا الحزب يقر بعدم جدية سلاحه وعدم جدوى سلاحه بكل لبنان ويقول بدي سلم أمري للدولة، وألا كل الحلول هذيك الثانية بتكون ترقيع بترقيع بترقيع.
0: نعم.
1: هذا القرار لازم ياخده الحزب، أو إذا الحزب ما أخده الدولة هي اللي لازم تاخده وتقول أنا بدي واجه هذا الحزب لحتى أمنعه من استخدام أو حيازة سلاح داخل الأرض.
0: يعني هون عميد منرجع شوي منطرح سؤال، أنه كتير حلو اللي عم نسمعه وكتير حلو اللي عم بيطلع من قرارات، ولكن ما عم نشوف ترجمة فعلية على الأرض، صحيح؟
1: ايه، واكبر دليل انه بفتكر الدولة اللبنانية وعدت الولايات المتحدة الامريكية، طلعت قرارات كتير جيدة وممتازة وما سبق عليها أي دولة أو حكومة بلبنان سابقا.
0: نعم.
1: ولكن ما بيكفي نعمل قرارات، القرارات هي قرارات نظرية، إنما التنفيذ يجب هو الذي يحكم عليه لاحقا. ما فيني أنا أعمل أمر عمليات لجيش وشوي الجيش بعده قاعد بالسكنات مثلا.
0: نعم.
1: لذلك هذا القرارات اللي أخذتها الحكومة بالفعل سوبر ممتازة، إنما لم ترفق هذه القرارات بتنفيذ. والدول اللي راعية لهذه العملية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية عم بتشوف أنه اتخذ القرارات ولكن التنفيذ لا يزال محظور، وما حدا عم بينفذ شيء من اللي التزم فيه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان بعتقد هيك الرشف الأمريكي والتراجع الأمريكي وعدم الثقة الأمريكية اليوم بتلاقيها بالحكومة وبالسلطة بلبنان أنه ما نفذت شيء من الوعود يلي اتفقنا عليها نحن وياك.
0: نعم عميد، كمان عم نشوف أنه عم بيصير في بعض الاحتكاكات الميدانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، هل هالشيء أيضا بحط ضغط زيادة على الجيش اللبناني؟
1: لا أكيد، هيدي الاحتكاكات كانت تصير مش اليوم، من 50 و60 سنة يعني كان يصير كتير احتكاكات. يعني أنا اللي صار معي أنا بالجنوب، يعني استشهد معي 3 ضباط خلال شهر، يعني أنه كان في احتكاكات بسبب أكيد الفلسطينيين، كان في احتكاكات واستشهد عسكريين. بس هيدا عادة بتصير بين الجيوش يلي هي بين بعضها وما في حالة سلام وحالة استقرار، هيدي بتصير، بس إنما تنحل مباشرة، لأن في جهاز كان الأمم المتحدة يتدخل هو اللي يحل المسألة بيننا وبينهم، واليوم الميكانيزم هي اللي بتحل كل إشكال بيصير. قد يحصل إشكال ويسقط قتلى من الجانبين، ولكن لن يتطور طالما هناك في إرادة أنه ما بدنا نروح على حرب مفتوحة بين الجيشين وبين
0: الدولة. نعم. العميد المتقاعد وهبي أطيشة، سؤال أخير، ماذا بعد اليونيفل؟ هيدا سؤال عم يتكرر على طول بالمشهد السياسي وعلى الأرض. شو بتتوقع تكون عنا مرحلة مقبلة، خصوصا أنه قربت انتهاء ولاية اليونيفل؟
1: والله لكن الوضع غامض جدا. اليونيفل كانت تقريبا هي اللي عم بتثبت أنه هذه الأرض هي لبنانية.
0: نعم.
1: وجود اليونيفيل كان يمنع إسرائيل أو من أن تفوت على هذه الأرض، لأن

0: صحيح. هلا اليوم في غموض، اسرائيل وامريكا بترفض هيك نوع من القوى، اوروبا بدها قوى تقريبا من هالنوع، ولكن هيدي ما بتنحل الا بقوى عملياتيه تجي على الارض الجنوبيه، حتى اذا اي فريق سواء كان اسرائيلي بده يعتدي زياده هي تواجهه، وسواء كان حزب الله او مسلحين غير شرعيين بدهم يتدخلوا او يعملوا اي حركه عملياتيه كمان هي تقدر تقمع بالقوه. هل نحن قادرين ان نستحصل على قوى هيك؟ لا نزال يعني بطور المفاوضات معنا 90 يوم لنشوف.
1: العميد المتقاعد وهبي أطيشة، أهلا وسهلا فيك وشكرا لك على هالمداخلة.
0: أنا بشكرك.

0: حياتيا اتفقت لجنة المؤشر على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية وخرج المجتمعين بسلسلة قرارات رح تترجم من خلال تعاميم بتصدر عن مجلس الوزراء. وبحسب وزير العمل محمد حيدر تم الاتفاق على رفع قيمة النقل والتعويضات العائلية لنسبة 86% عما كانت عليه بالعام 2019. أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور فلفت حيدر إلى أن الجلسات مفتوحة ومستمرة مع الاتحاد العمال العام والقطاعات الاقتصادية بمهلة أقصاها شهر لرفع للجنة المؤشر.
1: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهرياً على متوسط سعر البنزين الشهري. هيدي الآلية تعيتها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة ومنعلن عن الآلية لاحقاً. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحرج نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500 ألف وأن لا تتخطى 800 ألف. بالنسبة للنقطة الثانية التعويضات العائلية اتفقنا على رفع التعويضات العائلية. التعويضات العائلية بيعلن عنها من مجلس إدارة الضمان ومضيها بوزارة العمل وتصدر بمرسوم عبر الحكومة. والتعويضات حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. بالاجتماع اللي صار الصبح مع نقابات الشحنات كلها تم الاتفاق على أن وزارة العمل سترخص للعمال السائقين الأجانب ضمن شروط تحفظ حق السائق اللبناني بالدرجة الأولى. نتمنى أنه تساهم بتحسين وضع النقل الداخلي والخارجي عبر مرفق بيروت.

0: وعبر الحدود. الموضوع الثاني اللي مهم اللي بتشدد عليه على انه النقل الداخلي من تاكسيات، فانات، اوتوبيسات حصرا للبنانيين، ويمنع منعا باتا يكون اي سائق اجنبي.
1: ملخص الاسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
2: أجرى وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات رسمية وتجارية ببغداد مع نظيره العراقي لمتابعة تصدير محصول التفاح اللبناني للسوق العراقية وتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. دعيت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الجميع لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبله، وأعلنت الإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على بدلات الاشتراكات يلي بتعود للعام 2025 وما قبله بنسبة 85%، وتقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة لعام 2026 بفترة أقصاها كانون الأول 2028. بصفحتنا الاقتصادية الزميل ريشار حرفوش بخبرنا الفرق بين الذهب والبرونز المطلي، لأنه المزور عم بيهدد المستهلك.
3: مع تزايد الإقبال على شراء الذهب تعود إلى الواجهة ظاهرة الذهب المزور، ولا سيما قطع البرونز المطلية بطبقة من الذهب والتي تباع أحيانا على أنها ذهب حقيقي، مستفيدة من صعوبة التمييز بينها وبين القطع الأصلية لغير المختصين. وفي هذا السياق كشف نقيب معلمي الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوس كورديان للبنان الحر أسباب انتشار هذه الآفة، وأبرز الطرق التي يمكن من خلالها الحد منها وحماية المستهلك.
4: حرامي وين ما كان بيشتغل، سمعنا انه عم تيجي من تركيا، وكان ابي ما عندي اي دليل رسمي انه هاي البضاعه عم تيجي من هناك.
3: كيف بده ينتبهوا نقيب؟
4: اول شيء بدهم ياخذوا من مطرح موثوق مش من افراد، وبدهم ياخذوا ورقه الششنال بدون فاتوره، ما بدهم ياخذوا اي شيء. اذا طلعت البضاعه مغشوش ساعتها بيراجعوا المصدر مع الفاتوره صاحب المحل. اذا فعلا صاحب المحل بايع بضاعه مغشوش يعني هو مشترك بالجريمة. بصير
3: كيف بيقدروا يعرفوا المزور من مش المزور؟
4: أوساط عم تيجي مغلق، أو الليرات الإنجليزية عم تيجي بيال بالمغلق. الأوساط الإنجليزية ليرة الذهب، وقت بيكون في خليط نحاس وكذا نفس الأياس أنت بتشوفه، بس بيكون أسفك بيلقط نفس الوزن بس بيكون أسفك. هذا الصناعي بيعرفه. في كتير أصحابين المحلات اللي عندهم بيبيعوا بيشتروا محلات صيغة ما بيعرفوا بالمهنة، هودي بس تجار بيشتري وبيبيع.
3: ويبقى على المستهلك وكل من يرغب في شراء الذهب التأكد من صدقية المحل ومن الشهادة المرفقة بالقطعة ووزنها وإجراء التحقق اللازم قبل الشراء.

0: على حملة التيار الوطني الحر المسعورة ضد وزير الطاقة جو الصدي، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النايب غياس يزبك عبر لبنان الحر أن وجود الصد بوزارة الطاقة كشف العورات وسوء الإدارة لمدة 15 سنة.
1: الحملة اللي عم بيعملوها حملة مسعورة لأنه عم يلمسوا لمس اليد رغم كل الأزمة الآنية اللي عم يمرق فيها قطاع الكهرباء، أنه في أسس علمية وتقنية وفي إصرار من قبل الوزير صدي وفريق عمله على الأعداد الأرضية التقنية والإدارية من شان نقدر نتلقف فيما بعد أي عملية تطوير لقطاع الكهرباء وعلى أسس علمية ومرة واحدة لكل المرات. هيدي الشغلة عم بتصير غضبون وعم بيطلقوا نار وقائية مسعورة على كل إنجازات الوزير، وما عندهم إذا بتلاحظة إلا وزارة الطاقة أطلق نار يومي عليها، لأنه وجوده بوزارة الطاقة كشف العورات الإدارية والعورات المالية وسوء إدارة هذا القطاع المستمادي لفترة 15 سنة اللي ودت لقطاع الكهرباء إلى الكارثة اللي هو موجود فيها اليوم. وهيك بيتعاطى التيار عادة، يعني بيشيل كل اللي فيه بحطه بغيره، هو بحالة إنكار دائم لكل الأخطاء اللي ارتكبها بالسياسة وبالقضايا الوطنية وبالأمن القومي وبالاقتصاد. فهلأ قطاع الكهرباء هو جزء من هذه الحملة اللي قائم فيها بطريقة غير منطقية وغير علمية ويلامس فيها حتى قلة الأخلاق.
2: أستاذ غياس، شو سبب الحملة اليوم تحديدا على مدير مكتب وزير الطاقة بطرس حتشيتي؟
1: لا لشيء إلا لزر الرماد بالعيون وعطاء بعض الأشياء العناوين يعطوها أسماء، مثل ما بيتهموا النايب شرب المارون أنه عم يتقاضى أجر من وزارة الطاقة. هذا الخبر عاري من الصحة جملة وتفصيلا. واثنين، بيتهموا أنه عم يتعاطى بعمل الهيئة الناظمة بقطاع الكهرباء، وهذا الأمر عاري من الصحة جملة وتفصيلا. حتى الوزير خارج إطار السياسات العامة هو لا يتدخل بالمباشر بعمل الهيئة الناظمة اللي هي عم بتقوم بعملها بحرية كاملة. وثلاثة، غيرانين وعم بيحاولوا يصوروا وكأنه معملي زوق وجية أنه نحن موقفينهم كوزير للقوات اللبنانية، وهن توقفوا تقريبا بال 2021 على أيامهم هن، واليوم القضاء واضع يده على النزاع القائم بين شركة كهرباء لبنان اللي كانوا هن سببه مع المشغل كان يتولى إدارة معمل الزوق، والأمر لا يمكن إخراجه وتحرير المعامل لأنه يرجعوا على الشغل إلا عندما ينتهي هذا الملف القضائي. لذلك هن لازم يرجعوا يعملوا كتيار وطني حر، يرجعوا يعملوا قراءة مراجعة ذاتية أخلاقية لكيفية تعطيهم بالسياسة ولكيفية مقاربتهم للملفات وللوزارات اللي مرقوا فيها وما مروا بمطرح إلا ما كان في كارثة.
0: واضطر أيضا عضو تكتل الجمهورية القوية النايب الياس أستفان عبر لبنان الحر للحملة على وزارة الطاقة والوزير صدي ومستشاره بطرس حتشيتي.
3: ولما أفلس قلت لك يا قبل وحجك بده يستعمل حيالة شيء لحتى يتلقب بحبل نجاة، إن كان جبران باسيل أو النواب تبعه لجبران باسيل أو التيار الوطني الحر، وصلوا لمرحلة ما بقى عندهم شيء يدافعوا فيه. لقطوا موضوع الكهرباء وبلشوا ضرب بالقوات لأنه القوات مستلمة وزارة الطاقة. اليوم إن كان وزير الطاقة عم يعمل المستحيل لحتى يقدر يشوف ورث وزارة مهترية لدرجة ناخر فيها الفساد لدرجة إلى أول ما إلى آخر، فهذه بدها واحد يكون ساحر لحتى يقدر يرجع عن جد يقلب المعادلة فوقاني تحتاني بظرف 4 أو 5 أو 6 أشهر أو 7 أشهر. عنا زميلنا بطرس حتشيتي يلي هو مستشار وزير الطاقة لا تدخل مع كهرباء لبنان بموضوع المعامل للزوق والجي، ولا تدخل بموضوع الورقة اللي حطتها الهيئة الناظمة. زلمي قاعد عم يشتغل لا بيقبض معاش من وزارة الطاقة ولا بيقبض معاش من الدولة. مشكلتك انه هني معودين على الناس اللي بيحبوا القبض، مش معودين على الناس اللي بيشتغلوا بكل قلب ورب ومن كل قلبهم لحتى يجربوا يعملوا شيء إيجابي لمصلحة البلد.
0: ورداً على النايب ندى البستاني، لفت المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف إلى أن وزير الطاقة جو الصدي استلم إرث عشرات السنين وأخذ على عاتقه محاولة تغييره، واستغرب أنه تجي المحاسبة من أشخاص تولوا وزارة الطاقة لسنوات طويلة تيحسبوا وزير بعده سنة بالوزارة. أضاف أبو شرف أنه اللي كان مسؤول بالأمس ما بحق له أنه يسأل اليوم قبل ما يخبر عن تجربته الماضية يلي وصلت لهيدي الكارثة.

0: حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: هالأسبوع أيضا انضم سجن المبنى دال بسجن رومي المركزي للإضراب المفتوح عن الأكل والدواء مع سجن المبنى ب احتجاجا على ظروف الاحتجاز والتمييز، فضلا عن 18 سجين من سجن راشية، تيرتفع عدد المضربين ل 544 شخص، ويلي شددوا أيضا على أنه التحرك منه موجه ضد الدولة أو إدارة السجن، إنما هو نداء صرخة لأصحاب القرار بضرورة إقرار قانون العفو العام الشامل كحل عادل بينهي سنوات الظلم والمماطلة. وأعلنت لجنة أهالي السجن بلبنان وفاة السجين بنيامين زعيتر داخل سجن رومية، تترتفع حصيلة الوفيات بالسجون لسبعة من وقت إقرار قانون العفو العام ب 12 أب. وقالت اللجنة إنه زعيتر توفى نتيجة عارض صحي، وكان يعاني من فشل كلوي وبيحتاج لرعاية استشفائية خاصة. أضافت أن السجناء ناشدوا إدارة السجن الإسراع بتأمين الإسعاف، واتهمت السلطات بعدم الاستجابة بالسرعة الكافية، وطالبت المجلس الدستوري بإنهاء تعليل قانون العفو العام وإعادة تفعيله. ولكن بعد الطعن بقانون العفو العام، شو هو مصيره وشو هي السيناريوهات الدستورية؟ الجواب بهالتقرير.
2: بعد تعليق مفعول قانون العفو العام، بات مصيره مرتبطا بقرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضده، وسط ترقب لما ستحمله المهل القانونية المحددة للبت به. وفي هذا السياق شرح الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر السيناريوهات الممكنة بين رد الطعن وعودة القانون إلى النفاذ أو قبوله كليا أو جزئيا، وما يترتب على ذلك دستوريا.
3: المجلس الدستوري واستنادا إلى الطعن والذي قدم أمامه، اتخذ في العاشر من هذا الشهر قرارا بوقف نفاذ القانون المطعون فيه حتى البت بالمراجعة بالأساس، عملا بأحكام المادة 20 من قانون 250/93. وبنفس التاريخ أي في العاشر من هذا الشهر، يفترض أن يكون قد تعين مقررا لوضع تقريره بالطعن، وللمقرر مهلة 10 أيام لتقديم تقريره من تاريخ إبلاغه. كذلك مفترض أن يكون المقرر قد قدم تقريره، كما انقضت مهلة 5 أيام لدعوة المجلس للالتئام للبت بالطعن، ومن المنتظر أن ينعقد المجلس الدستوري بين يوم وآخر للبت بالطعن، وتبقى جلساته مفتوحة حتى إصدار القرار النهائي، على أن يصدر القرار خلال مهلة 15 يوم من تاريخ جلسة الانعقاد الأولى، حيث من المتوقع أن يصدر القرار في مهلة أقصاها 10 أو 15 من شهر تشرين الأول بحد أقصى. أما وبحال عدم التواصل لقرار خلال هذه المهلة، تعتبر المراجعة مردودة والقانون يعود للنفاذ. أما القرارات المنتظرة فهي إما إبطال القانون برمته لعدم الدستورية، إما إبطال القانون جزئيا ببعض مواده، وإما رد الطعن أساسا والحكم بدستورية القانون، عندها يعود القانون للنفاذ أصولا.
2: فهل يعاد تفعيل العفو العام أم يسقط كليا أو جزئيا؟ الجواب رهن قرار الدستوري ضمن المهل القانونية.
4: محكمة.

0: حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: أكد المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان أنه التقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله عارية من الصحة، وأنه في جهات إلى مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع الحزب، وقال نحن مندعم حصر القرار بلبنان بإيد الدولة، والتفاوض بيكون معه ومش مع ميليشيا، ومقاربتنا بلبنان هي بس دعم الدولة. وببحر الأسبوع نفيت العلاقات الإعلامية بحزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط للحزب بالخلية المزعومة يلي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها بحوض اليرموك بدرعا، ولفتت إلى أنه ما في لدى الحزب أي وجود بالأراضي السورية، ودعيت الجهات الرسمية السورية للتنبه للمحاولات يلي بتهدف للزج باسم حزب الله بهدف إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. لهون منوصل لختام حلقتنا، بشكر كل يلي تابعونا، وبشكر زميلة إلي مسيحي على الإخراج الإذاعي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
0: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي، حتى ما تفوتوا عليكم خبر.

أهلا بكم. قال رئيس الحكومة نواف سلام إن حصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ عام 1989 في اتفاق الطائف، وعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية ثم في إعلان وقف أعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، ونحن ملتزمون به. أضاف إن الإطار الذي نتحدث عنه قائم على مبدئين أساسيين، التبادلية والمرحلية، لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني حتى يترجم إلى خطوات عملية يراها الناس. أريد أن أعرف متى ستنسحب إسرائيل. في المقابل عندما نتحدث عن التبادلية أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاما جديدا. أضاف للأم بي أن نريد فتح صفحة جديدة للعلاقات مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي أن من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق الإطار، إذ كان من المفترض أن تنسحب من مناطق معينة لكي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويكون هناك مراقبون، لكنها لم تنسحب، ومن هنا تبدأ المشكلة. ولا يمكن أن ينتشر الجيش في مناطق لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي منها. وانتقد بوعاصي الحديث عن عدم جدية الجيش اللبناني في التنفيذ قائلا: يجب إطلاق هذا المسار لكي يستطيع الإسرائيلي والأمريكي وقبل الجميع نحن كلبنانيين أن نرى ما إذا كان الجيش قادرا وما إذا كانت لديه الإمكانات والقرار السياسي اللازمان للانتشار. ميدانيا، استهدف قصف مدفعي وادي سلوقي لجهة شقرة وأطراف كفر تبنيت لجهة الجرمق، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية، كما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على حداثة والمنصوري وأطراف برعاشيت. تعود اللجنة الفرعية برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب والمنبثقة من اللجان النيابية المشتركة لاستكمال النقاش مجددا ابتداء من الغد في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، والتي كانت توقفت بسبب الخلاف على اقتراح المغتربين ومن ثم التمديد لمجلس النواب. يشارك البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في روما في الاجتماعات التي دعا إليها البابا لون الرابع عشر حول الرسالة العامة التي أصدرها البابا الراحل فرانسيس بعنوان فرح الحب قبل 10 سنوات، والتي تتناول الزواج بشكل عام في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها العائلات في العالم. عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه إلى إسرائيل. توازيا، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الطيار العماني أفاد خلال التحقيق معه بأنه كان يخطط لتحطيم الطائرة بالقرب من مطار بن غوريون. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد أفراد وحدة النخبة التابعة لحماس في غارة على خان يونس. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لسي بي اس: إننا ندرس السبل الاقتصادية ونستعد للاحتمالات العسكرية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. أضاف أن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا طويل الأمد لأسعار الطاقة. قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان استقالة وزير النفط التي قدمها لأسباب شخصية، وعين رئيس شركة النفط الوطنية قائما بأعمال الوزارة. قال رئيس الوزراء اليمني شايع محسن زنداني: إننا نتعامل مع مستجدات المرحلة بمسؤولية عالية للتمهيد لاستعادة صنعاء. أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط أكثر من 70 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز خلال 24 ساعة الماضية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 1900 مسيرة و25 صاروخا خلال أسبوع. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس.
0: Let's mix. مرحبا، حلقة جديدة، أحد جديد، وأكيد أخبار جديدة عم بتدوز أونلاين. من آخر الترندات لأخرب الأخبار وأبرز الدراسات، جهزوا حالكن لجرعة جديدة من الحكي الحلو والطاقة الإيجابية. على الميكس معنا فريدي سيبا، ورا الميكروفون ريم، وهيدا ريميكس عبر لبنان الحر. خلونا نبلش.

0: ومنبلش حلقة ريمكس مثل العادة مع شو أبرز الأخبار يلي ضجت وسائل الأعلام هالأسبوع، وتنعرف أكثر تفاصيل معنا زميلتنا بقسم الأخبار رندا عاصب وداغر. هاي رندا.
1: هاي ريم، كيفك؟
0: نزلناك من قسم الأخبار بس كرمال ريمكس.
1: ولو أهلا وسهلا،
0: نورت البرنامج.
1: مرسي.
0: أهلا وسهلا فيك ببيتك يعني.
1: شكرا.
0: رندا، هالأسبوع مثل العادة كان حافل بالأخبار. ما بدنا نحكي لا سياسة ولا حرب ولا أمن، بدنا نشوف أخبار بتهم الناس. شو هيك أكتر المواضيع يلي ضجت بالإعلام خلال هالأسبوع؟
1: يعني ريم، الأحداث يلي صارت بلبنان هالأسبوع، الأحداث يلي منا سياسية كانت كثيفة كمان مثل السياسة. مطلبيا أقر مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور لمراكز العمل، بحيث أصبح يحدد البدل يلي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور ما يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على أنه ما يتجاوز البدل مبلغ 800 ألف ليرة يوميا وما يقل عن 500 ألف. دينيا، استقبل دير كفيفين زخائر القديسين قبريانوس ويوستينا يلي وصلت من روما لتنحفظ بالدير، وتم الاحتفال بعيدهم خلال الديس إلهي.
0: حلو انه لبنان كل فترة في عنا او زخائر القديسين او تطويب او تقديس حدا جديد.
1: بلد القديسين،
0: الحمد لله.
1: أما سياحيا، فوجهت وزارة السياحة كتاب لنقابة أصحاب المطاعم والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي، دعت فيه لدعم وتشجيع الإنتاج الوطني اللبناني، لاسيما النبيد والمشروبات الروحية اللبنانية بما فيها العرق والبيرة بالمؤسسات الفندقية والسياحية.
0: حلو، هيك تشجعوا أكتر صناعة ويصير الموضوع تشجع، يعني صنع سلوغان صنع في لبنان ونسوق في لبنان.
1: بعدين العرق والبيرة طيبين،
0: أطيب صنع لبنان، إنتاج لبناني، حتى النبيد هلأ صاير بريميوم النبيد اللبناني. مرسي كتير رندا على هالأخبار يلي عطيتنا إياهن، والحلو أنه أخبار إيجابية إلى حد ما.
1: شكرا إليك.
0: مكملين بريمكس، ومن الأخبار يلي ضج عبر الأعلام للأخبار يلي ضج أونلاين. شو القصص يلي ضجت هالأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي من لبنان للعالم؟ بين قصص إنسانية، اختراعات، فيديوهات حقيقية، وتانية صنع الذكاء الاصطناعي. يلا نشوف.